نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر.

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقدر

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقل

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. قوات التحالف بقيادة السعودية تقول إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرة أطلقها الحوثيون حاولت دخول المجال الجوي لمكة المكرمة. بيانات تشير إلى أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز لا يزال دون العشرة. صحيفة التايمز تقول إنه من المتوقع أن يناقش ترامب ورئيس وزراء بريطانيا قضايا أوكرانيا والشرق الأوسط والطاقة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير الدفاع الصيني يقول إنه يجب تعزيز حوكمة الأمن العالمي. الكونغرس يقول إن الحرب على إيران كلفت الولايات المتحدة 38 مليار دولار.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
5: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم.
6: زمان كان الكهف والمغارة دار
7: وبيت الشعر دار.
6: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من اسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء الصباحي المتجدد، وأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا سمعنا بحديث اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، لكن أغلبنا يمكن ما بيعرف قصته. في يوم من الأيام إجا شاب على النبي عليه الصلاة والسلام يبدو عليه آثار الغضب، قمة الغضب، وإجا بيشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام من والده، بيقول له: يا رسول الله، إن أبي أخذ مالي. فتخيل هذا الابن حط النبي حكم بينه وبين والده. فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت للشاب هذا وقال له: اذهب فأتني بأبيك، روح جيب أبوك عشان أنا أسمع منه وأحكم. وقبل ما يوصل الأب صار حدث عظيم اللي هو مدار القصة. نزل الوحي سيدنا جبريل عليه السلام وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك: إذا جاءك الشيخ فسله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذنه. يعني يا رسول الله، هذا الشيخ اللي الابن بيشتكي منه، إذا إجاك هذا الأب المقهور اسأل عن شيء دار في خلده جواته بس ما سمع في أحد، حتى نفسه ما سمعت فيه. وبالفعل إجا الشاب وإجا أبوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيتفرج على الأب بيقول له: ما بال ابنك يشكوك؟ هذا ليش بيشكوك ابنك؟ أتريد أخذ ماله؟ فالأب بحسرة وقهر وشعور بالظلم والغبن بيقول له: يا رسول الله، سله هل أنفق هذا المال إلا على إحدى عماته أو خالاته؟ أنا على مين بنفقه؟ إما على خالته أو على عمته أو على نفسي أنا اللي كبرت بالعمر ومالي من معيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: دعنا من هذا، خلي هاي على جنب، هسه بنحلها، لكن أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك. أنت حكيت في نفسك حكي كبير ترى، وهذا الشيء ما أسمعت فيه حدا، حتى أذنك ما سمعته. فالأب انصدم وقال له: يا رسول الله، والله ما زاد الله ما زال الله يزيدنا بك يقينا، فعلا لقد قلت في نفسي شيء ما سمعته أذناي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذن فقل وأنا بسمعك. وبدأ الأب يحكي شعر، ولأنه اللي حاكي في ابنه شعر يصف مرارة الشيء اللي عايشه الولد الوالد عفوا، بيقول له: غذوتك مولودا ومنتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل. يعني كبرتك وأعطيتك وغذيتك، كل اللي بجني أنا بفت عليك. إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ. إذا السقم، إذا المرض إجاك، أنا ما ببات هاي الليل، بسهر أتململ على راحتك وعلى تعبك وألمك، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني، فعيناي تهمل. بيقول له كأنه المرض اللي طرقك يعني المصاب اللي أصابك كأنه صايبني أنا، وأنا عيني اللي ما بتنام ودموع اللي ما بتوقف تهمل، من إيش تنهمل دموعي خوفا وأسفا عليك وعلى مرضك. تخاف الردى نفسي عليك، بخاف تموت أنت، وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل. يعني الموت الله كاتبه، لا بيتأخر ولا بيتقدم، مع هيك أنا أخاف عليك خوفا شديدا. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل. يعني لما صرت شاب واسم الله عليك وبسن الرشد، وصرت أنا أستند عليك وأمل فيك خير، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل. يعني كافأتني بجفاف المشاعر، وكأنك أنت اللي طول حياتك تصرف علي، وكأنك أنت اللي طول حياتك تعتني فيا، وكأنك طول حياتك تقدم وتضحي عشاني. فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. يعني يا ريتك إذا أنت ضيعت حق الأبوة وأهملتني بس على الأقل لي عاملني باحترام زي ما بتعامل الغريب وزي ما بتعامل الجار. فلما خلص الأبيات ولا النبي عليه الصلاة والسلام بيبكي حتى ابتلت لحيته صلى الله عليه وسلم، وقام النبي عليه الصلاة والسلام وأمسك بثوب بتلابيب هذا الابن وهز النبي عليه الصلاة والسلام وحكى الحديث المشهور اللي أغلبنا سمعه، قال له أنت ومالك لأبيك. شوف هاي القصة قديش بتفرجيك إنه النبي عليه الصلاة والسلام مهتم بالوالدين، وكيف إنه سيدنا جبريل نزل بوحي من الله سبحانه وتعالى حتى يظهر الشيء المكنون داخل صدر وقلب الأب المقهور من معاملة ابنه معه. الأب والأم هذول التجارة الرابحة اللي مستحيل تبور، وعشان نفهم قديش بر الوالدين عظيم وقديش بر الوالدين مقدم على كثير من العبادات وكثير من الطاعات من حيث الأفضلية في الأجور، في يوم من الأيام إجا شاب بكل حماسة الشباب، يعني تخيل شاب متدين والنبي قدامه ومتحمس للإسلام ومد إيده يبايع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي على شو بدك تبايعني؟ قال له يا رسول الله أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله، أنا جاي أدور أعلى درجات الجنة وجاي أدور يعني الأجر من الله، جاي بدي رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي سأله سؤال واحد اختصر عليه الطريق، قال له فهل والديك أو أحد من والديك حي؟ قال له يا رسول الله الاثنين عايشين. قال بل كلاهما. فقال عليه الصلاة والسلام وتبتغي الأجر من الله، يعني فعلا بدك الأجر، فعلا بدك الجنة، فعلا بدك رضا الله سبحانه وتعالى؟ قال له نعم يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، وفي رواية قال له ففيهما فجاهد. بدك تجاهد فعلا؟ جاهد بأبوك وأمك، لما يكبر الأب وتكبر الأم ويصير بدهم رعاية ويمرضوا، هون بدك تلبي طلباتهم وتحترم رغباتهم وتظلك عند أقدامهم تحرسهم وترعاهم، وإنت بتتذكر قديش مرة أمك

والله تركتهم زعلانين بس أنت أهم منهم. فقال عليه الصلاة والسلام ارجع وأضحكهما كما أبكيتهما، خليك جاهد عندهم. واحد ثاني بيجي على النبي عليه الصلاة والسلام بده يجاهد، شوف كيف، لأنه النبي بيقول الجهاد ذروة سنام الدين، أعلى شيء إنك تقدم روحك لله سبحانه وتعالى. فرجل خرج للجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي قال له وين طالع؟ قال له يا رسول الله جاهد. قال له شو بدك؟ قال له بدي الجنة. فبيقول له مش أنت إلك أم وحيدة؟ قال له نعم. قال عليه الصلاة والسلام ارجع إلزم رجلها فثم الجنة، هاي أمك خليك عند رجلها عندها الجنة، الجنة مش بالجهاد الآن، في حالتك أنت الجنة لما تلزم رجل والدتك. فالنبي بيعلمنا إنه الأب والأم هم أبواب الجنة، وإنه كبر السن لازم ما يكون عبء عليهم، لكن فرصة ذهبية إليك عشان ترفع درجاتك، ويبارك ربنا سبحانه وتعالى لك برزقك. اللي بيصحى الصبح وبيشوف ضحكة أمه أو بيسمع دعوة من أبوه، هذا كأنه ملك الدنيا بحذافيرها، وما بيعرف بركة الأب والأم إلا اللي فقد أحدهما. فأسأل الله سبحانه وتعالى إنه يوفقنا للي والديه عايشين، إنه يخدمهم ويبرهم ويتنعم برضاهم ويشبع بشوفتهم، ودايما يتعامل معهم بالكلمة الطيبة والمزحة الحلوة. أما من توفى والده أو أحدهما فأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يرحمه، ولسه إلك طريق في بره. يأتي الرجل يوم القيامة وإذا به حسنات كثيرة، جبال من الحسنات، فبيسأل بيقول له يا رب أنا ما فعلت هذا، فربنا سبحانه وتعالى بيجاوبه بيقول له هذا باستغفار ولدك لك، هذا الولد اللي أنت تركته في الدنيا وانتقلت إلى الآخرة ظل يستغفر لك ويدعي لك ويتصدق عنك ويفعل الخير ويهب لك، فهذا كله نتاج الولد اللي تركته. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. اللهم اجعلنا من هؤلاء الأبناء والبنات الصالحين والصالحات اللي بننفع أبائنا وأمهاتنا في الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
1: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
0: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
3: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلينا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا وأعمالنا فبارك لنا اللهم فيها يا رب العالمين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عنا على قول الحق ونطقه ونشره وفعله، ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويفعلون ويمضون في الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام. اجعل عليها سكينة منك وسلام، أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة يا الله، كلمتنا واحدة، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كلهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وانصرهم وثبتهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31. كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

أسعد الله صباحكم مجددا عبر عين أف أم على 98.3 التي يلتقيكم بها وخلالها من الآن وحتى العاشرة صباحا ومن الأحد حتى الخميس.

دائما استقبل اتصالاتكم ومتابعتكم ورسائلكم عبر رقم البرنامج على أمنية 0784631. يمكنكم دائما متابعة عين عبر موقع عين FM وأيضا عبر تحميل تطبيق راديو عين FM على جميع الأجهزة للاستماع بالصوت والصورة.

0: آخر الأخبار دائما تتابعونها وما يهم الناس عبر موقع الدار الإخباري. أسعد الله كل هذه الصباحات بالخير واليمن والمحبة، ودائما بسم الله توكلنا على الله، اللهم أن استودعناك أنفسنا. أسعد الله صباحكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام يا الله.
1: اللهم لك الحمد والشكر
0: يا رب.
1: أطعمت وسقيت وكفيت وأغنيت وهديت، فلك الحمد على ما قضيت
0: يا رب،
1: ولك الشكر على ما أنعمت به وأعطيت
0: يا الله.
1: اللهم امنحنا سترا يحجب ما اقترفنا، وعلما يزيل ما جهلنا، ورزقا يفوق ما تمنينا
0: يا رب.
1: اللهم ارزقنا بركة في العمر،
0: آمين،
1: ونورا في القلب،
0: آمين،
1: وضياء في الوجه،
0: آمين،
1: وسعة في الرزق
0: يا رب،
1: وثباتا على الحق، ورضا في النفس،
0: آمين،
1: ومحبة في قلوب الخلق، واصرف عنا كل سوء يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء طلفاء.
0: يا هلا أم بهاء.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم اجعل هذا اليوم يوم بركة، يوم سعادة
0: يا رب،
2: يوم رحمة، اللهم اجعله يوم رزق وواسع
0: يا رب.
2: اللهم يا رب نسألك في هذا اليوم أن تطمئن قلوبنا وتشرح صدورنا وتفرح كروبنا وهمومنا،
0: آمين.
2: اللهم اجعل هذا اليوم يوم خير كثير وبركة واسعة، وافتح علينا اليوم فتحا كبيرا
0: يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين. يسعد صباحك يا اخوي عامر، معك محمد الطرودي.
0: يسعد صباحك اخوي محمد. يسعد صباحك.
3: اللهم نور قلوبنا بالإيمان، وزين عقولنا بالحكمة، وعافي أبداننا بالصحة والعافية
0: يا رب،
3: واشملنا بعفوك ورحمتك ولطفك
0: يا رب يا الله.
3: اللهم يسر أمورنا،
0: آمين،
3: وفرج همومنا،
0: آمين،
3: واستر عيوبنا
0: يا رب،
3: وأصلح أحوالنا
0: يا رب يا الله،
3: واغفر لنا ولوالدينا ولمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات،
0: اللهم آمين،
3: وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين
0: يا رب العالمين.
3: آمين آمين يا رب العالمين.
0: آمين.
3: أسعد الله صباحكم بكل الخير.
0: اللهم
4: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصبحك بالخير أبو محمد، ويصبح جميع المستمعين بألف خير
0: يا رب،
4: وياك. ويصبح الدكتور، الدكتور اللي بيحكي درر،
0: دكتور محمد.
4: أي والله، يعني الدكتور قبلك بيعطينا جرعة مبادئ وجرعة أخلاق لازم تتوزع يعني بصراحة.
0: الله يجزي الخير. الله يجزي الخير.
4: أي والله، الله يجزي عنا كل خير إن شاء الله.
0: اللهم آمين.
4: وبمناسبة موضوع اليوم، الله يجزي أمهاتنا وأبائنا عنا كل خير.
0: اللهم آمين. اللهم آمين.
4: الله يصبحكم بالخير أنت وجميع المستمعين،
0: ويربحك يا رب ويحفظك.
5: صباح الخير أخوي عامر، صباح الخير المستمعين.
0: صباح الخير
5: محمد شمس. صباح الخير
0: يا هلا بمحمد. يا
5: والله يرزقنا جميعا وأبدا يا رب.
0: يا هلا
5: كل واحد يسمعني الله يرزقه
0: ويرزق
5: بالصحة وفي المال يا رب
0: ويرزق.
6: بالله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسعد الله الصباح أستاذ عامر لك وللكادر المحترم عندك في السجو ولجمهورك الكريم.
0: يلا يسعد
6: الايام بصبت عليكم، اتمنى لكم يوما مباركا طيبا فيه.
0: يا حي الله بصراحة.
7: الله يسعد لي صباحكم.
0: صباحك
7: يسعد لي صباح الوطن الجميل ان شاء
0: صباحك
7: الله.
0: صباحك يا رب.
7: الله يرزق على الجميع
0: يا رب يا رب.
7: ابراهيم الحجاج.
0: يا هلا يا هلا.
6: الله يسعد صباحك ابو محمد.
0: هلا يا سيدي.
6: محمد أفضل من الصريح يصبع الجميع.
0: صبحك وربحك
6: كل احترام.
0: هلا يا سيدي. هلا
6: صباح خير أستاذ عامر. صباح الوطن الجميل. صباح كل إشي حلو بس مش أحلى منك.
0: يسعد
6: صباحك. الله يصبحك
0: بالخير.
6: عاكف القصيري.
0: يا هلا بعاك.
7: صباحك سيد عامر. الله يسعد صباحك. صباح
0: الكادر
7: المشيط الجميل اللي معك.
0: يا رب.
7: صباح المستمعين الكرام. الله يجعله يوم خير وبركة واطمئنان وسعادة.
0: اللهم آمين.
7: الله يكفينا شر بني آدم شر العداء.
0: اللهم آمين.
7: يا رب توفقنا وترزقنا يا الله.
0: يا الله
7: يسعد صباحك سيد عامر.
0: صباح يا هلا بندر. يسعد صباح خيو.
8: اقول
0: قول
8: نجفت كل قلام الحبر بين الخلايق والبشر، لجرح وريدي بالنبر وقته فوق باعلى السطر. صباح الخير من عيني ويا مرحبا باللي سمع وباللي حضر.
0: يسعد صباحك. اي والله يسعد صباحك.

0: اللهم يا الله ارزقنا خير الدنيا ونعيم الآخرة وسعة الرزق وراحة البال وخير العطاء ولباس العافية. اللهم آمين يا أخي جميل. اللهم
1: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.
0: اللهم آمين.
1: أسعد الله صباحك أخي أبو محمد والكادر.
0: الله يسعد صباحك.
1: والإعداد والجميع المستمعين أخوك بدر الرضا أبو يوسف.
0: يحيى الله بيوسف.
2: صباح نواة صباح الملك كله ولا حول ولا قوة إلا بالله. صباح الخير عليك أخويا محمد.
0: صباح
2: الخير عليك وعلى جروب الشباب الطيبين.
0: الله يحييك.
2: الله يعطيكم تيرزيكم ويبعد عنا كل شيء مكروه
0: ويحفظك يا رب العالمين. الله يكرمك بالدار.

0: اليوم الاربعاء مزبوط. والله حد صار تمشي الامور ببعضها، ثلاث اربعة خميس، بس لا الخميس غير.
1: اني من فراقه اعاني يا طير خذ قلبي وشلاه عند
0: اللي. صباح الخير من اتلانتا جورجيا، صباح الورد.
1: اني من فراقه اعاني يا طير قم وصل محلاه.
0: والله الشباب اللي بيتابعونا الصبح يبعثونا فيديوهات من مناطقهم،

أسعد الله صباحكم مجددا. بسم الله، اللهم احلل عقدة من لساني يفقه قولي. أسعد الله كل هذه الصباحات بالخير واليمن والبركة والمحبة دائماً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.

0: الان بلا عصر لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
1: 0 6 5 8 700
2: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم
3: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول جو بترول طاقة تنبض بالحياة
4: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا دخل أعلى رحلات أكثر زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص فرصتك تبدأ الآن لا تنتظر وابدأ رحلاتك جوجو سارع بالتحرير الآن للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2-300-500
5: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
6: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جو بترول غد مشرق يبدأ اليوم
7: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس
6: بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوالت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف

0: ابو رجوب صباح الخير. الله يسعد صباحك صباح كل المستمعين.
1: يسعد صباحك يا
0: طراوني.
1: يا هلا.
0: اذا مفطلكوا الصبح على دكاري عندنا هيك بالحاره.
1: ايوه
0: اذا كل هالطلاب مبوزه تقول رايحين على سجنيره تقول رايحين على مقبره. اقسم بالله اللي بقول لهم شو مالكم يا رجل انت وياه ما تضحك.
1: ايوه
0: صاروا يضحكوا بعدين قلت لا اله الا الله
1: بعدهم نعسانين نعسانين هم
0: يعودوا يوما
1: نعسانين هم نعسانين

أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق وبركة. هذه بعض الصور الإخوان بعثونا إياها الآن والفيديوهات من الأماكن المختلفة من المملكة، من الداخل المملكة وخارج المملكة، اللي بصب عليهم ونقول لهم الله يا رب يرزقكم ويسر أموركم ويحميكم دائما. بسم الله الرحمن الرحيم. امبارح المساء قاعد أنا ومجموعة من الشباب، المهم واحد من الشباب بيقول كان عندنا جار رب العالمين منعم ومكرم عليه، وكان يعني معاه خير كثير. قال لفت الدنيا، دارت هالدنيا يعني، وسبحان الله غير الله الأمور وأصبح الرجل مش زي زمان، يعني طفر. قال لما طفر قال خليني أقعد أمسك دفتر هالدين وشوف شو هالديون اللي علي، ألوم هالدين اللي علي. قال مسك الدفتر، نقلا عن ابنه الحديث، مسك الدفتر فلان فلان فلان فلان فلان، راح على واحد من اللي مدينهم بهالزمانات، رن الجرس، طلع لابنه، أهلا يا عمي تفضل. فات قاعد بغرفة الضيوف، قال له يا عمي وين أبوك؟ قال له والله يا عمي أبوي ما هو هون. قال له عمي أبوك هون، بس قول لأبوك إنه يسدني جزء من هالدين لإني والله بحاجة. تخيل، ما قال له سد الدين لإنه هاي ديناتي، لا، قال له سدني أبوك يعطيني جزء من هالدين اللي عليه لإني والله يا عمي بحاجة. وقعد وصفن. قال هالولد يتحبرم يروح يجي كذا، قال له مالك يا عمي؟ قال له اسمع يا عمي، قال له والله أبوي جوا، بس والله أبوي مستحي يطلع عليك، لأنه والله ما عنا سكر نعمل لك كاسة شاي. تخيل، وهي قصة حقيقية. قال له والله يا عمي أبوي إنه مستحي منك وما عنا سكر يعمل لك كاسة شاي. قال الزلم سمح هالكلام، قال له خير يا عمي، روح. طلع على السوق، جاب اللي جابه، رن على هالجرس، قال له خذ يا عمي وقول لأبوك إني مسامحه، وقول لأبوك إني مسامحه. شوف قديش التكافل الحقيقي، شوف قديش كنا نحس ببعض، شوف قديش كنا نوقف مع بعض، والأهم شوف قديش كنا نصدق مع بعض. ليش قول التاي القصة؟ راح أقول لكم ليش. لأنه اليوم المساء على الأغلب البنك الفيدرالي الأمريكي راح يرفع أسعار الفائدة، وربما يكون هذا القرار مختلف هاي المرة عن القرارات السابقة، لأنه ببساطة وفقا لرهانات أسعار الفائدة الأمريكية فإنه نسبة تفوق 90% ترجح إنه الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، وبالتالي راح تنعكس على البنك المركزي، والبنك المركزي والبنوك راح ترفعها على مين؟ على المواطنين. فإخواننا اللي عليهم قروض، أو أول شيء الله يا ربي يقضي عنا وعنكم الدين، اسمعوني. لأنه بالمختصر أسعار الفائدة رايح ترتفع ربع نقطة مئوية، وهذا يعني أن أقساط أغلب المقترضين الأردنيين سوف ترتفع. الأرقام شو بتقول؟ الأرقام بتقول إنه هناك أكثر من 1.5 مليون مقترض من البنوك، عندك 1.5 مليون واحد عليه دين من البنوك لحالها، وأغلب هؤلاء سترتفع أقساطهم نهاية الشهر، لأنه البنك المركزي الأردني يوم الخميس صباحا، يعني هذه توقعات، سيصدر على الأغلب بيانا يعلن فيه رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية، وبالتالي أي مقترض
لديه سعر فائدة متغير مش ثابت، أي مقترض لديه سعر فائدة متغير، من حق البنك أن يرفع عليه سعر الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية. طيب اليوم وفوق كل الأوضاع الاقتصادية الصعبة اللي بيعيشها المواطن الأردني، من فاتورة كهرباء، من فاتورة مي، من انترنت، من بنزين، من من من عبء جديد بانتظار أغلب المقترضين الأردنيين الجديد، اليوم معقول أن تقوم البنوك، وهذا هو سؤال اليوم، معقول أن تقوم البنوك برفع أسعار الفائدة على المقترضين، ولا ستراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن؟ اليوم من مصلحة البنوك أنها ترفع، مصلحة مالية، بس من مصلحة مجتمعية هذا الأمر بيد البنوك وجمعية البنوك والبنك المركزي، ولا يعلم به إلا إداراتها. لكن رسالة اليوم هي كالتالي، إنه نعمل مثل صاحبنا فات يأخذ دينه، لقى زلمة عنتوش يعمل له كاسة شاي. أنا ما بقول لك إنك تلغي القرض عني، لا، أنا بقول إذا في إمكانية إحنا ما نرفع ربع النقطة المئوية، أي ما نرفع، لأن الناس لم تعد قادرة على تحمل أي زيادة جديدة على أقساطها. اليوم التعثر المالي للمقترضين من البنوك هو خير دليل على حجم الأزمة التي يعيشها المواطن الأردني. الأوضاع صعبة جدا على المواطن، والوقوف اليوم إلى جانب المواطن، الوقوف اليوم إلى جانب بعضنا البعض أصبح واجب علينا جميعا. فيا إدارة البنوك، وأنتم تعلمون أن ربع نقطة مئوية فقط لها وقع كبير جدا على المقترض الأردني، وأنتم تعلمون أن الأردنيين اليوم أصبحوا غير قادرين على سداد قروضهم، لأن كلفة المعيشة وكلفة الحياة ارتفعت بينما الرواتب لم ترتفع، وبالتالي من الطبيعي أن يتعثر المواطن في سداد قرضه. والجميع يعلم أن اليوم الأردني أصبح يبحث عن قرض خارج نطاق البنوك، صار يروح على بعض شركات التمويل التي تضع له فائدة فاحشة 12% و14% و16%، والسبب فقط حتى يسدد القرض والالتزامات المترتبة عليه. المقترض اليوم وكل سنة بيروح بجدول قرضه من بنك لبنك وبتزيد عليه الفائدة، والغاية في ذلك انه هو غير قادر على السداد، مش هو معه بتوش يسد. ان شاء الله يكون قرار عدم رفع الفائدة على المقترضين قرار سهل بالنسبة للبنوك، لأنه أول على آخر هذا القرار بيدهم، فإذا رفعوا الفيدرالي الأمريكي بده ينعكس على الأردن، بده ينعكس من الأردن على المواطن على المقترض. الموضوع فقط أن نرحم بعضنا البعض في ظل هاي الظروف الصعبة والمعقدة، في ظل هذا الإقليم الملتهب، في ظل هذا الإقليم اللي إحنا حتى الآن مش عارفين شو نهايته، في ظل حالة ألا حرب ولا سلم، في ظل حالة هذه الدول اليوم المنشغلة بذاتها، في ظل كل هذه الظروف إحنا بس بدنا نوقف مع بعض، بدنا نضحك لبعض مش على بعض. بس الموضوع أسهل بكثير، وبعرف إنه اليوم الاقتصاديين وتبعين البنوك بقول لك يا عمي شو هالحكي اللي بنحكى هذا، يعني هذه بنوك وهي سياسات البنوك، سياسات البنوك لازم ترتفع، مو إذا رفعوا الفيدرالي مو راح ينعكس على البنوك وما إلى ذلك. أدرك ذلك تماما، وبعرف شو التوجهات، وبعرف وين رايح الأمور، وبعرف كيف تفكر فيها فنيا وماليا واقتصاديا، بس أنا ما أتحدث عنه اجتماعيا، أتحدث عن زلم مجتمعي، أتحدث حتى إني أستطيع إني أسد كل ما علي، إنه أنا لازم أعمل جدولة داخل بيتي،
الحياة كثير غالية وكثير صعبة. اليوم الليرة قيمتها السوقية بطلت ليرة يا اخوان, الدينار بطل دينار, الخمس دنانير كانت عند الأردني يعطيها للعريس ويعطيها نقوط ويعطيها نجاح توجيهي وتروح السيدات تطلن على بعض, الآن الخمس دنانير تعطيه لو ولد صغير بلك شو بتخوف علي. ورغم ذلك الحمد لله الدينار الأردني بعده محافظ على قوته وبعده محافظ على نفسه, وهذا شيء احنا بننبسط له. لكن اليوم اي اعباء جديدة على المواطن الله المستعان.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. 8 صباحا بتوقيت عين اف ام، برعاية
1: إلك عجاج.
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. قوات التحالف بقيادة السعودية تقول إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرة أطلقها الحوثيون حاولت دخول المجال الجوي لمكة المكرمة. بيانات تشير إلى أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز لا يزال دون العشرة. صحيفة التايمز تقول إنه من المتوقع أن يناقش ترامب ورئيس وزراء بريطانيا قضايا أوكرانيا والشرق الأوسط والطاقة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير الدفاع الصيني يقول إنه يجب تعزيز حوكمة الأمن العالمي. الكونغرس يقول إن الحرب على إيران كلفت الولايات المتحدة 38 مليار دولار.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
3: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
4: ها.
3: يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
7: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
8: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
9: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
10: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
11: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
12: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
11: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد وأبدأ باستقبال اتصالاتكم. حسام صباح الخير يا حسام.
1: صباح أخوي عامر, صباح جميع المستمعين.
0: يا الله حييك يا حسام, تفضل خيو.
1: أنا بعد إذنك بدي أخذ دقيقتين بس عشان موضوع الفائدة.
0: تفضل.
1: راح تبحث اليوم بالفدرالي الأمريكي.
0: تفضل.
1: أنا من يعني من منبرك أخوي عامر بدي أوجه يعني رسالة لأخونا أو مواطننا الأردني, شو يعمل؟ أنا بخبرتي المصرفية اللي تنسب لعشرين مصرفية بدي أحكيها, لعشرين سنة مصرفية.
0: يعني أنت صاحب خبرة مصرفية بدك تقول للمواطن اليوم شو يعمل عشان أسعار الفائدة ما ظلاش تزيد عليه, مزبوط؟
1: نعم صحيح. أنا تفضل. مدير فرع, يعني مدير فرع بأحد البنوك سابقا.
0: ممتاز.
1: حاليا بشتغل في شغل ثاني.
0: تفضل.
1: إحنا أخوي عامر اليوم لما ترتفع الفائدة بالبنك المركزي والبنك المركزي يعلن إنه ارتفعت, اليوم دور المواطن يعني لازم يعمل شغلتين. أول شغلة للأمانة.
0: نعم.
1: يروح يبحث عن بنك ثاني يشتري قرضه, لأنه بيكون وقتها فيه عروض. هو بيوفر بهاي المرحلة الفائدة اللي ارتفعت عليه بآخر مرحلة, بآخر نقطة أو آخر ربع نقطة.
0: أوكي.
1: أو آخر نص نقطة.
0: ماشي.
1: هو لو هاي مثلاً كانت فائدته ببنكه الحالي 10%, رفعها بنكه الحالي صارت 10.5 أو 10.25, بتلاقي الشهر نهاية الشهر البنوك بلشت تعمل عروض, تعال اشتري قرضك على بنكك الثاني وصل إيش سعر الفائدة صار 9%, فهو فعلياً وفر 1% أو 1.5%.
0: أها.
1: بنفس الوقت أخوي عامر صراحة الاقتصاد شوي بتحرك.
0: طيب بس سؤال بالله يا حسام, سؤال معلش سؤال. طيب مش من مصلحة البنك اليوم إنه يزيد الربع الدرج الربع الفائدة ربع درجة؟
1: نعم.
0: طيب ليش بيعملوا عروض؟
1: تمام. هو لا أخوي عامر اللي هو العروض بتعمل على النيو كاستمر, نيو تو بانك بيسموها. مش على الاكزيستنج كاستمر.
0: أوكي أوكي.
1: أنا العميل قائم بيقول لك خلص هي عندي حول راتبه. يعني من 10 يا دوب واحد يروح يراجع يقول خذوا لي سعر الفائده.

0: حسب ما هو اخوي عامل حسب القرض، قرض كان شخصي.
1: اعطيني مثلا مثلا اعطينا مثل انه واحد بسداده كل شهر بسد له 250 دينار، خلينا نقول
0: اخوي عامر، اخوي عامر انا اسف هنا ما بقدر اقول لك رقم ثابت، بس هنا وين بتاثر ربع درجه.
1: أه.
0: في عملاء ما بتغير قسطه بس بتاثر في شيء اسمه بالون بيمنت اللي هي الدفعه المتاخره، يعني نظرا لارتفاع اسعار الفوائد اللي جرى على قرضه الشخصي خلال عدد السنوات اللي اخذها بترتب عليه شيء اسمه بالون بيمنت اللي هي الدفعه الاخيره. مثلا بدل ما يكون اخذ قسطه 340 دينار بتفاجئ المتعامل انه قسطه 3000 ولا 2000.
1: ما هو انا هذا اللي بدي اسالك يا حسام، ليش بحطوه عند اخر قرض؟ طب ليش ما يعكسوه مباشره على قيمه القرض كامل؟
0: لانه في عملاء كثير ما بتقدر انت تيجي على راتبه لانه هو ماخذ الحد الاعلى من راتبه 50% او 55% من راتبه.
1: اها
0: بدك تزيد عليه القسط هنا. بده مثلا قسطه على سبيل المثال راتبه 700 قسطه 350، لما ترتفع اسعار الفائده مرتين او ثلاث مرات خلال العام قسطه بدل تكون 350 مثلا بده يصير 385 او 380. هون عبء الدين بالبنك بصير اكثر من 50% او 55%، فهون مخالف
1: طيب
0: لتعليمات البنك نفسه.
1: ماشي سؤال اخر،
0: احنا بنحول اخر قسط لا بنحول هاي الترقيه لاخر قسط عليك.
1: طيب سؤال اخر واخير اليوم، هل تختلف هل تختلف المتغير عن الثابت؟
0: اكيد
1: الثابت
0: اكيد. هاي النقطه الثالثه اخوي عامر كنت بدي احكي لك اياها.
1: تفضل.
0: اليوم اللي ماخذ قرض سياره بياخذها قرض ثابت، واللي بياخذ قرض بيت من البنوك الاسلاميه بنظام المرابحه او الاجاره الثابته بيكون ثابت طول مده القرض، ما بتغير عليه نهائيا،
1: زاد او نقص ما بتغير عليه.
0: نعم نعم. اما اللي بياخذ اجاره من البنوك الاسلاميه
1: متغير
0: هنا بيختلف معها، بيظل يزيد كمان اقساط او بيظل تنقص.
1: طيب بخبرتك المصرفيه الناس تحول لثابت الان؟
0: والله انا دائما بحكي الثابت احسن من الريديوسينج المتناقص، لانه المتناقص اللونج تيرم كثير بياثر على المتعامل.
1: حسام
0: نعم.
1: الله يجزيك الخير، بارك الله فيك.
0: الله يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك يا والله.
0: ربنا يسدد كل هالدين.
1: اللهم امين اللهم امين اللهم امين اللهم امين. انت اشكرك اشكرك يا حسام والله انه اعطانا طاق ثلاث طرق. الثابت هذا ما بتاثر، المتغير والمتناقص بتاثر. قال لك تقدر تروح تدفع 1000 دينار كحد ادنى سداد مبكر وتقول له خفض الفائده اسوه بالعملاء الجدد، او تغير من بنك لبنك. لانه تغير من بنك لبنك اذا كانت الفائده 10% بقول لك بخليها 9. ابو ايهم صباح الخير يا ابو ايهم.
2: صباح الخير استاذ عامر.
1: هلا يا ابو ايهم يا هلا، صباح الورد.
2: صباح النور. بدي اعلق بس شغله صغيره على اسعار الفائده لما بترتفع ولما بتنزل.
1: طبعا تفضل.
2: انا في عندي قرض صغير يعني مش محرز. لما قبل اذا بتذكر قبل فتره اسعار الفائده نزلت مرتين.
1: صحيح.
2: فاول مره نزلت في عندك على التطبيق القرض تبعك تقدر تكشفه على التطبيق سعر الفائده اللي عليه ظل ثابت ما تغير. انا ما سالت يعني قلت مش مش مش حيأثر كثير يعني.
1: ايوه.
2: هلا لما نزلت مره ثانيه طلعت كمان المره الثانيه ظلت النسبه ثابته مع انه انا قرضي من فائده متغيره المفروض يتغير.
1: طب انت حكيت مع البنك قلت لهم
2: ليش؟ حكيت مع البنك.
1: ايوه
2: حكيت مع البنك في المره الثانيه قلت لهم في المره الاولى ما تغير، وفي قالوا لي لا ما هو بحتاج لوقت لما تنعكس مش مباشره اول ما بطلع القرار احنا مباشره ثاني يوم بننزل او بنرفع.
1: طب ليش اذا زاد مباشره بيعكسوه؟
2: بقول لك بحتاج لثلاث شهور لما بيرفعوا اسعار الفائده فيش اسبوع بكونوا رافعين.
1: صحيح.
2: شو السبب ما بعرف. وين الرقابه من البنك المركزي على البنوك؟ هاي مفروض هاي القروض كامله لما بتنزل السعر او بيرتفع ينبعد كشف قديه صارت قرض فلان صار قرضه هالقد بسعر فائده هالقد ونعكس عليه اما على قيمه القرض او على
1: والله هذا ابو ايام هذا سؤال مهم، خلينا نسال اليوم لضيفي هذا سؤالك مهم
2: بس عشان نفهم يعني اقل ما
1: ما هو والله انك صادق. ما هو المشكله بالاردن اي شيء بيرتفع ثاني يوم بنعكس سعره عليه، اما لما ينخفض شو بقول لك؟ لا ما هو تاتيجي البضاعه وتوصل بنعكس بتا شهرين تخلص بضاعته. بسام صباح الخير يا بسام.
3: صباح الخير سيدي بسام القضاء من اربد.
1: يا هلا يا بسام تفضل خير.
3: بالتحيه من الصريح سيدي.
1: الله يحييك بارك فيك
3: حبيبي يا محمد. انا اخذت قرض زي ما حكى لك الاخ مش كبير كثير

0: اشتريت بيت يعني
1: كويس.
0: ارتفعت الفائدة
1: أيوة
0: وانخفضت الفائدة زي ما حكى لك، وما تأثرنا بشيء بالنسبة للي أنا بشوفه يعني على التطبيق وعلى الواقع، إنه ما تغير عليه شيء. بتفاجأ يا أبو محمد قبل أسبوعين
1: أيوة
0: براجع البنك عشان أشوف وضعي، بلاقي القسط الأخير عندي 7,250 دينار.
1: أنت قديش القسط تاعك؟ قديش القسط تاعك العادة؟
0: 360 دينار سيدي.
1: 360 هاي 7,200. نعم. هذا قالوا لك عنه البالون بيمنت مزبوط؟
0: قالوا لي هذا التجمع رفع الفائدة عشان ما رفع عليك القسط، رفع خلينا لك إياه لآخر قسط.
1: ما هذا قرض جديد قل له؟
0: جيت عليهم أجد أني أضبط أموري أخفض الفائدة، قالوا لي أنت تأخذ فائدة 8 وقديش ننزل لك إياه؟ ما رح نقدر ننزل لك إياها، بدك يا إما بالجدول، ها بالجدول وبنرفع قسطك وبنخفض المبلغ 3,000-4,000 دينار فقط هيك قال لي،
1: أو
0: بنخفض 3,000-4,000 وبالباقيات بيضلوا عليك. هلا اليوم انت بتحكي لي بترتفع الفائده اليوم او بكره الصبح
1: على الاغلب
0: معناته ال 7000 سيدي بتصير 14.
1: ما هو
0: انا مش ماخذ القرض ابو محمد لايام كورونا.
1: والله قديش قيمه قرضك بسام؟ قديش قيمه قرضك؟
0: قرضي كان 30,000.
1: 30 قديش سديت منه؟
0: بعد ما سديت منه 4,000-5,000.
1: طب شوف، طيب خليك بالله كمل الحلقة، بديش أعطيك حل من عندي يطلع مش صحيح، كمل الحلقة خليني أسأل كل هاي الأسئلة للضيف، خليك يا بسام كمل الحلقة. محمد صباح الخير يا محمد.
2: صباح الخير.
1: هلا يا أخوي، هلا يا محمد.
2: سيدي أبو محمد صبحك وربحك إن شاء الله.
1: وإياك يا رب.
2: أنا أخذ قرض من بنك.
1: طيب.
2: علاجي. الفائدة لما ترتفع من البنك الفدرالي ترتفع على الأقساط مباشرة. أنا هسه حاليا راتبي ثلث أرباعه بالمعنى الصحيح، ثلث أرباعه للبنك.
1: يعني إذا راتبك 500 ليرة أنت قاعد بتدفع 350.
2: أنا بالضبط بصفالي من راتبي 86 دينار.
1: طب ما بصير البنك يقتطع عليك أكثر من 50%؟
2: أنا هيني بحكي لك، أنا ما بعطيك كشوفات وبورجيك أشياء رسمية. البنك بأخذ من راتبي أكثر من ثلث
1: أرباع. رحت على البنك المركزي؟
2: رحت مرة على البنك المركزي وراجعت وهذا وعلى الفاضي.
1: شو قالوا لك؟
2: قالوا لي إنه ما بزبطش عشان المبلغ اللي أنت ما أخذه كان راتبك أعلى. كنت أيامها عامل ولا نتقاعدت أنا.
1: طيب يعني وإذا كنت، طيب ما هو بحسبوه على 50% عند القرض ولا على الاستمرارية البنوك؟ كيف بحسبوه؟
2: ما بعرف كيف بحسبوه. ولما بترتفع الفائدة مباشرة القسط قاعد عماله بيزيد عندي، ولما بتروح بتراجعهم بقول لك ارتفعت الفائدة. طب أنا راتبي ما بتحمل زيادة رفع.
1: طيب خليني هذا أسألك البنك المركزي عليه. أبو جميل صباح الخير.
3: صباح الخير أستاذ أبو محمد.
1: هلا يا سيدي، الله يحفظك وبارك فيك.
3: أنا تحملنا سيدي، بدي أحكي نقطتين مهمات جدا.
1: تفضل.
3: أول شيء الأخ المصرفي شكرا له اللي أعطاك الملاحظة قبل قليل.
1: والله ملاحظته ممتازة. ها
3: بس شوف شو اللي بصير معك سيدي.
1: تفضل.
3: أنا رجل ماخذ قرض 50,000
1: ماشي،
3: قسط الشهري 350 دينار
1: ماشي،
3: تمام. اتضايقت شوي فأجاني صاحبي لي قال لي ليش ما تروح على بنك تاني خليه يشتري قرضك تنزل الفائدة مثلا من 9-8 أو 7.5.
1: ممتاز.
3: شوف المشكلة اللي بتلاقيك الآن،
1: هات
3: بتروح على بنك سيد بتقول له يا عمي روح اشتري لي قرضي، بقول لك طيب أول شيء بسألك عن العمر.
1: صحيح.
3: فارقة معه بهمه أنه تسده أنت. إذا عمرك كبير شوي بخاف بقول لك، أقول لك روح عملنا فحوصات طبية أحسابهم ها. تمام. إذا عملت فحوصات طبية زي مثلا معيش أنا شيء كثير، معي سكري وضغط وتوتر وقلق وكذا، بس شغلات بسيطة
1: يعني. هاي شغلات بسيطة هي تقريبا بالأردن عادية، هي من الهنا من الرفاهية اللي عايش يا أبو جميل.
3: مش عارف ليش بقول لك بعتذر. بعدين شوف المشكلة يا زلمة، تقول البنوك بيفتحوا في المندل، فجأة بيحكي معي بنكي. وقلت انت ويش بدك تروح على بنك ثاني تأخذ قرض؟ تمام. تعال احنا بنخفض لك الفائدة، بيجي بخفضها بنسبة بسيطة، صار قرضي 325 دينار. كيف بعرفش انا؟ طبعا بروح اوقع انا. بس بعدين بصير موضوع اللي احنا حكينا عنه اللي هو ارتفاع الفائدة في البنك المركزي نتيجة ارتفاعه في البنك
1: بالفدرالي.
3: تمام. فاجأت انه قرضي صار من 325 دينار الى 420 دينار. يا جماعة شو اللي صار؟ قال مهو ارتفعت المش عارف ايش الدنيا كذا الى اخره. بعدين قال خلاص اكتب لنا كتاب. كتبنا كتاب ودينا مدير الفرع كويس رجع القرض 375 مثلا. المشكلة الاكبر احتجت انا مبلغ، انا بدي احكيك بصراحة،
1: احكي،
3: احتجت مبلغ 2000 دينار تمام. بعد ما وافقوا لنا خلال 8 ساعات، هذا وافقوا لك 8 ساعات، بعدين بقول لك لازم تخزق البالون. انا مش فاهم شو معنى تخزق البالون.
1: هذا هاي الفائده كلها بتتجمع على اخر قسط.
3: والله ما كنت افهم.
1: ايوه
3: حكينا مع قرابي لي مديره كبيره في البنك، مديره كبيره
1: ممتاز.
3: قالت لي هي عمي انت لسه بعدك ما خزقت البالون؟ قلت لها يا عمي شو بعرفني انا. قال لا لازم. رحنا خزقنا البالون، بعد ما أخذنا القرض الثاني وخزقنا هالبالون ارتفع القسط ل 420 دينار.
1: قديش لما خزقت البالون قديش دفعت؟
3: ما دفعتش مصاري، بس كان قسطي 325 صار 420 دينار.
1: بتعرف ليش؟
3: الشيء كارثي.
1: انت بتعرف ليش يا ابو جميل؟
3: سيدي
1: المبلغ الاخير تبع البالون هذا عكسوه على الاقساط الشهريه فزاد قسطك الشهري.
3: ما هو مش راح يلحقوا، بكون ميت انا عمري 60 سنه.
1: الله يعطيك العمر. قل لي ليش جاوبتك بسرعه.
3: وبعدين تسووا هم
1: انت قل
3: بدهم يضمنوا حقهم.
1: ابو جميل
3: اولاني كان الي لحالي، انا لحالي. راح وقال لا يا عمي جيب انت كفيل لك، جيب زوجتك عشان يضمنوا حقهم، اذا متت انا يظل على الاقل نص القرض لهم.
1: لا حول ولا قوة. الله يعطيك العمر يا أبو جميل.
3: لكن في قصص يعني مش قادرين نفهمها.
1: بس والله
3: إذا كتبنا على هالفيسبوك وتويتر نسجن ثاني يوم.
1: لا لا تنسجنش، تنسجنش يا أبو جميل، تنسجنش إن شاء الله. صهيب صباح الخير يا صهيب.
4: الله يسعد صباحك أستاذ عامر.
1: هلا يا أخوي وصباحك يا مرحبا.
4: سيدي بدي أخذ من وقتك أربع دقائق إن شاء الله مش أكثر.
1: تفضل.
4: إحنا بالألفين وعشرين أخذنا طبعا يعني أنا والوالد ما خلينا بنك بالأردن إلا يعني شفنا فائدته وشفنا مرابحته عشان نأخذ شقة وقرض سكني.
1: ممتاز.
4: وأنا ذاك كان أفضل نسبة فائدة أو أفضل نسبة مرابحة كانت بنك صفوة اللي هي أعطونا على 3.5.
1: صويب أطلب منك طلب، أطلب منك طلب، بدناش نذكر اسماء بنوك، بعد أمرك كمل. لقيت طبعا. بنك الله يكرمك.
4: ولا يهمك. شفنا بنك معين عرف كيف. رحنا عليه واخذنا القرض. قالوا لنا القرض نسبته ثابته مش متغيره ابدا، عرف كيف ثابته طول فتره السداد. اخذناه على 20 سنه، كانت القيمه الاجماليه 73,000.
1: على كم سنه؟ على 20.
4: على 20 سنه.
1: قسطك الشهري قديش؟
4: القسط الشهري كان 297 دينار بالضبط.
1: كمل ماشي.
4: حتى نتفاجأ سيدي قبل أسبوعين أو 3 أسابيع.
1: أيوة
4: طبعا أنا والدتي يعني الحمد لله رب العالمين لها بوزيشن يعني بإحدى النقابات محترم
1: الحمد لله.
4: فكانوا عاملين إيفنت أو مؤتمر فشافت موظف من نفس البنك.
1: أيوة
4: كانت تحكي هي وياه ولا بحكي لها خلاص أنا إن شاء الله راح أشيك لك. الوالدة بدها تشوف قديش بدها يظل عليها المبلغ وقديش ضل عليها السنوات.
1: ممتاز.
4: على الحاسبين واحنا صرنا سدين 5 سنوات. حاسبين ضايل 15 سنه وحاسبين مبلغ معين.
1: ماشي.
4: وانا تفاجئ سيدي ثاني يوم انا بدوامي ووالدتي بتخبرني انه موظف البنك بتواصل معها بيقولها عليكي 141,000. طبعا الحج زاد، اقول لك يعني السكر عندها للسماء. وانا اقسم بالله ما ظلت براسي
1: عقل. طب بس والله خليك يعني معي ال 101 شوي شوي. لحظه ال 141,000 شو هذول؟
4: نعم.
1: بس انت الثلاث انت الاجمالي كله
4: هذول المبلغ.
1: بس خليك معي.
4: المبلغ الاجمالي اللي ضل عليها.
1: انت لما اخذت ال 73,000 هذا المبلغ الاجمالي كل قيمه القرض من غير فوائد وارباحه؟
4: كل قيمته مع مع مرافعه. انا كان القرض تبعي ابو محمد 45,000. عرفت كيف؟ 45,000
1: بدك ال 63.
4: مرابحته صار 73.
1: طيب ال 141,000 على شو؟
4: هذول بقول لك كانت ترتفع الفائدة، عرفت كيف؟ وانت مش عارف طبعا. انا ناقشتهم ابو محمد وللامانه موظف البنك زنقته زنقه محترمه يعني ما قدر يجاوبني اخر شيء. تعرف شو اخر شيء بقول لي؟ اخر شيء بقول لي انا ما بقدرش اعمل لك يعني اكثر من هيك، بده يعمل القرض علي يصير إجمالي المبلغ 86,000 ويرفع لي قسطي من 297 دينار ل 365 دينار وكأني أنا في 18,000 على الحسبة اللي حسبناها أنا مش دافعهم ولا بقول أنا بقدرش أعمل لك إشي تعرف أعطيك إياه من الآخر ولا قلت له آه قال لي روح قدم شكوى بالبنك المركزي وروحت على البنك المركزي بيربد وقدمت شكوى وقالوا لي ما عندناش حماية مستهلك إحنا يعني قسم لحماية
1: طيب أنا بوصلك أنا بوصلك أنا بوصلك له
4: وصل للبريد وحكيت مع البنك المركزي تعرف البنك المركزي شو بيقول لي البنك المركزي بيقول لي روح قدم شكوى للبنك طب أنا مقدم لك شكوى إذا ثلاث صفحات ومستند على مواد بحماية المستهلك عندك حاطة المادة رقم 6 اللي مبنية على كذا وكذا وكذا حاط لك مواد بتقول روح قدم شكوى للبنك طب أنا رحت للبنك
1: طيب صهيب
4: الشكوى أني رحت للبنك
1: ماشي صهيب أنا بوديك على البنك محمد رشاد خذ معلومات صهيب الله وصلوها للبنك المركزي معلش واللي قبله خذوهن طارق صباح الخير يا طارق
5: صباح الخير أبو محمد
1: هلا يا أخوي هلا يا طارق
5: يعطيك العافية
1: يعافي عمرك
5: والله ابو محمد انت يعني مرهم لكل جرح
1: الله يعزك الله احنا وياك يا رب يا اخوي
5: الله يسعدك ابو محمد والله بالنسبه لموضوع الفوائد يعني صراحه الشعب الاردني كامل عنده يعني مش ما عنده خبره منيحه بموضوع الفوائد
1: ماشي صحيح
5: هلا الشاب اللي قبل اللي حكى انه اول ما تطلع الفائده روح بسرعه اشتري خلي بنك ثاني يشتري قرضك طب انت هيك راح تخسر كل الفوائد اللي انت دفعتها زمان يعني اذا انت ماخذ 30,000 طلعوا عليك في 60,000 تمام وانت ساد من القسط مثلا من القرض تقريبا نصه وانت لما مثلا تروح على بنك تاني راح يرجع يطلع عليك فوائد جديد من اول جديد هسه ابو محمد القرض مقسوم نصين
1: ايوه
5: القسط تاع المواطن مقسوم نصين نص بروح بخصم من القرض نفسه من الأصل تاع المبلغ اللي ماخذه العميل
1: أوكي.
5: والنص الثاني بخصم من الفوائد
1: أه.
5: لما المواطن يسحب حاله ويروح على بنك ثاني ماشي راح يتحاسب على أصل القرض اللي هو مخصوم من يعني نص من القسط مو كامل فهمت علي كيف شوي الموضوع صعب
1: هي
5: يعني
1: البنوك يا طارق البنوك أول سنتين ثلاثة بتاخذ الفائدة بعدين بتروح على أصل
5: لا محمد لا
1: 50-50
5: هسا القص حسب أول
1: أنت موظف بنك طارق أنت موظف بنك
5: أنا موظف مصرفي
1: طيب فهمنا يا زلمة يقول لي من أول أنا مصرفي
5: حكيت علي
1: يلا
5: هلا أنت أول ما الشخص يأخذ القرض تمام هلا في عندك القسط بنقسم لأجزاء لجزئين هم
1: كويس
5: هم الأصل بنخصم نصه من أصل القرض نفسه ماشي والجزء الثاني بنخصم من الفائدة هلا عندك في البدايه دائما بتكون نسبه الخصم من الفائده اكبر يعني بتكون مثلا 70% من الفائده بتروح ومثلا 30% تنخصم من اصل القرض فهمت علي كيف
1: عشان هيك بده سنتين ثلاث انه المبلغ هو
5: ما بتحس اي واحد بمرق عليك مثلا ثلاث سنين بتلاقي حالك مو راش كثير من المبلغ بتيجي بدك تطلع على بنك ثاني ماشي بتلاقي حالك طب انت هيك خسران
1: والله خسران على جميع الجهات يا طارق شو بدي اقول
5: هون يعني انا مثلا في بنوك اسلامي مثلا تعطي المتغير هذا الايجار المنتهي بالتمليك ماشي هذا يعني صراحه يعني قريب الفكره تاعته نفس فكره البنوك التجاريه يعني ما اختلف بس المسمى متغير بس
1: طب طارق احنا نروح ثابت ولا متغير
5: هسه هون الموضوع هلا اذا الوضع العالم متوازن ما في اي مشاكل المتغير كويس تمام بس اذا الموضوع انت بتعيش في حاله كل شوي تطلع الفائده بتنزل الفائده بتطلع بتنعكس ما بتنعكس لا الثابت كويس
1: ثابتك ماشي يا طارق الله يجزيك شكرا يا طارق شكرا. محمود صباح الخير يا محمود
6: صباحك يا ابو محمد كيف حالك
1: هلا يا اخوي يا محمود تفضل
6: اخوي محمود معك كيف حالك
1: هلا يا محمود يا مرحبا هلا يا اخوي
6: مرحبا اخوي ابو محمد انا 15 سنه في بنك بالناس نذكر اسماء تمام تم تسريح عدد كبير من الموظفين تمام ليش من الموضوع الحلقه اللي انت فيها اخوي ارتفاع اسعار الفوائد الله ومحمد رسول الله اسعار الفوائد وصلت 20% اخوي محمد 20% من 8 و9 و10 ل 20% مين مواطن اردني انت تقدر تقنعه
1: بس محمود ما ارتفعت 20% مستحيل بالبنوك 20%
6: هذا الحكي مش الان انا بحكي بعد كورونا ولا تقدر تقول لل 23 بعد كورونا ل 23
7: تمام ورجعت نزلت بالتدريج، وصلت تقريبا بعدين رجعت تنزل وصلت لثمانية ونص تسعة عشرة زي هيك. الآن في رفع الفيدرالي. طيب أخوي إحنا لما ترفع أنت أسعار فوائد، أنت لما ترفع أسعار فوائد كيف بده يصير وضع المصرفي في البلد كبنوك؟ كيف بده يصير وضع المواطن؟ تمام، بالنهاية يتم تسريح الموظف بسبب ارتفاع الفوائد لأنه مش قادر يجيب شغل للبنك. يعني يعني الموضوع مترابط بعدد حلقات، الحلقات هاي يعني مصيبة. أنت بتسرح موظف، المواطن شو بيصير بحاله؟ قاعدين نحكي كيف بصير قرضه وقديش بالدوبل، في ناس دبلين، في ناس تريبل وصل قرضه.
1: صحيح. بتعرف يا محمود شو المشكلة؟ أنت أشكرك يا محمود. بتعرف المشكلة شو؟ المشكلة إنه أعداد المقترضين أعداد كبيرة، بس الأفضل يا عمر إذا بتجيب لنا خبير مصرفي ماشي ويقعد هون والناس تصير تسألوا عن حلول، عن حلول. يعني احنا ما بدنا يلغوا القرض، مش رايحين نلغوا، لانه عن حلول. يعني مثل ما اللي حكى معنا جميل، ها، طارق وصهيب من 73,000 ل 141,000، بس يعطوا الناس حلول كيف يتعاملوا مع قروضهم. هل لازم انه انا لما اظل ازور البنك اقول له ترفعش الفائده وارفع الفائده؟ بعد الفاصل.
8: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
9: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
10: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في أربعة تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
11: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
12: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
11: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟
12: ها.
11: يا سيدي مبروك.
12: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
11: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
12: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
11: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
12: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
13: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
14: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
15: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، لا الألعاب بدون تعليق، لا الأفلام بدون تقطيع، لا الدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
2: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
3: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
2: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
4: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن، الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
6: كل ابتسامة وراها دكتور، وسر الدكتور القوي جامعة أقوى. في جامعة الزرقاء أول كلية لطب الأسنان في الجامعات الخاصة، حتى نصنع نخبة أطباء الأسنان، تجهيزات عالمية وعيادات سريرية متميزة. في جامعة الزرقاء تعلم طب الأسنان حقيقة وليست خيال. للتواصل 05-382-11-00.
7: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نسقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد، وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد. معي عبر الهاتف رئيس جمعية البنوك السابق والخبير المصرفي الأستاذ مفلح عقل. كنا حابين نشوفك بالاستوديو أستاذ مفلح، لكن قدر الله وما شاء فعل. صباح الخير في البداية.
1: لسوء الحظ يمكن عملية سوء تواصل بيني وبين المعد.
0: لا ضير في ذلك. أستاذ مفلح، سؤالي، إذا رفع البنك المركزي الفائدة ربع نقطة مئوية، أو الفيدرالي رفع، راح تنعكس بالأردن ولا لا في البداية؟
1: 100%، لأنه هيك جرت العادة بحكم الارتباط المثبت بين الدينار والدولار. ودائما البنك المركزي بيحاول يحافظ على فارق 2% لصالح الدينار الأردني ليكون أكثر جاذبية ولتقليص نسبة الدولار في الاقتصاد الأردني. طيب. التي أصبحت متدنية حاليا.
0: الدولار متدنية؟
1: الدولار يس منخفضة بالمقارنة مع السابق، لأنه سعر الفوائد على الدينار الأردني جيدة والاستقرار النقدي ممتاز.
0: طيب اليوم سؤالي، هل هذا القرار قرار بنك مركزي ولا قرار بنوك رفع الفائدة؟
1: هو قرار بنك مركزي، في البنك المركزي اللجنة هي التي تقرر رفع أسعار الفوائد، البنوك لا تتدخل ولا صوت إلها.
0: ما إلها صوت البنوك أبدا؟ يعني البنك المركزي ما رفع الفائدة، ما البنوك ما بتحكي؟
1: طبعا هذه صلاحية البنك المركزي.
0: طيب إذا رفع البنك
1: هو اللي يقرر سعر الفائدة في السوق.
0: ماشي، إذا البنك المركزي قرر أن يرفع الفائدة ربع نقطة مئوية، كم مقترض أردني سيتأثر أقساطه فعليا؟
1: يعني أنا بدي أقول لك يمكن مئات الألوف، لأنه العدد
0: مليون ونص مقترض.
1: لا كلهم راح يتأثروا، برضو كمان راح تسأل السؤال الثاني،
0: كل المقترض
1: راح يستفيد من هذه الزيادة؟
0: كم إيش أستاذ مفلح؟
1: مودع أو أصحاب الودائع.
0: كم الودائع راح يستفيدوا؟
1: طبعا، لأنه الودائع بترتفع عليها الفائدة، والقروض برضو بترتفع عليها الفائدة.
0: طب كم مودع راح يستفيد؟
1: برضو كمان العدد بالملايين، يعني مش انت عندك 37 او 50 مليار ودائع بالدينار الاردني، هدول يستفيدوا. لكن عادة الناس ينظروا الى الضرر او خلينا الكلفة اللي بتنتج عن زيادة الفوائد. واكبر واحد بتكلف هو الحكومة الأردنية. طبعا الحكومة الأردنية بتعرف ديونها وصلت للخمسين مليار. فهذه في جزء كبير من هذه الديون ستتغير عليها الفائدة، وبشكل خاص الفائدة بالدينار الأردني. مثلا بكرة بيقترضوا من الضمان، الضمان رح يرفع الفائدة عليهم، والبنوك رح ترفع الفائدة عليهم بنسبة 0.25%.
0: الخمسين مليار ربع في المية قديش؟ ربع الخمسين بالمئة قديش رح ترتفع؟
1: لا بدك تطلع على انت بالنسبة للعام ولا للحكومة؟
0: للحكومة. صح،
1: للحكومة عندها 28 مليار بالدينار الأردني بما في ديون الضمان الاجتماعي. هذه الأسناد هي مين لسندات؟ هذه سندات كل فترة بتستحق سندات ببدلوها بسندات جديدة. السندات الجديدة راح تكون بكلفة 0.25% أكثر من السابق.
0: يعني ما في رقم، ما بتقدر تعطيني رقم؟
1: لا، هو لأنه في عملية الاستحقاق تدريجية، في عندك أنت سندات لعشر سنين وفي لخمس.
0: طيب ماشي. طيب اليوم بدروا على المواطن، المواطن بيقول له ربع نقطة مئوية أقل أكثر، يعني بقولك أنا عندي قرض بعشرين أو ثلاثين ألف مثلا، كم ممكن تزيد قسط قرضي؟
1: بده يزيد قسط قرضه بمقدار قيمة القسط ضر 0.25% على 12 شهر، تقسيم على 12 شهر.
0: قيمة القسط ضرب قيمة ربع بالمية،
1: ضرب ربع في المية،
0: تقسيم
1: ضرب 12.
0: ضرب 12.
1: فهذه الفائدة الفائدة اللي بتزيد عليه شهريا.
0: طيب لماذا البنوك تذهب وتضع سعر زيادة الفائدة على آخر قسط؟ ليش ما بتعكسه مباشرة؟
1: هذا الواقع ترتيب يتعلق بدخل المواطن ومواعيد تحقق هذا الدخل. فالفائدة هي تكون على الرصيد أستاذ. لانه انت اذا كان رصيدك الدائن المدين 100 دينار باخذه زياده فائده بمقدار ربع على ال 100 دينار وبتصير تنخفض تدريجيا بالاشهر.
0: طيب هل البنوك كلها ملتزمه برفع الفائده على القروض ذات الفائده المتغيره بمجرد رفع البنك المركزي سعر الفائده، ام ان البنك يستطيع ان يتحمل جزء من الزياده؟
1: عاده ان البنك هي لما تحدد كلفة أو سعر قروضها بتحطه على معادلة بتتعلق قديش مثلا بتدفع للفوائد، قديش بتحط احتياطي نقدي، قديش في عندك مخاطر للمقترض، هاي العوامل اللي بتحدد فيها السيولة. فطالما ارتفعت الكلفة 0.25% البنوك تنقل هذه الكلفة إلى المقترض. يعني
0: البنوك ما بتخسر ولا بتربح برفع الفائده؟
1: صح، يعني اذا بتخسر البنوك الشغله صعبه.
0: لا انا بسالك بربع برفع الفائده، انا ما بتحدث لك انها بتخسر وبتربح بالمجمل. يعني البنك زادوا عليه ربع نقطه مئويه بعكسها دغري على المقترض.
1: هذا هو الاصل. وفي عندك بعض القروض بتنص فيها انه يتغير سعر الفائده بمقدار التغير في سعر الفائده المحدده من البنك المركزي.
0: طيب
1: يعني اذا كان ورد هذا الشرط وانت اذا كنت مقترض 100 دينار ب 7% بيقولوا لك حسب الشرط 0.25% زياده بتصفي 7.25.
0: طيب سؤال، لماذا بعض البنوك بتعمل عروض للمقترضين الجدد بسعر فائده اقل اذا كان الفائده زادت ربع نقطه مئويه؟
1: شوف، لأقول لك أنا بدي أنصح المواطن أنه يسأل البنك قديش الكلفة الفعلية للقرض، لأنها هي اللي بتحدد إذا كانت، يعني لما أقول لك 6% مقطوعة، 6% مقطوعة بتعادل 12% أستاذ
0: متغير.
1: أما إذا كانت في سعر فائدة عادية فالسبعة أو 6% هي 6%، يعني فش فيها. فلذلك إذا أنت كانت في بريطانيا يفرضوا على البنك إنه يحدد للمقترضين ويقول لهم هذه سعر الفائدة الفعلي، لأنه في بعض الجوانب الفنية اللي بتخلي أو بتؤدي إلى رفع الفائدة الفعلية.
0: طيب بس ترتفع أسعار الفائدة البنوك تحقق أرباح أكبر؟
1: طبعا بدها تزيد الإيرادات البنوك، في نفس الوقت بدها تزيد كلف الودائع عليها، والفرق فيما بينهم عادة بيكون لصالح البنك إذا كان إيجابي. لكن أنت إذا كانت وديعة للبنك مربوطة لمدة سنة ما بقدر صاحب الوديعة يستفيد من الزيادة إلا عند استحقاقها. بينما مثلا القروض نفس الشيء، إذا أنت مقترض وبتدفع قسط كل 6 أشهر أول ما بيستحق القسط بتزيد عليك الفائدة، أما قبل ما بتزيد.
0: طيب أستاذ مفلح، كم حجم القروض اليوم على المواطنين؟
1: المواطنين الأفراد إذا بتقصد أنا بقول يعني آخر رقم 14.3 مليار.
0: 14 مليار هذا حجم القروض على الأفراد؟
1: حجم القروض على الأفراد، القروض العقارية والقروض الاستهلاكية ومختلف أنواع القروض اللي بيستفيد منها الأفراد.
0: طيب نسبة التعثر في سداد القروض قديش؟
1: في الأفراد 5% أو 5.3%.
0: التعثر؟
1: 5%.
0: يعني شو 5%؟ يعني 5% من 13 مليار؟
1: من كل 100 دينار قرض 5% بتعثر.
0: 5%. طب يعني هذا السؤال اليوم بدي اطرح سؤال، النسبة هذه اليوم طبيعية؟
1: يعني مقبولة، هي مفروض تكون أقل من هيك، يعني النسبة المعتمدة أو اللي بسموها
0: قديش؟
1: البست براكس من 2-3%. أنا باعتقادي إلى الجانب، هي الجانب المرتفع. لذلك بسبب النسبة 5% بتلاقي قروض الأفراد فوائدها الفعلية أكثر شوي من فوائد الشركات والمؤسسات الكبيرة.
0: طب دخلك وين الحماية الاجتماعية بالأردن؟
1: الحماية الاجتماعية هي مسؤولية الدولة ومسؤولية، يعني أنا البنك أنا بشتغل على هامش ضيق جدا. تعرف انت قديش بحققوا البنوك على موجوداتهم؟ اذا لقيت بنك موجوداته مليون دينار، تعرف قديش بحقق عليها؟ 1% او اقل، 0.9%. يعني انت البنوك يعني هم بي خلينا نقول ان business of making profit، زيهم اذا شركة اذا ما عملوا ارباح البنوك شو بده يصير فيهم؟ بعدين البنوك بتشتغل بالودائع وبرؤوس الاموال، فهدول الناس اذا ما حققهم البنك عائد مناسب بدهم يروحوا يدوروا على الثاني. كل واحد في الحرق يعني انت اصل النشاط التجاري هو ان تحقق ارباح، واذا لم تحقق ارباح فلن يكون لك مستقبل.
0: صحيح، بس الأرباح عادية ولا أرباح مبالغ فيها؟
1: هون السؤال الكبير اللي فيه عندك سوء تقدير له. البنوك لا تتقاضى فوائد عالية، البنوك ليسوا مرابين. يعني أنا بين قوسين يعني بعتبرها مش زي هدول الشركات اللي بتقرض ب20 و30%.
0: قصدك شركات التمويل؟
1: شركات التمويل هدول لو كنت معي سلطة لسكرتهم من مبارح.
0: ليش؟
1: لأنه هدول سفاحين بيستغلوا الناس. بتوصل الفائدة ل30%. انت هدول اللي بيحكوا عنهم بالغارمات هم هدول ضحايا هاي الشركات.
0: طب ليش؟ طيب انت مصرفي ومدير جمعية البنوك الأسبق وما إلى ذلك، يعني لماذا لا تقوم البنوك إذن برفع كتاب للبنك المركزي حول هذه الشركة؟ ما في بعض البنوك فتحت شركات تمويل يا أستاذ مفلح، ما انت عارف.
1: لا، شركات التمويل البنوك تختلف كليا عن هذا في الممارسات وفي العوائد وفي التكاليف. أنا بحكي لك عن هدول اللي بيروحوا بيعملوا دكان وبقول لك أول إشي عملي 50 دينار للنظر في القرض، وبعدين باخد عليه فائدة وبعدين فوائد تأخير. فهدول بيكلفوا المقترض، وزي ما قلت لك الغارمات هدول ضحايا هذه.
0: طب أستاذ مفلح، هل الأردن بحاجة إلى كل هذه البنوك المتواجدة في الأردن؟
1: هو في عنا يعني توسع في البنوك. أنت عندك البنوك والفروع، يعني عنا إحنا إذا طلعت على عدد الأفراد لكل بنك أو فرع بتلاقيها كتير منخفضة بالمقارنة مع المعايير العالمية. بس لكن أنت البنك بيعتقد انه بيفتح فرع بده يحقق اول شيء يزيد الانتشار، يزيد العادات المصرفيه بين الناس، يقدم خدمات، يجمع ودائع. طيب هاي الاسباب اللي بتخليها.
0: طيب استاذ مفلح، سؤال بدي ارجع لك لشركات التمويل. يعني هل هناك شركات تمويل غير ملتزمه بتعليمات البنك المركزي وبتخالف القوانين والانظمه؟
1: لا، بيلتزموا بتعليمات اي حد. هذول الجماعه
0: مين وراهم؟ طب هذول الجماعه ها مين وراهم؟
1: ما بعرف مين وراهم، بس هذول يعني يمارسوا الربا بشكل الربا الفاحش. خلينا اقول لك،
0: طب مين وراهم هذول استاذ مفلح؟
1: يعني شو بتقصد القوه الداعمه لهم؟
0: يعني مين هم؟
1: لا معرفهم مش أنا. أنت بس عندك شركات وبتعلن وبتأخذ بتروح. مثلا أنا بعرف ناس راحوا اقترضوا منهم يعني 1000 بسدوا يمكن 1500 1800.
0: طيب اليوم شو المواطن يعمل إذا ارتفعت الفائدة ربع نقطة؟
1: أنا باعتقادي يعني ارتفعت هذه كلفة،
0: شو يعمل مع البنك؟ يروح على البنك شو يقول له؟ خفض
1: البنك بيقول له انه رفع لك فائدة.
0: طيب بيطلب من البنك يخفض، البنك بيخفض ولا لا؟
1: يعني انت لما تزيد هاي الكلفة بالوقت هذا او بهاي الطريقة يعني صعب. البنك بده ينقل الكلفة وإلا بتروح على حساب أرباحه. أما وين تقدر يطلب إذا بشعر المواطن انه كلفته من الأساس كلفة زايدة عن الحد المعقول؟ لأنه البنك إذا رأى يعني هو كيف بيحدد البنك الفائدة؟ بيحدد الفائدة في ضوء المخاطر. مثلا السيد عامر رجوب زلم محترم عنده دخل كويس، أنا بقينه ب8% لأنه هذا ملتزم بالدفع. بيجي لك واحد مثل مفلح عاقل بيقول لك أنه هذا الزلم ما عنده دخل، عنده إنفاق غير مضبوط، مديون، أنا بعد بدينوش بالمرة أو بدينه بسعر فائدة عالي.
0: سؤال أخير، أنت قلت لي لو كانت عندي القدرة والسلطة لأغلق شركات التمويل، هل يعملون تحت مظلة محددة؟
1: والله أنا بعرف إنهم هذول البنك المركزي حذر منهم أكثر من مرة، ولا أعتقد أن هناك مظلة، هذول منفلتين في عملهم.
0: منفلتين؟
1: منفلتين.
0: ويأخذون يعني بربحوا وصفتها بالربا الفاحش.
1: شايلوكس.
0: ربا
1: فاحش، فاحش بكل معنى الكلمة.
0: والبنوك؟
1: البنوك لا، شوف لأقول لك. هلأ أنا ما بدي أدخل في المفهوم الديني للربا وغير الربا، أنا بحكي على البنوك. البنوك منضبطة، أول إشي بيحدد البنك المركزي سعر فائدة مرجعي، والبنوك بحكم المنافسة لا تتجاوز هذا السعر بشكل كبير. عملية الإقراض تقوم على مبادئ وأسس، واحد بيقدر يسدد بقرضه، واحد ما بيقدر يسدد بيقولوا له إنه إحنا إذا اقترضت بدها تزيد مشكلتك وبدك تتعثر، نفضل إنه ما نقرضك لمصلحتك بالدرجة الأولى.
0: شكرا جزيلا أستاذ مفلح عقل، مدير جمعية البنوك الأسبق.
1: وأنا لسوء حظي إني ما
0: الخير بالجايات، الخير بالجايات إن شاء الله، الخير بالجايات
1: إن شاء الله.
0: شكرا سامي، شكرا شكرا شكرا. بس بلا يا شباب، يعني مقترح، خلينا أرجع أكرره، شوفونا مصرفي قانوني مصرفي يجي يدل الناس كيف يتصرفوا بالقروض هاي. مليون ونص ماخذ، يعني 14 مليار حجم القروض، تخيل. الله لا يخسر.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. التاسعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. 9 شهداء وأكثر من 60 مفقودا بانهيار مبنى في غزة. الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت مسيرة حوثية حاولت دخول أجواء مكة المكرمة. القوات المسلحة الإيرانية تقول إن إيران تستنكر أشكال القمع المختلفة التي تمارسها الولايات المتحدة. بيانات تشير إلى أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز لا يزال دون 10. وزير الدفاع الصيني يقول إنه يجب تعزيز حوكمة الأمن العالمي. الكونغرس يقول إن الحرب على إيران كلفت الولايات المتحدة 38 مليار دولار. أجواء حارة نسبياً اليوم ومعتدلة غداً.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: الآن بلا عصر لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
3: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
4: محمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: جوجو أصبحت مرخصة رسميا الآن. نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بخير ومحبة من جديد. شهدت الأيام الأخيرة تسجيل عدد من الاحتداءات والحرائق التي طالت الثروة الحرجية في محافظتي جرش وعجلون، إذ تعاملت كوادر الحراج والدفاع المدني أمس مع حرائق في جرش بالتزامن مع ضبط أحد المعتدين على الثروة الحرجية في عجلون. بالحديث أكثر معنا عبر الهاتف المهندس خالد القضاء، هو مساعد الأمين العام للحراج والمراعي في وزارة الزراعة. أسعد الله صباحك مهندس خالد.
1: أسعد الله صباحك أخ عامر، الله يعطيك العافية.
0: سيدي شو قصة حريق امبارح؟
1: أول شيء صباح الخير إليك ولجميع جميع المستمعين.
0: الله يحييك، صباح الورد.
1: صحيح حريق امبارح وبعض الاعتداءات اللي صارت خلال الأيام الماضية على غاباتنا هي ناتجة عن تشديد رقابة وإجراء واتخاذ إجراء قانونية من قبل وزارة الزراعة بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية في محافظات جرش وعجلون. تم تزويد الأجهزة الأمنية بالكثير من أصحاب السوابق والمعتدين على ثروتنا الحرجية وغاباتنا الوطنية.
0: يعني الحرائق متعمدة؟
1: نعم متعمدة، وللأمانة بأكثر من موقع، وكان هناك تشتيت للجهود. يعني أتوقع أنت ابن الشمال وبتعرف موقع جبل لطرون ومناطق الصفصافة، هي بعيدة كل البعد عن بعضها، يعني بجوز بينهم مسافات حوالي 7-8 كيلو. فكانت الحرائق يعني في جبل لطرون وفي مناطق ساكب الجنوبية كانت متعمدة بشكل واضح حتى يتم تشتيت الجهود. وللأمانة كمان لاحظنا أنه في مواقع أخرى،
0: يعني مهندس،
1: مواقع أخرى كان هناك اعتداء بالقطع أيضا. يعني حتى
0: يعني مهندس هم بيحرقوا عشان الكل يروح عند الحرائق وبكونوا بمنطقة أخرى يحطموا
1: مناطق أخرى. يعني كان هناك عمليات، طبعا إحنا متوقعين هذه العمليات تصير لأنه إحنا في تنسيق مسبق مع الأجهزة الأمنية والشرطة البيئية ومع الأمن العام ومع الدفاع المدني، وماخذين احتياطاتنا كاملة بهذا الموضوع.
0: طب هم أفراد ولا هذول بيرجعوا؟
1: هم أفراد، يعني في بعض منهم تم إلقاء القبض عليهم قبل أسابيع وإلهم يعني شبكاتهم الخارجية.
0: كيف يعني شبكات؟ يعني تجار حطب هم؟
1: حقيقة أكيد اللي بيقطع أشجار بده تاجر فيها، وإلا مش استعمال منزلي. الاستعمال المنزلي إحنا بنعرف أنه أي بيت يعني أكثر من طن 2 طن في الموسم كامل ما بيستهلك. فهم بقطعوا الأشجار بهدف التجارة فيه.
0: بهدف التجارة؟
1: نعم.
0: يعني بقطعوا أشجار بكميات كبيرة، هذا ما تقصده أنت؟
1: نعم سيد، نعم صحيح.
0: طب سيد أنتوا بتراقبوا سوق الحطب كما تراقبون الأشجار؟
1: سيد العزيز بالنسبة لسوق الحطب إحنا إجراءاتنا في وزارة الزراعة، أي واحد يبيع أحطاب لا يمكن يبيعها إلا بموجب رخص اقتناء ورخص مهن تصدر عن البلديات المختصة وأمانة عمان.
0: نعم.
1: وبالتنسيق مع

0: الحديث عليها في 26 تقريبا. علما أنه سنة 26 يعني لاحظنا انخفاض, يعني ولو كان انخفاض بسيط لغاية اليوم, إلى أنه حجم الاعتداءات يعني نوعا ما أقل من السنوات الماضية,
1: يصل بالمبلغ.
0: أنا عندي إحصائية المملكة كاملة بجوز أكثر من 390 ضبط حرجي تم تحريرها في كافة مناطق المملكة. طبعا عندي ثلاث محافظات بجوز هي الأعلى, محافظة إربد, الدرجة الثانية عجلون, ويليها محافظة جرش. هاي أكثر المحافظات اللي كان فيها تحرير ضبوط حرجية بحق مخالفين ومعتدين على.
1: طيب مهندس, هل الضبط بقيمة 125 ألف دينار يعني أن المعتدي كان يملك القدرة على تدمير مساحة أكبر قبل اكتشافه, ولا الرقم لا يعكس حجم الضرر البيئي؟
0: هذا الضبط بالأخص يعني هذا الضبط ذا, تعرفون جميعا طبوغرافية عجلون. هذا الضبط تم في منطقة محمية غابات عجلون, والمحمية هي مدارة من قبل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. المنطقة وعرة جدا لدرجة انه المعتدي اكتشفنا انه بنقل الاحطاب عن طريق البهائم, و يعني ما بصلها سيارات,
1: يعني دارسها المنطقة, دارسها
0: بالضبط. فهو بعيدا عن الانظار يعني بروح باقل من مهله على اقل من راحته, الى انه لاحظنا بالتعاون والتنسيق مع محمية غابات عجلون والادارة الملكية لحماية البيئة انه هناك في اعتداء في مناطق المحمية, فتم التنسيق وتم تركيب كاميرات في مناطق مخصصة أو محددة يسلكها المعتدي,
1: لأنه كان في طيارات درون. أنا بعرف
0: بالضبط, وتم تحريك طائرات درون للكشف على المكان, وبالفعل تم التنسيق في ساعة الصفر وضبط المعتدي في متلبس بالجرم. وتم ضبط حوالي 5 أطنان من الحطب في منزله, وحاليا تم أيضا كتابة الضبط الحرجي بحقه وإذاعه للمحاكم.
1: شو عقوبته بالله مثل هيك مهندس؟
0: سيدي احنا العقوبة طبعا تعتمد على الجرم, قد تصل إلى السجن لمدة 6 أشهر, الغرامة المالية مضاعفة 3 أضعاف.
1: يعني الغرامة قديش بتوصل؟
0: الغرامة إذا كان الضبط 100 دينار أضرب في 3 يعني بتطلع 300, إذا كان ثمن الشجرة 300 دينار بتطلع 900 دينار وهكذا. يعني هناك للأمانة أخ عامر قانون الزراعة العقوبات فيه مغلظة بحق المعتدين على الثروة الحرجية,
1: لكن انت بتقول النسبة بتقل كل سنة.
0: من حيث العدد بتقل, إلا أنه في بعض المواقع بكون فيها اعتداءات للأمانة يعني بكون حجمها كبير.
1: طب سيدي المعتدين شبكات تجار أعدادهم كبيرة معروفين لديكم ولا لا؟
0: لا سيد العزيز, هم اعتداءات بشكل فرد
1: بشكل
0: يعني
1: فرد.
0: للأمانة إحنا كوزارة الزراعة ما لاحظنا إنه شبكة. إحنا بنمسك معتدين وبنمسك مهربين أحطاب, بس ما بنلاحظ إنه في شبكات إلا إذا كان الجهات الأمنية المختصة أتوقع عندهم معلومات أكثر منا في هذا الموضوع. وللأمانة هناك تنسيق يعني تنسيق عالي الدقة, وحتى في ساعات متأخرة من الليل يتم الاتصالات ما بيننا وبين الأجهزة الأمنية لتحقيق يعني ضبط معين أو مداهمة معينة, وبتم فعلا إلقاء القبض على عمليات في ساعات متأخرة من الليل.
1: شكرا جزيلا لك المهندس خالد القضاء, مساعد الأمين العام للحراج والمراعي في وزارة الزراعة. شكرا جزيلا,
0: حياك الله.
1: الله يحييك يا سيدي.
0: أهلا وسهلا.

شوف السلافي وين. السلافي انهم بروحوا على منطقتين كويس، بيحرقوا منطقة، بصيروا يحرقوا شجرة بمنطقة، بحيث كل الأنظار والأمن العام والأحراج والوزارات وين تروح؟ على منطقة الحريق. بقول لك أيهم بلشانين بهاي المنطقة، خلنا نروح على منطقة ثانية نحطب على كيفنا. يا رجل يعني هو مش للاستخدام المنزلي، يعني هو بيقطع وبيظبط أموره وبتاجر، روح بيع. وهنا ترى في ناس كثير بالشتوية بتستخدم هاي الصوبات الحطب، مزبوط، وعلى المناقل وما إلى ذلك. ليه؟ تعرف لأنه الأسعار الطاقة رخيصة، قال لك بس طاقة رخيصة ببلاش، خلنا نروح نجيب حطب. إذن في ناس تدفع الجفت بعد، تعرف؟ ذا الحماية الاجتماعية لين؟ الله المستعان. أبدأ باستقبال اتصالاتكم ومتابعاتكم معنا. أم عيسى، أم عيسى صباح.

0: صباح الخير يا معيسة.
1: صباح الورد، يعطيك العافية أستاذ عامر.
0: يا هلا، يعافيك يا مرحبا.
1: الله يسعدك أستاذ عامر. أنا عندي مشكلة صلها 11 سنة، بتمنى من الله أنك تحليلي إياها
0: إن شاء الله. لا يقدرنا ويقدرك، تفضلي.
1: إن شاء الله يا رب. أنا أبوي متوفي من 11 سنة،
0: الله يرحمه ويحسن إليه.
1: آمين يا رب. وترك لنا ميراث مدرسة.
0: عندكم ميراث؟
1: مدرسة خاصة.
0: مدرسة خاصة، ماشي.
1: مدرسة خاصة. هلا المبنى هو سجله باسم الوالدة مشان إجراءات حكومة لأنه كان برا البلد،
0: ماشي.
1: المهم توفى الوالد، وصلنا 11 سنة إحنا كبنات ما بنعرف ولا إشي عن المدرسة. كل نهاية سنة بنقعد وبيحكوا لنا أخواننا المدرسة السنة ما إلها ربح، درست أخوكم، جوزت أخوكم، درست أختكم، كل سنة نفس الحديث. أنتوا السنة ما إلكم ربح، بس عليكم دين هالقد. لحد ما وصل الدين حاليا 78,000 فقط للضمان، غير باقي الديون. البنات ما إلهم ميراث، طبعا هاي الكلمة سمعناها 1000 مرة من يوم ما توفى الوالد. بس دين بنحمل، أما ربح ما إلكم.
0: لا حول ولا قوة إلا.
1: تمام؟
0: تمام.
1: حاليا بلشت تجينا بلغات علينا قضايا.
0: المدرسة باسم مين معلش؟
1: هلا المبنى باسم الوالدة، وإحنا نازلين كشركة. أسهم إلنا كلياتنا
0: شركاء.
1: هلا احكي لي، أعطيني الرقم الوطني تبع المدرسة، ما بعرف. احكي لي أي إشي بخص المدرسة، مرخصة مش مرخصة، ما بعرف.
0: من القائم على إدارة المدرسة؟
1: واحد من إخواني.
0: طيب مين الموقع الشكات؟ هل هو مفوض؟
1: هو مفوض من وقت ما توفى الوالد أخوي الكبير، أجبرنا إن نفوضه دائم. لأنه هو واثق فيه.
0: دائم التفويض؟
1: التفويض بتجدد كل سنة لحاله، لأنه عشان إحنا نغير التفويض لازم هو يكون موافق. هو مش موافق،
0: لازم هو يكون.
1: أنا ساعة ما بفوضكم.
0: طب هو سؤال، أنا بديش أفوضه، كيف هو لازم يوافق؟ طيب شو المشكلة؟
1: لازم
0: طيب.
1: يوافق إنه المفوض لازم يتغير.
0: طيب أنت المشكلة اللي عندكم شو هي؟ إنه أنتوا تتحملوا الخسائر؟
1: انه احنا البنات قاعد بصير علينا دين، ولادنا بالجامعات مش قاعد بطلع لهم قروض عشان يكملوا دراستهم. اذا اي وحده فينا احتاجت، تخيل لو 10 دنانير ما رضوا يعطونا اياها. انا وضعي سيء واختي وضعها سيء، ما في مساعد، بس بنزل علينا دين. انت بتعرف الاعمار بيد الله، يعني لو انا هلا متت اولادي بدهم يورثوا هذا الدين كله، صح ولا لا؟
0: اول شيء الله يعطيك العمر بطاعه ربنا، هاي بالدرجه الاولى. بالدرجه الثانيه خليني اشوف لك معانا المهندس، اعتذر، الاستاذ دكتور اياد البطاين، عضو مجلس نقابه المحامين. اسعد الله صباحك.
1: رحت عندهم،
0: خلنا نسمع منه بس. يسعد صباحك دكتور. طمنا عنك، شو اخبارك؟ صوتك بعيد دكتور.
2: دكتور صباحك.
0: وصباحك يا سيدي، الله يحفظك سيدي. بمثل حالة الأخت، هي على ما يبدو ميراث، واضح الموضوع. والمفوض الأخ الأكبر، أرباح ما في، في خسائر، والمشكلة بالتفويض يتجدد سنويا. هل هناك يعني مخرج قانوني للأخت أم عيسى؟
2: بالتأكيد بالتأكيد. الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
2: هلا الظاهر إنها مدرسة، وبالتالي هناك شركة وتكون مسجلة باسم هذه المدرسة، والظاهر من الكلام إنه الشركاء فيها هم الورثة.
0: نعم.
2: الشرعيين، وحسب الأنصبة الشرعية بتنزل هاي الحصص.
0: نعم.
2: هاي الشركة بيكون عدد الشركاء اللي فيها، طبعا بقانون الشركات كل شركة في السنة تعقد اجتماع لكل الشركاء اللي فيها، ويتم عرض الميزانية ويتم التصويت عليها. وفق إجراءات بيتم تمليغ الشركاء موعد هذا الاجتماع، وبيتم الحضور فيه بنصاب 50%. لما صار هذا النصاب بتأجل أسبوعين. في المرة الثانية في أي نصاب بنعقد هذا الاجتماع. ممكن يكون هناك خلل عند الأخت في هاي المسألة، إنها مش عمالة تتبلغ أو مش عمالة تحضر هاي الاجتماع. على الشركات، نظام الشركات، كل شركة فيها لها مدقق حسابات ولها ميزانيات، وهاي الشركات تودع هاي الميزانيات دائما في دائرة مراقبة الشركات، بالإضافة إلى دائرة ضريبة الدخل.
0: نعم.
2: الآن مثل هكذا نوع من الشركات أعتقد أمورها بتكون محاسبيا واضحة. ليش؟ لأنه حسب أعداد الطلبة، وهذا شيء تنظيمي لدى وزارة التربية أكيد.
0: نعم.
2: فبالتالي من الممكن سهل جدا الوصول إلى الواقع المالي لهذه الشركة. الأخت الآن عندها يعني من ناحية القانونية قد نتكلم عن طريقين.
0: نعم.
2: من خلال دائرة مراقبة الشركات بتقدم عندهم طلب، يعني دائرة مراقبة الشركات أي شريك في شركة. وهناك يعني شكوك لديه في موضوع الأمور المالية أو المحاسبية أو الميزانيات أو إلى آخره. بتقدم لدى دائرة مراقبة الشركات بطلب لمراجعة قيود الشركة وميزانياتها. الموضوع الثاني لجوء إلى المحكمة، والمحاكم عندنا هناك دعاوى كثيرة نتكلم احنا بشكل عام. فيما يتعلق بالمحاسبة بين الشركاء، دعوى محاسبية بين الشركاء إن لم تكن راغبة بإنهاء هذه الشركة أو إنها تخرج من هذه الشركة أو تطلب بفسخ هذه الشركة على كلامها أنه في عليها ديون ومش عمالها تحصل على أرباح. الجانب القضائي هي محكمة تقيم دعوى من خلال محامي على الشركة وعلى الشركاء فيها وخصوصا المفوضين. وبدي ألفت الانتباه، موضوع المفوض ما في شيء اسمه مفوض هو مش موافق، هي الموضوع عدد الشركاء. إذا كان عندنا الشركاء 6 شركاء لكن 3 منهم له حصة حصة حصة واثنين لهم حصتين حصتين حصتين، فاحنا نتكلم عن 9 حصص. ال9 حصص لازم هناك 5 متفقين على يعني إعادة تسمية المفوض أو تغيير المفوض، فبيكون هناك إجماع من عدد الحصص في هذه الشركة حتى يتم تغيير
0: المفوضين
2: أو تغيير مدقق حسابات. وبنوه كذلك أي مدقق حسابات يعني مسؤوليته قانونية وقضائية جزائية وحقوقية فيما يتعلق بحسابات وميزانيات الشركة، لا يستطيع أي مدقق أن يقوم بإصدار ميزانية لأي شركة والتوقيع عليها إن لم تكن هذه يعني وفق المعايير المحاسبية الدولية.
0: يعني بإمكانها تنسحب من هذه الشركة إذا أرادت؟
2: لا، بإمكانها الطالب بفسخ هذه الشركة من جهتها.
0: على أن يتم تعويضها ولا لا دكتور، ولا حسب الأرقام؟
2: طبعا هي الدعوة بتكون دعوة محاسبية بالإضافة إلى دعوة فسخ أو محاسبية، طبعا مع المطالبة بأي تعويضات أو أرباح إلها.
0: دكتور هي تحتاج إلى محامي بالدرجة الأولى معناته بالتواحد محامي؟
2: يعني أنا دائما بنصح الشخص العادي يعني مع احترامنا للأخت وللجميع، المواضيع المتخصصة بحاجة إلى مهني متخصص.
0: طيب.
2: يعني بالتالي يعني ضمان حقوقك أنت من 11 سنة المفروض من البداية كان هناك في مسألة قانونية لجأتي لاستشارة على الأقل، فهمتي إيش المطلوب ولجأتي إلى أحد المحامين لعرض المسائل بعد ما يطلع طبعا على أوراق الكشوفات. أنا بتكلم بشكل عام عن أي شريك في شركة، خصوصا في الشركات يعني اللي بتكون نسميها أسرية أو الشركات اللي بيكون فيها خلافات ما بين الشركاء ومش مطلعين عن الميزانية أو طلعين الأمور، حق أي شركة اطلاع على أي قيود في.
0: طيب دكتور إذا كانت غير قادرة على أن توكل محامي، هل في النقابة هناك محامين يقومون بأخذ مثل هذه القضايا؟
2: في نقابة المحامين منذ عام 2000 نهاية عام 2024 صدر نظام المساعد القانوني. نظام المساعد القانوني يجيز للجنة المشكلة في هذا الصندوق إنها تقدم المساعدة لأي شخص يثبت يعني انطباق المعايير على عليه. المعايير هاي هي ذات المعايير تقريبا موجودة في وزارة العدل فيما يتعلق بصندوق المساعدة القضائية لوزارة العدل. طبعا هذا الصندوق في وزارة العدل يختص بجزء من القضايا الجزائية الجنائية، لكن في نقابة المحامين يشمل القضايا الحقوقية والمطالبات العمالية وغيرها. لكن بدي يكون في هناك بعض المعايير، يعني هي هذا الصندوق مخصص للأشخاص غير المقتدرين ماليا على توكيل محامين. نعم هذا الصندوق يغطي كلفة المحامي اللي بيتم تعيينه من خلال اللجنة لمساعدة يعني المحتاج نسميه أو الغير قادر على توكيل المحامي.
0: شكرا جزيلا دكتور اياد البطل، شكرا
2: لكم،
0: شكرا
2: التوفيق.
0: الله يبارك فيك. وام عيسى يا عمر وصلوها لنقابه المحامين عن طريقكم اذا سمحت عشان المساعده القانونيه.
3: برنامج بصوتك برعايه برومين الاردن رياده الصناعه الوطنيه سي اف اي ثبت خطواتك. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: أمنية فايبر، لكل إشي مهم ببيتك. للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير اي في. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير إي في الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
2: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم.
5: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
4: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: اسعد الله صباحكم جدا. والله يجزيك الخير يا اخوي ابو زيد. الله يجزيك الخير اخونا ابو زيد ابنه زيد غزالي محامي، وقال انه بده يتواصل مع اختنا ام عيسى وان شاء الله انه يتوكل عنها. فالله يجزيك الخير يا اخوي ابو زيد، وجزا الله خير اخونا المحامي الاستاذ زيد ايضا على ما قام فيه. والله الله يجزيكم الخير، والله لسه الناس فيها خير، والله لسه الناس فيها خير. معنا محمد من الزرقاء. محمد صباح الخير يا اخوي.
1: صباح الخير اخ عامر.
0: هلا يا اخوي، الله يحفظك يا هلا
1: حبيب. الله يسعدك.
0: الله يبارك فيك
1: اخ عامر حبيبي. انا من متابعين برنامجك.
0: الله يحييك، تفضل يا سيدي.
1: الله يبارك فيك، ولاول مره بحكي معك، يعني اعرض عليك الموضوع.
0: امرني.
1: الله يبارك فيك. الله يسعدك، اعتبرها فضفضه، يعني اخ بحكي مع اخوه.
0: إلي الشرف والله يا أخوي محمد.
1: الله تفضل. يبارك
0: تفضل. إذا بالدنيا خير هاي خيو، إذا بالدنيا خير.
1: الله يبارك.
0: الله
1: خير بوجهك يا بارك.
0: وجهك بوجهك والناس. الله يبارك فيك
1: يا سيدي. أنا يوم الأربعاء الماضي اتصلت في إدارة المدرسة اللي فيها بناتي اللي هي مدرسة الإسكان الأولى. حكت لي بناتك تعرضوا لضرب من خارج المدرسة، يا ريت تيجي تراجعنا.
0: بناتك كبار؟
1: بناتي صف عاشر وثامن، وبنت خالتهم صف سادس.
0: يتعرضن للضرب؟
1: تعرضوا للضرب من امرأة معها بنتين من خارج المدرسة. تمام؟
0: تمام.
1: رجعت المديرة قالت لي احنا طبعا ما سمحنا لها وطرناها واخذنا الإجراءات واتصلنا مع التربية ورفعنا تقرير للتربية.
0: كويس.
1: يعني هم قاموا بدورهم جزاهم الله خير.
0: أه.
1: انا بدوري أخذت بناتي على المستشفى وجبت التقارير وطلعت على المركز الأمني وقدمت شكوى على أساس أنه يراجعوا المدرسة، يراجعوا الكاميرات، يبحثوا في الموضوع ويشوفوا الحق عميل، يمكن يكون إحنا محقوقين.
0: ماشي أخوي محمد، اللي ضربوا البنات بحرم المدرسة ولا برا المدرسة؟
1: نعم نعم نعم.
0: بحرم المدرسة.
1: نعم، داخل حرم المدرسة. واقتحموا المدرسة اللي هي دائرة حكومية. تمام.
0: ايوه.
1: وطبعا يعني لا عاملين حساب لا مدرسه ولا امن ولا حتى حساب اهالي. عرفت علي كيف؟ فرحت على المركز الامني وقدمت افاده وقالوا لي ان شاء الله بنراجع المدرسه.
0: كويس.
1: بس المدرسه رجعت شهرا، انا بوصل بناتي كل يوم على المدرسه لانه ما بطل في امان.
0: اها.
1: فبس المديره تحكي لي انا لا حدا اجاني ولا حدا سالني ولا حدا راجعني. طيب طبعا هي
0: بس انا اللي بعرفه يا اخوي محمد انه هاي مهمه المدرسه اللي تحولها. انا يعني هذا اللي عليك. بعرفه
1: يعني عليك.
0: لو انه خارج حرم انا ليش سالتك السؤال؟
1: تفضل.
0: لاني انا بعرف يعني هيك واسطتني المعلومه، لو خارج حرم المدرسه بقول لك انت روح، بس داخل حرم المدرسه بعدين هاي الست شو بدها بالبناتي ومعها بنتين؟ ليش تضربهن؟
1: تضربهن على اساس البنات قبل بيوم اللي هو يوم الثلاثاء تناقروا مع بعض.
0: ايوه.
1: وتعرض مشاكل يعني.
0: طب اولاد هذول اولاد يعني اولاد. يعني انا
1: كل يعني واحد.
0: طيب
1: يعني عليك. هاي انا ما بعرف كيف دخلت المدرسه وباي حق بتمد ايدها بناتي اللي انا ولي امرهم ما بمد ايدي عليهم.
0: لحد الان ما حد عمل لك شيء صح؟
1: لا لا، شوف الاستاذة رشا اللي هي مساعده في المديره يعني قامت بتقول لي انا دوري لغايه اني ارفع تقرير للوزاره.
0: كويس.
1: تمام. انت من يعني شوف من ناحيتك شو بدك تعمل. أخذت التقارير ورحت على المركز الأمني ولغاية يوم الأحد ما صار إشي. رجعت المركز الأمني. قالوا لي يا سيدي هاي إفاداتك أمامنا إن شاء الله بنتحرك. هاي اليوم الأربعاء صار الموضوع الأسبوع كامل. تمام. واللي اعتدوا على بناتي عايشين حياتهم عادي، وأنا هون أقاربي وجيراني كل يوم بيسألوني يا رجل أنت بتحكي من عقلك، لغاية الآن فيش يعني.
0: طيب
1: هم
0: خليك
1: تفضل.
0: خليك معي، خليك معي على الخط. معنا الأستاذ أيوب المشاغبي، هو مدير التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الأولى. صباح الخير أستاذ أيوب.
2: هذا صباح الخير أستاذ عامر. الله
0: يحييك سيدي. في حالة أخونا محمد،
2: نعم،
0: إذا فاتت سيدة ومعها بنتين وقاموا بالاعتداء على طالبة داخل حرم المدرسة،
2: نعم،
0: هل هذا شو الإجراء المتبع؟
2: يعني أستاذ عامر أنا بس حاب أول شيء أصبي على أخوي محمد وعليك وعلى
0: صبحك وروحك يا سيدي. تفضل.
2: الأمر الآخر يعني أنا بدي أحطك في حيثيات هذا الأمر الذي حدث يوم الأربعاء الماضي الساعة اللي هو في 9:09. من هذه الحادثة حدثت بناء على إشكالية في قبل بيوم خارج أوقات الدوام الرسمي للمدرسة ما بين الطالبات، وهي إشكالية عادية كأي إشكالية بين طالبات. اليوم الذي يليه في الساعة 6:30 صباحا يعني قبل دوام المدرسة، متوجهة هاي اللي هي ولية الأمر مع ثنتين مش طالبات أيضا داخل المتواجدات طالبات تعرف صباحا في حرم مدرسي، ففعلا تم الاعتداء على الطالبات قبل بدء الدوام الرسمي يعني حتى الصباح، وفقط المكان إن هي تواجده داخل الحرم المدرسي ولكن قبل بدء الدوام الساعة 6:30 صباحا، تخيل يعني قبل بدء الدوام الرسمي للمدرسة. هذا الأمر يعني مباشرة خلانا نتوجه لمديرة المدرسة رفعت تقرير مباشر. هذا التقرير في نفس اليوم بما أنه إحنا عندنا المعتدي من خارج المدرسة ولي أمر مجتمع محلي، يتم رفع تقرير في نفس اليوم للحاكم الإداري لمتابعة هذه القضية، لأنه هذا مش من كوادرنا في التربية والتعليم. الملفت للنظر أنه الطالبات الموجودات في المدرسة يعني ما بينهم أي شيء ومداومات، وحتى أنا زرت المدرسة والطالبات الآن متواجدات ولا يوجد شيء، وإنما الاعتداء تم من خارج المدرسة خارج أوقات الدوام الرسمي، وتم إجراء اللازم كإجراء رسمي إحنا نقوم فورا بإبلاغ الحاكم الإداري. الحاكم الإداري يعني حسب ما وصلني في اليوم الذي يليه تم طلب المعتدي وهو وزوجته، وأيضا الإجراءات الإدارية والقانونية ماشية، وزميلنا وأخونا محمد أيضا في الادعاء الشخصي يعني أيضا تقدم للجهات الأمنية في ادعاء شخصي والأمر متابع. هذا يتطلب أنه الآن إذا كان في عنا شيء يخص مثلا محكمة أو كذا يتم توجيه كتاب رسمي لمديرية التربية والتعليم حتى يتم أيضا التحقق من كافة الإجراءات إذا كان هناك شيء يخص الكاميرات. الوزارة أو مديرية التربية فورا كان إجراءنا سريع في نفس اليوم وتم الانتهاء من كافة الإجراءات. الآن المتابعة راح تكون في الأجهزة.
0: طيب دكتور، هل هناك كاميرات أثبتت ذلك؟
2: الآن الكاميرات يتم طلبها عن طريق الأجهزة الأمنية.
0: طلبت ولا لا بعدها؟
2: لا لم تطلب. يعني متوقع إذا كان هناك شيء بالإدعاء الشخصي سيتم طلبها، وإحنا يعني معتادين على ذلك ويتم تأمين ذلك للجهة المختصة في هذا الأمر. هذا ما يعني ما حدث ما قبل بيوم هو خارج أوقات دوام المدرسة، وما حدث في اليوم الذي صباحا هو خارج أوقات دوام المدرسة.
0: طيب شكرا جزيلا لك أستاذ أيوب المشايبي مدير التربية والتعليم الزرقاء الأولى. أخوي محمد
1: تفضل. أخي
0: عمر الآن راح يقول لك تحت الهوى شيء بصير؟
1: إيه بصير.
0: تفضل احكي محمد.
1: الله يفضلك. أنا بس بدي عندي تساؤل أخ عامر. يعني الموضوع الأسبوع يعني لا في تحرك أمني
0: بصير. أنا فاهم عليك، أنا عشان هيك قلت لك خليك تحت الهوى. أنا عشان هيك قلت لك خليك تحت الهواء يا أخوي محمد، تكرم ولا يهمك. أخونا بيقول لي صباح الخير، أنا من ذوي الإعاقة، أصبحت معاناتنا مع الدوائر الحكومية والمستشفيات بخصوص الأماكن المخصصة لنا للاصطفاف لا تطاق. يا ريت حدا يتواصل معي أوصل الفكرة. شباب ناخذ بهاء حتى تتواصلوا معه. بهاء صباح الخير يا اخوي بهاء.
3: صباحك يا هلا استاذي.
0: هلا يا اخوي تفضل يا بهاء.
3: يعطيك العافيه دكتور.
0: يعافي عمرك. هلا اخي الله يبارك فيك.
3: معك بهاء الصعود من الكرك.
0: ونعم
3: الله بنعم منك الله يبارك فيك يا سيدي. انا بحكي معاناه 50 بني ادم داخل عماره، نقول يعني الوضع فيها على الله.
0: وين هي العماره؟ بالكرك.
3: عماره بمحافظه الكرك منطقه الصبحيه. احنا اشترينا كل واحد شقق، احنا 10 وفي 2016
0: ايوه،
3: وفي بعد 2016 تبين عندنا وجود مياه مجهولة المصدر داخل العمارة.
0: هيني قاعد اشوف انا، عرف على
3: نعم انا بعثت لك الصور كاملة.
0: هاي رطوبة، هاي هديت الرطوبة يا رجل.
3: والله واصل الى الحديد.
0: هاي رطوبة ولا صرف صحي هذا؟
3: هذا تقرير البناء الوطني، جمعية البناء الوطني، في 2021 وجود مياه مجهولة المصدر داخل بئر المصعد مما يشكل خطر على الأرواح.
0: منين اشتريتوها؟ من مقاول انتوا؟ ها، من رجل اعمال؟
3: مقاول، نعم نعم.
0: كم شقة بالبناية؟
3: في 10.
0: العشرة نفس الشيء ولا الارضيات اللي هاي الصور؟
3: هذول الارضيات. هذا الشيء في الاساسات الان، يعني لسه اللي طالع هنقول الارضيات ارحم من الاساسات الان.
0: صحيح. طب بس سؤال ثاني، قديش عمر البناية؟
3: عمر البناية 2016.
0: يعني قديش صار لها؟ عشر سنوات. طيب نعم. رحتوا على وزارة الأشغال؟
3: رحنا على وزارة الأشغال، رحنا على جمعية البيان الوطني، رحنا على المحافظة، توجهنا على البلدية.
0: هاي كتبك كلها. طيب شو قالوا
3: لك؟ واحد في هسا في برضو الجورة الامتصاصية بعيد عن تكرم منها الطاري أنتوا السامعين. موجودة في حرم الشارب، وفيها أمر إزالة في شهر 9/2023 من محكمة البلدية.
0: طيب لما
3: قرار محكمة
0: صاحب البناية شو قالكم؟
3: صاحب البناية هو عبارة بيجي على المحافظة بوقوع تعهد،
0: وإذا وقعت وشو بده يفيدني تعهده يعني؟
3: ولا بفيدني إشي. أنا عدا عن إنها وقعت، الآن أنا المصعد اللي أنا بطلع فيه يومي أنا وولادي مغذى في في كهرباء 3 فاز، داخله مي البير فل كل يوم فل. طب أنا بكرة المي والكهرباء تلامسن مع بعض وما سكتني، شو بده يصير فيه 3 فاز؟
0: خليك معي خليك معي بها خليك معي.
3: تفضل.
0: معنا الدكتور محمد المناصير رئيس لجنة بلدية الكرك. صباح الخير دكتور محمد.
4: صباح الخير، حيا الله. مرحبا، حيا الله
0: دكتور. وسطك كتاب لأخونا بها على العمارة اللي فيها 10 طوابق الرطوبة ومي وصرف صحي،
3: مثل ما بيحكوا عطوفة الأستاذ محمد الباشا مناصير. عمارة عصمت مثل مو متعارف عنها في الكرك، صارت كاملة يعني في المحافظة في البلدية.
0: عمارة عصمت.
3: نعم معروف هذا. هذا طيب. جار إيدي يعني، هذا اللي ماكل هوا.
0: ماشي، خلينا نسمع الباشا. دكتور محمد صباح الخير، تفضل.
4: صباح الخير، هلا مرحبا، كيف حالك؟
0: الله يسلمك ويحفظك.
4: لا لا، وصلنا احنا، والقضية صار لها فترة طويلة. طبعا القضية من سنوات هي القضية موجودة. الموضوع الشقة الآن لما كان مرخص المقاول، لما رخص الإسكانات تبعته حوالي 10 شقق.
0: أيوة.
4: الآن كان في ترخيص على أساس إنه الطابق الأرضي يكون هذا يكون عبارة عن كراجات للسيارات.
3: نعم.
0: راح عمر فيه.
4: وراح عمر فيه بعد ما أخذ إذن الأشغال. الآن في هناك تقصير حقيقة، ورفع قضية، في تقصير من البلدية للمتابعة.
0: المفروض
4: إنه البلدية تابعت الشغل هذا الشيء، وبالتالي يعني ما كان في المفروض يكون في صرف صحي. الآن أنا وصلت المنطقة نفسها ودخلت داخل الشقة، الشقة متأثرة جدا، وتوقع الشقة الثانية كمان متأثرة كثير يعني جدا فيها. الآن احنا بعثنا فيها لكل الجهات، بعثنا فيها لمكافحة الفساد، وبعثنا فيها كمان للوزارات المعنية، بعثنا للجميع على أساس أنه احنا يعني يقدر يصير تصويب وضع، لأنه خطأ كبير على البلدية وخطأ على المقاول، يعني الاثنين حقيقة لازم يعني يقدموا للقضاء. هو صار فيها قضية الآن، والقضية الآن لازم توفير يعني حفرة امتصاصية. طيب. ما فيها صرف صحي. الحفرة الامتصاصية الآن هذا في في في الشارع الآن جاي بحرم الشارع لما مسوينها، والبلدية مع ذلك أعطته إذن أشغال، المفروض إنه ما تعطيه إذن أشغال. الآن التصويب الصحيح إنه المقاول يرجع يكمل إنه الآن الحفرة الامتصاصية محل هذه الشقق، ويعوض هذا الناس الموجودين.
0: طب المقاول شو بقول؟ المقاول شو بقول؟
4: المقاول إنه بقول لك أنا شو بدي أقول لك، ما هو عليه الخطأ موجود، وبالحكم بالقرار القضائي إنه موجود، هو معني بالموضوع الآن، فطلبوا تسوية الموضوع مع البلدية. البلدية لا يمكن أن تصوب الوضع القائم. ليش؟ لأنه الشارع أمامها ما في ارتدادات الحفرة الامتصاصية. نعم.
0: وباشا واصل للأساسات، يعني بين الصور الأساس واصل.
4: أنا شفت للأساسات. لازم يكون فيها إجراء، لازم الآن يكون فيه إجراء.
0: طب بالنسبة للسلام العام، السلام العام للسكان اللي فيها،
4: هم الآن كشفوا. الآن أنا بحكي لك بصراحة، الآن إذا قلنا الشيء الصح لازم الآن يصير إخلاء الشقة كاملة الآن. وصير تصويب وضع وعمل حفرة امتصاصية بالطابق الأرضي اللي هو حول لشقتين، اللي المفروض انه يكون يعني محول لحفرة امتصاصية، والخدمات تكون يعني اسفل، تكون اسفل العمارة.
3: عطوفة الباشا، يعني بعد اذنك، اول اشي انا سؤالي هذا مش على دورك انت، يعني الزلمة لك كل احترام والتقدير ومنت مقصر،
4: الله يسلمك،
3: لكن اللي قبلك كيف رخصه في الشارع؟ انا ما بعرف كيف اعطاه ترخيص يحط حفرة امتصاصية لما طلع كشف على العمارة، لما اعطاه اذن اشغال، لما اعطاه ترخيص كيف بيسمح له يحط حفره؟
0: ما هو بعد ما اخذ بعد ما اخذ اذن الاشغال عمر قلبها لشقق.
4: لا هو بكل الاحوال بكل الأحوال الآن المفروض تكون متابعة من البلدية، المفروض الإجراءات القانونية تمشي.
0: بالله يا
4: يعني
0: باشا
4: الآن يومي
5: بتعرض إني أنا وأولادي وأولاد جيراني يوميا بتعرض إنه واحد منا يموت.
0: لا لا لا ان شاء الله لا يا اخوي بهاء، لا ان شاء الله. هاي الباشا بقول لك راح يضغط عليهم بطريقه اكبر، يعني بحيث انه يطلع هذا القرار، لانه هاي مصيبه للسلام العام اللي فيكم. بقول لك لازم اخلاء اصلا.
5: والله اكثر من مره يقع، انا من الناس اللي وقع المصعد في بنتي واشتكيت على المقاول وما طلع من السجن، يعني اقول لك قاعد ساعه وجوني
4: صدر اصلا صدر حكم من
5: ثاني يوم هذا كانه صاير شيء كل حتى المستعد لي سحب حاله دار ظهرك.
0: لا خليه عن طريق البلدية.
4: حكم من المحكمة البلدية
0: أه.
4: إنه بجرم إقامة حفرة امتصاصية للصرف الصحي في حرم الشارع، لازم إعادة الأرض إلى ما كانت عليه.
5: صادر الحكم هذا ومتوقف حاليا.
4: المفروض ما يتوقف.
5: أنا كيف بدي أوفر بديل؟ هو ما راح يوفر بديل. لأنه
4: البديل
5: ما في ارتداد.
4: البديل خليك معي شوي بس. البديل الآن إما الطابق الأرضي كله بدفع فلوس برجع فلوس الناس إلها. وبيصير حفرة انتصاصية.
5: وأنا اللي فوق الأساسات الآن عندي بالجمرة، يعني حط جورة في نص عمارة بين الأساسات جوا.
4: الآن هاي شو؟ الآن بدها هاي مختصين. الآن ممكن أخلي العمارة كاملة. العمارة مع الزمن بصير في تآكل بالحديد الأساسات.
5: طوفتك والله واصل الآن للحديد. وجزء هاي الصور بثبت
0: عندي. صور بثبت هاي موجود عندي صور. وشو شاف إن؟
4: أنا الآن ماشي بالموضوع الآن في الموضوع كامل، وراح أتم إحيائه كامل ونكتب لعطوفة المحافظ فيه من جديد إنه لازم. يعني
0: والله يا باشا لازم يا باشا، لانه والله لا الصور انها ما هي جيده والله العظيم.
4: لا لا لا والله انا شفتها والله الصور.
5: احنا خايفين على اولادنا.
0: توكل على اخوي بهاء، توكل على هاي الباشا.
5: انا بروح دوامي والله اذا بيجيني رن من داري بقول صار في دار مصيبه.
0: لا ان شاء الله ما بيكون فيها غير كل خير. هاي الباشا راح يرفع على المحافظ.
4: ترى كلنا كتبت فيها للجميع. ترى بتاتي ستي كتبت للجميع. هاي الكتب قدامي الان وكتبت اكثر من جهه بثلاثين. نعم
5: عطوفه الباشا. بس في ملاحظه للأسف. نعم. إحنا أي شكوى نتقدم إلها سواء لبلدية لمحافظة بتكون واصلة للمقاول وبراقنا واصلات.
0: ما توصل بها ما توصل للمقاول. يعني هو أنت لما ترفع عليه قضية مستحي منه؟
4: أنا مش لما ترفع كل شيء
0: يوصل. إحنا توصل له الأوراق. هاي يا سيدي المهم
5: عن كل شقق الأردن.
0: ماشي بهاء
5: يشتري شقة عن طريق البنك والله ما بلقيه.
0: بهاء هاي الباشا اسمعني. بهاء هاي الباشا راح يرفع للمحافظ واحنا راح نقص الفيديو ونبعثه للمحافظ ونبعثه لوزارة الأشغال ولوزارة الإدارة المحلية.
5: من خلال
0: ابشر يا بهاء.
5: برجوه منك شغله واحده.
0: امرني
5: لينا قبل ما يصير.
0: ابشر يا بهاء. ابشر يا
5: بكره بصير فينا مثل عماره الويب.
0: لا ان شاء الله ان شاء الله
5: بقولوا يا ريت سوينا.
0: ان شاء الله ابشر.
5: خطيتنا برقاب كل مسؤول في هالبلد.
0: ابشر يا بهاء. ابشر يا اخوي، لانه والله العظيم كل كلامك منصف ومحق. بس باشا بالله يا باشا تسرعوها بعد امرك.
4: انا الان ماشي فيها. عطوفتك الان ماشي بكل الاجراءات من 30/6 من وصلت المعامله بالتفصيل. والان انا متابع الموضوع لانه الموضوع بهمني كثير كلامي عام من المواطنين والناس اللي في الشقق. وبتعرف احنا مواسم مطريه المناخ كله تغير.
0: صحيح
4: الآن.
0: صحيح
4: مع الصرف الصحي يعني هذا راح يكون مؤثر جدا. راح اكتب لكل الجهات المعنيه وما بهمنا يعرف فلان وفلان. احنا امام
0: صحيح
4: انه يعرف وما يعرف. الان راح نكتب واجباتي كرئيس.
0: بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا للدكتور محمد الناصر رئيس لجنه البلديه فيها. شكرا بالله يا عمر. وزاره الاشغال بعثوها والاسكان بعثوا لهم الفيديو. ما صاروش 10 سنين المبنى يعني بعدهم بيقدروا يحطوا المقاول منه يشتغل اي شيء. اذا ما حدا بحط صرف صحي بنص هذا وبين ومادين لهالبربيش بنص البنايه والمي والرطوبه واصله للاساسات وعشر شقق. قال بس اخذ اذن الاشغال راح عمر وبكره بشرب الفزعه عشان انتخابات البلدية. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخوي أبو متعب.
6: صباح الخير أستاذ عامر.
0: يسعد صباحك يا هلا.
6: كيف الصحة؟ إن شاء الله بخير.
0: أبشرك الله يسعدك طول عمرك.
6: إن شاء الله طول بخير. إن شاء الله
0: وياك يا رب يا رب يا أخوي. والله قريت تسع رسالتك يا زلم. يقول لي شو صاير معك؟
6: سيد العزيز إحنا معاناتنا مع خلينا نقول الأماكن المخصصة لنا. إحنا يعني أنا سلفك عن نفسي أنا من ذوي الإعاقة. وأسوق سيارتي بنفسي.
0: نعم.
6: إحنا الدولة مكثورة الخير أعطت إعفاءات جمركية للأشخاص اللي يعانون من أمراض مزمنة، بس بالمقابل هذا في ما يقدر لا يسوق ولا يروح ولا يجي، يسوق عنه أبوه أو أخوه.
7: صحيح.
6: أو
7: صحيح.
6: أحد من أقاربه. ممتاز الحكي.
7: صحيح.
6: إحنا نعاني من الترميز، أعطوهم نفس الترميز. أنا يوم أجي على المستشفى، أنا السيدي أنا صاحب إعاقة وعاني من نفس أمراض القلب، يعني أنا إذا بدي أجي لازم أصف أقرب مكان.
7: صحيح.
6: أجي ألقاها فل، يوم ألقاها فل، ولا إنه يوم أستنى ودي بعض مرات أنا أقف مشان أشوف ووري السكيورتي بعينه إنه شوف هذا الإنسان سليم، ولا ينزل إنسان سليم أو يجي إنسان سليم جدا يركب سيارته ويظل ماشي. ليش يا أخي هيك؟ يقول لك والله ترميز 81. وهاي معاناتنا يعني، يعني هم ماشيين على الترميز. أقول له يا أخي، يا أخي العزيز، هذا في عنده أخوه أو ابنه مريض بالبيت ويعني قاعد ياخذ مكاني. أنا يعني أنا أتمنىها، أتمنى إنه من إدارة الترخيص إن تجد لنا حل بموضوع الترميز. يعني صاحب الإعاقة مبين، والإنسان اللي يسوق عن ابنه أو قال هذا مبين كمان. يعني بإمكانه هذا الإنسان المريض إذا يراجع في دائرة حكومية ينزله على الباب، والشخص هذا اللي قاعد يسوق السيارة يصف في مكان بعيد مثلا ويجي. احنا والله انا اسولفك عن نفسي ما اقدر اجي من مكان بعيد او اذا ما صفيت بالمكان المخصص لي.
7: بتعرف شغلة والله يا اخي، خصوصا بالمستشفيات، خلينا نشوف على آلية محددة، مش شرط الترميز، مش شرط الترميز تفضلت فيه، لانه ممكن واحد جاي يوصل قرابة له، مزبوط، بيوصله عباب المستشفى، بنزل وبصف السيارة، بعدين بروح بيجيبها هو زلمة سليمة في وشي. انت بتقول اللي بيجي بسيارته غير قادر على انه يلاقي مصف، وين بده يروح؟ بده يضطر انه يكون عباب المستشفى على اقل تقدير. ليش قلت المستشفيات انا متعب؟ لانه ما حدا بيروح على المستشفى بكيفه، يعني يعني حدا بيروح على المستشفى هناك بس يشم هوا، يعني هذا اللي بقصده، عرفت علي؟ فخلينا نشوف بالله آلي احنا ويا لا ابو متعب بالله يا شباب. حول ولا قوة الا بالله. كل شيء ولاية الجورة اللي حاطها بنص شو اسمه، نص البناية. بكرة فيها أسيد، هذا مش بذوب الحديد والإسمنت وحالته حالة، لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى حين على الخير والمحبة نلتقي دائما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صفر
1: ستة
2: خمسة
0: تمنمية
2: سبعمية.
3: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك أند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة. للقيادة الذكية واليومية لينك أند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك أند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك أند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
8: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
9: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
10: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
11: عيني على عين. العاشرة صباحا بتوقيت عين أف أم، برعاية
12: إلك عجاج.
13: لا
12: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. 9 شهداء وأكثر من 60 مفقودا بانهيار مبنى في غزة. الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت مسيرة حوثية حاولت دخول أجواء مكة المكرمة. القوات المسلحة الإيرانية تقول إن إيران تستنكر أشكال القمع المختلفة التي تمارسها الولايات المتحدة. بيانات تشير إلى أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز لا يزال دون العشرة. وزير الدفاع الصيني يقول إنه يجب تعزيز حوكمة الأمن العالمي. الكونغرس يقول إن الحرب على إيران كلفت الولايات المتحدة 38 مليار دولار. أجواء حارة نسبياً اليوم ومعتدلة غداً.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
3: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة ديكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: يا صباح الخير ويا صباح النور.
1: كنا نبلش
0: صباحكم جميعا يا أحلى وأجمل وألز وألطف ناس في الكوكب وفي العالم. اليوم حلقتنا مليئة بالمشاعر، بس قبل ما نبلش بهيك القصص الحزينة والمشاعر الحزينة رح نحكي فيها اليوم، خليني أحكي لكم يسعد صباحكم جميعا وبتمنى لكم يوم من بدايته بجنن.
1: يسعد صباحكم لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بيشوفنا ببرنامج كيفك ب 98.3. اليوم بلش مشوارنا معكم، بس بنحكي دائما انه قبل ما يبلش مشوارنا يا جماعه، في اشياء او مواقف تصير معك باليوم لا بتخرب لك يومك لا بتسعد لك يومك، ولا شو رايك؟
0: مليون بالمية.
1: فدائما بحكي انا الاشياء او الاشخاص السلبيه اللي بدايه اليوم لا تشوفوها، او الناس السلبيه اللي بدايه اليوم لا تشوفوها، لانه فعليا بتخرب لك يومك. يسعد صباحك يا تراونه. يعني اذا الصبح يعني بلشتي ببهدر صباحيه بتكون الاجواء تمام،
0: فيش احلى من هيك يا جماعه. بالعكس، يعني إذا نبلش بنكد هذا بعطيكي حماس إنه اليوم من أوله باين حضرتك. فيلا بسم الله نقول
1: بسم الله نبدأ ولا إيه؟
0: بسم الله نبدأ. يعني شوفوا يا جماعة، بحس أحياناً النكد الصبح بعطيكي جرعة طاقة إنه يلا تحمسي.
1: بس من أشخاص مختلفة، يعني عرفتي كيف؟
0: من أشخاص مختلفة
1: توصي محو لمرحة إنه شو بدك؟ أنا أوكي. يسعد صباحكم جميعاً، إن شاء الله يومكم هيك مليء بالسعادة والفرح، ويكون هيك يوم إيجابي وكله خير يا رب.
0: أولاً خلينا نصبح على أصدقاء البرنامج، نحكي صباح الخير لعدي ولأبو هاشم، أبو حمدان، أبو عون، علي، هيثم، عمار، إيمان، زينب وسحر. هدول دائما بنسمع أصواتهم بكل حلقة. أولا أنتوا يسعد صباحكم. محمد شمس طبعا، يعني هدول بصراحة بحاجة لصباح خاص، وصباح الخير لجميع طاقم الإذاعة. وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم فاليوم بحس هيك الأجواء،
1: بحس رجعت شوبت. صح،
0: رجعت شوبت هيك، يعني أسبوع هيك راحة بعدين رجعت من أول وجديد أنه لا أنتوا لازم تصحصحوا.
1: يعني في كتير ناس لين عم بسمعها أو بحكي معها بقولوا لي خلص إحنا رحنا لأجواء الشتاء، وأنا منهم الأشخاص. ففي ناس خلص يعني أقلموا حياتهم على أجواء الشتاء، وفي ناس لسه مصيفين، لسه أجواء الصيف عندهم غير هيك. لين بتحس إنه هلأ مع السيل أو مع الخصومات اللي بتشوفيها على الصيفي، يعني بتحسي حالك مش قادرة تشتري، لأنه بتحسي خلص الصيف خلص.
0: صح،
1: مش قادرة تشتري، مع انه في كتير ناس وهذا الاشي الصح انه بيشتروا بالخصومات للصيفية الجاي. بس انا من الناس ما بحب اشتري غير بالموسم نفسه.
0: انا بكره ليه دائما بيعملوا السيل نهاية الشهر كمان،
1: لا وغير نهاية الشهر نهاية مستفز. الموسم يعني يعني بحس انه لازم انا اللي اشتري الاشياء اللي بشتريها لازم البسها
0: السنة الجاي.
1: يعني البسها. طب السنة الجاي بلكي رح تموديلها مثلا.
0: بس
1: في ناس فعليا في ناس كتير عندهم فن بهذا الاشي، فعليا بيجيبوا قطع كتير حلوة، لان هلا خصومات، هذا الشهر كله خصومات، وين ما تروحي خصومات، وين ما تلف بوشك خصومات، حتى السوبر ماركت عامل خصومات.
0: صح، مليون بالمية. يعني اسمع، هم الناس الأذكياء فعلا. أنا كنت قاعدة مع واحدة من أصحاب الأموال مرة فبتحكي لي لين أنا جد بشتري وعي دائما بنهاية الموسم، يعني نهاية الصيف أنا بشتري لبس جديد، نهاية الشتاء بشتري لبس جديد، لأنه ببلش يبين سعر القطع حقيقي. يعني حتى استفادة التجار بتكون دينارين ثلاثة مش 150.
1: خلص هم كسبوا بالبداية.
0: فقالت لي ممكن ما تلاقي كتير أشياء حلوة، بس قالت لي ما أحلى شعور إنه أنت تشتري أشياء فعلا تحسي حالك إنه ما انتصب عليك، أو تحسي حالك ما دفعتي كلية عايش بتقدر تشتري بأقل من ربع السعر. فهاي الفكرة لحالها حلوة.
1: طبعا
0: بس المشكلة إنه كل السيل بيعملوه دائما بنهاية الشهر، وسبحان الله الناس اللي معها بتكون عارفة متى السيل.
1: طبعا بتكون ببعتولهم لين إنهم بيشتروا كتير، بصير يبعتولهم مسجات إنه إحنا بلش هلا السيل. وكمان ما بدنا ننسى لين اللي عندهم عيال، اللي عندهم 5 و6 و4 و3، هذول العيال بدهم كسوة، خصوصا الأطفال. يعني الطفل مش زي الكبار بده بلوزة وبنطلون، لا بده كسوة كاملة. ففي أهالي فعليا هلأ بهاي المرحلة أو هذا الشهر بيستغلوا الخصومات وبيشتروا لأولادهم كسوة الشتاء حتى كسوة الصيف للسنة الجاي. فإذا لقيتوا خصومات يا جماعة لا تعوضوها، يعني اشتروا بس مش كتير، يعني مش كتير.
0: سعد صباحكم جميعا. طب خلينا هيك مع بعض نسمع هيك أغنية جميلة، بما أنه إحنا هيك بلشنا صباحنا، نسمعها أنا وإنتو، نبلش فيها برواق ونكمل موضوعنا.
1: أوكي.

0: تعبانة شوي، وأنا تليفوني كان طافي شحن، نايمة الصبح، فما بتعرفي كيف يعني، ما بتعرفي لين. طبعا انسي انه مفجروا التليفونات على الناس البعيدة والقريب، انه حكيتي معها حكيتي معها، حتى كانوا يحكم على الاذاعة انه يعني يسألوها ليش تعبانة لهالدرجة ما داومت، يعني حكوا معي المساء. فكنت يعني قلت لهم انا تعبانة شوي بس ان شاء الله بتحسن. فما لين تليفوني على الشاحن طافي اصلا، ما لقيت لك غير جرس البيت انحرق انحرق انحرق.
1: طب الحمد لله جبت لك انا حفله على البيت عشان
0: انحرق جرس البيت. هم عم بسنوك يعني تحكي انه انا ويني متاخره مجازه ليه مجازه،
1: صح صح.
0: فرسموا سيناريو اكثر من سيناريو، معقول فيها إشي، معقول صاير معها إشي، معقول زعلانه، معقول تعبانه. فبتحسي موضوع الاهالي يعني لازم لازم الواحد يعطيهم تبرير اذا بده يتاخر، ولازم يعني يمهد لهم اذا في بهذا اليوم تاخير عشان ما يعني ما يكون في طوارئ. في طوارئ عند الاصحاب، طوارئ عند صحباتك، بيرنوا عليكي، بيرنوا على اولاد خالتك، اولاد عم امك، يعني لازم تعرف وين انت. بعدين هي عندها مجال رح ترن عليكي بس 4 مرات، بعد الرابعة ممكن تروح تبلغ عنك الشرطة.
1: بنتي مفقودة،
0: بنتي مفقودة يعني. هي ما بتستنى 24 ساعة لأنها تنفقد الحالة، لا هي 4 ساعات أو 4 مرات بتروح تبلغ الشرطة.
1: هيك الأمهات الأم تبلش تتخيل إنه أنتي لا سمح الله، الله أعلم مين سارقك ومين خاطفك.
0: مين خاطفك فعليا.
1: والأب ببلش يتخيل الله أعلم هذا وين موجود وشو بيعمل. وغير انه مثلا اخوانك الصغار ببلشوا يحموا الجو، هي بتتاخرت ما عملت، يتاخرت، انت فاهمه. وهو بيكون عادي، انت ممكن بتاكلي وقلب التليفون على وجهه مو سامع،
0: مش سامع فعليا،
1: بتفتحي التليفون بتلاقي 100 تليفون، هلا بدي اجيكي وين ما كنتي، وبدي اطلع بتاكسي واجيكي، ما انا بكون في سيارات، بس هو فكره انه فاهم بدهم يضخموا المشهد. فالله يجيب في الخير. يعني هاي الشغله حلوه، فكره انه الواحد اهله بيرنوا بيطمنوا عليه وبيسالوا عليه، هاي لحالها فكره بتجنن والله. رندا احيانا بطلع مع ناس فعلا اهلهم ما بيرنوا عليهم، بيرفعوش التليفون، يعني خصوصا البنات. يعني انا بحس البنت خصوصا
0: لازم
1: الام ترن او الاب يرن، اي حد من البيت، اي حدا موجود، الله يطول بعمر اهاليكم يا رب. لازم يكون في يعني دائما الاب يحسس اولاده انه حتى لو بنته طالعه كيفك بابا، وين سرتي، كيفك بابا، شو عملتي. الاخوان يطمنوا، انا ما بحكي انه يطمنوا بطريقه الشك، لا يطمنوا بطريقه انه انا بنتي لازم اكون مركز معها، لازم اكون صحصح معها، حتى لو انا ثقتي فيها فل، حتى لو انا مشغول مثلا، شو ما كانت حجه الاهل. البنت بس بلشت تتعود على غياب الاهل، بتصير بينها وبين حالها تعطي لحالها صلاحيات مش موجوده، بتحكي طب ما انا اهلي مش سائلين. بينما لما الاهل يورجوا بنتهم دائما انه احنا معك، احنا مركزين معك، احنا دائما بدنا نعرف وين انت، دائما بدنا نطمن عليكي، هذا لحاله بيعمل برسم حدود وبرسم احترام بينهم، وخلص البنت بتكون مدركه انه انا في وراي اب، في وراي ام، في وراي 1 2 3. يعني في إلي ناس انا بعرفهم بيستغربوا انه ليش اهلي بيرنوا علي، ليش اهلي كل شوي بيرنوا، ليش اهلي كل شوي بيطمنوا، انه ليه هيك ابوك كل شوي بيرن
0: ما هو هذا الطبيعي،
1: انه لا صار هذا الإشي بالنسبه لهم مش طبيعي، انه الطبيعي خلص انا طالعه اهلي ما يرنوا علي. لا طبعا
0: هم صار بالنسبه لهم مالين البرستيج بخرب اذا اهلك رنوا عليك،
1: انه جو
0: برستيجك بخرب اذا ابوك رن عليك، اذا امك اطمنت عليك، اذا اختك حكت لك وينك، ليه هيك انت ما عندك شخصيه، ما بتعرف تجاوبيهم، ما عندك قرار، ما عندك
1: مثلا
0: هذا الجيل بتحسيه انه هو اوكي اتحاله وهذا واعي اكثر من الجيل اللي قبل، بس بتحسي انه هاي الاشياء عم بفتقدها او هو عم بفقدها، هو ما بده اياها اصلا.
1: صح صح.
0: لانه اذا بده يعيش ببيئته او بده يعيش بدائرته اللي هي ما بصير حدا يسال عني، وماما ما بصير تسال عني او تطلب مني او انا ارد على اهلي، حتى بستغربوا من الاشخاص اللي اذا بيكون معهم بالدائره لين حدا مطيع لاهله او حدا ما بحب يزعل اهله، بتحسي انه هو منبوذ بالنسبه له. انت ليه هيك،
1: صح.
0: انت لسه مو يعني مو عايش كثير، انت رايح عليك كثير بالحياه، لازم تحكي لاهلك، لا لازم ما ترد عليهم، لازم تخليهم يقلقوا. ففي انفلونسر هي منزله كانت على الستوري عندها بتحكي انه هي امها رن عليها وهي بتشتغل بعياده،
1: أوكي.
0: فرنت عليها بتقول لك مرتي 4 مرات وهي كانت تشتغل تليفونها سايلنت، فبعد ما رنت عليها رنت على العياده كمان العياده ما ردوا وهي ما ردت، فهي راحت رنت على الشرطه
1: يا علينا،
0: قالت لهم انه انا بنتي مفقوده، صار يحكوا لها انه متى اخر مره حكيتي معها او يعني شفتيها، قالت لهم قبل 4 ساعات رنت علي تليفون 4 ساعات. فالشرطه بتحكي لها انه اقل شيء يعني تنفقد 24 ساعه مش 4 ساعات. فبقول لك انه هي رانه جايبه رقم الدكتور اللي هو مسؤول العياده وجايبيته من حدا من قرايبه، تخيلي، ورانه على الدكتور قالت له خلي بنتي ترد علي.
1: طبعاً
0: بتحكي انه يعني قد ايه موضوع الاهالي او موضوع انه نخاف على اولادنا او نفقد انه ابني مارن عليه ساعه ساعتين صعب، وبنفس الوقت بعمل لك احراج بس بنفس الوقت له طعم ثاني، وهذا
1: صح.
0: الإشي

0: شيء احنا بنحسه يا جماعه بصير عندنا اولاد فعليا،
1: الناس تفهموا
0: فعليا بصير عندك اولاد بتحس انه ليه كانت امك ترن عليك لهالدرجه، ليه كان ابوك يرن عليك لهالدرجه، ليه كان يسالوكوا مع مين حكيتي وشو حكيتي، وممنوع تروحي عند صحباتك اللي احنا بنعرفهم، خليهم يجوا عندنا بالبدايه نشوفهم بعدين انت بتروحي عندهم. هاي كل التفاصيل ما بتحسي فيها فعليا الا بصير عندك ولد او بنت وتخافي عليهم نفس الخوف. فبتمنى انه هذا الجيل، ما انه انت عم تفقد هذا الاشياء، بتمنى انك انت تكون اوعى بهذا الموضوع وتقدر خوف اهلك عليك وتقدر انه اهلك موجودين، لانه بيوم من الايام رح تفقدهم بعيد الشر طبعا، الله يخلي لكم اهاليكم جميعا، بس رح تتمنى يرجع هذا الخوف والقلق.
1: صحيح مليون بالمية رندين، ما بدنا نزعلكم بس بدنا نسألكم اليوم عن جد ايش بتشوفوا الفرق ما بين ايام زمان والفرق ما بين هلا؟ عن جد اسمع كل مشاركاتكم على 0784-6-3-1. قد ايه بتشوفوا انه زمان كانوا الاهل ممكن بيتبعوا اكثر بيركزوا اكثر، كيف هلا انتم كنتوا تتعاملوا مع ابوك؟ يعني ابوك لما يرن عليك يقول لك وينك شو عم تعمل شو عم تسوي او وينك شو عم تعملي، وكيف هلا اذا انت بترن على ابنك او على بنتك او بدك تطمن عليهم كيف الوضع مختلف؟ يعني ممكن في ناس لسه عايشين على نفس الطريقه وممكن في ناس اختلف.
0: طب بصير اسالهم انا كمان سؤال
1: طبعا،
0: بدي اعرف شو مخزنين ابوك وامك، هل مخزنين على التليفون مخزنين ابوك وامك نفس موضوع الزن انهم بيرنوا كتير؟ يعني انا مثلا اخوي كان مسيف امي المخفر،
1: انا بابا المكتب.
0: بدي اعرف شو مخزنين امهاتكم وابهاتكم على تليفونكم على 0784-6-3-1. فاصل ومكملين معكم.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: اشبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: شو آخر إشي حكيت عنه مش وقته؟ موبايل جديد؟ سفرة؟ ولا لبس؟ أو أثاث؟ أو أجهزة منزلية؟ أو إشي صار له فترة بتسلي أونلاين؟ حتى مشتريات البيت اللي بتأجلها. طيب إذا صار له كل هالوقت على بالك، إمتى رح يصير وقته؟ مع فاليو كل اللي مش وقته هلأ صار وقته، لأنك بتقدر تتسوق من أكتر من 100 متجر مشارك وتدفع بخطط دفع مرنة لغاية 60 شهر لتعيش أسلوب الحياة اللي بناسبك. حمل تطبيق فاليو الآن.
2: هلأ صار وقته.
3: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
4: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
5: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
6: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
7: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-02.
8: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
9: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
10: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
11: البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
12: نانسي أوليمان،

0: ناخذ اول اتصال بنقول يا صباح الخير.
1: صباح الورد والفل والياسمين.
0: يا اهلا وسهلا، كيفك؟ شو الاخبار؟
1: الله يسعدك، تمام الحمد لله. كيفك انت؟
0: شوفك كيف من الصبح صحينا نصبح عليكم قبل الكل.
1: والله سمعت اسمي والله اني انبسطت.
0: ان شاء الله دائما نضلك مبسوط.
1: رند، كيفك رند؟
2: يسعد صباحك.
1: كيف صرت ان شاء الله؟
2: تمام أحسن. الحمد لله بخير، يسعدك يا رب.
1: ان شاء الله اللي بيكرهوك ولا انت يا رب.
2: ان شاء الله يا رب، امين.
1: مع انه ما في حدا بيكرهك اكيد كده، يعني لا انت ولا لين.
0: الله يسعدك يا رب،
2: يسعدك.
1: طب يسعدك يا رب.
0: احكي لنا هيك اجوبتك على اسئله.
1: والله انه اهلي بيرنوا علي، يعني
0: يعني انه كيف؟ هل انت عندك اطفال؟
1: انا مش متجوز.
0: صح، مش متجوز.
2: مين اليوم باخذ الذاكره؟ اعذرها شوي.
0: عن جد فعلا
1: هي صار معها زهايمر. انا
0: ما انا عن جد طبيعي. هلا قصدي زمان كانوا الاهل دائما يرنوا يطمنوا ويحكوا مع اولادهم، هلا عم بشوف الوضع غير. انت شو رايك؟ عم تشوف هذا الحكي ولا لا؟
1: لا هسا شوفي، هسا انا بالنسبه لي انا لانه والدتي كبيره ووالدي مريض،
2: الله يخلي لك.
1: انا يعني واجبي انا ارن عليهم.
0: صح طبعا، لما كبرت.
1: هلا عندي اخوي الكبير بضل يرن على اولاده، يعني صح اولاده شباب، واحد اتخرج امبارح صحيح ببارك له عشان تخرج هندسه سيارات،
0: الف مبروك.
1: أوكي. الله يبارك فيكي. والثاني نجح توجيهي فببارك له، وفوق هذا يعني بضل يتصل عليهم، طمنوني كيف صرتوا، كيف وضعكم، كيف شغلك، بسأل ابنه الكبير كيف صار شغلك، كيف تحسن وضعك. فيعني وبضل يتصل، يعني حتى بنته ما عندها تليفون لأنا صغير لسه. فبرن على مرته بسألها إنه كيف البنات، أعطيني أحكي مع البنات.
0: صح، هذا هذا هذا الصح، هذا المفروض صراحة.
1: طبعاً بعدين هو ما بيعاملهم إنهم أولاده، بيعاملهم إنهم أصحابه.
2: هذا أحلى إشي صراحة. فعليا هذا أحلى إشي. طب احكي لي شو مخزن والدتك وأبوك بالتليفون؟
1: أنا والله أبوي يعني الله يشافيه وعافيه،
2: آمين يا رب.
1: ما معه تليفون. والدتي مسميها ست الكل.
2: يا سلام، الله يخلي لك ياهم ويشافي وعافي لوالدك يا رب،
1: وامك
2: يسعدك،
1: وابوك واخوانك انت ولين والمستمعين كلهم يا رب،
2: ويديم الافراح عليكم يا رب. يسعد صباحك
1: يا رب، علينا وعليكم يا رب.
0: صرت أخاف على المستمعين، صرت أحس قصصهم قصصي، يعني بحب دائما أسمع منهم شو أخبارهم، كيف عايشين.
2: صح، بتحسي إنه خلص صار جزء من عائلتنا. لازم نعرف أخبارهم أول بأول، تفاصيلهم. معك حق. خلينا نأخذ اتصال تاني. صباح الخير.
3: ألو.
2: يا صباح الخير.
3: صباح النور، كيف حالك؟
2: تمام الحمد لله، أنت كيفك؟
3: تمام الله يسعدك.
2: عرفني باسمك.
3: اسمي نائل الزاكري.
2: أهلا يا نائل.
0: يا نائل،
2: صوتك كفي وطاقة وحماس يا نائل. طب احكي لي يا نائل، انت متزوج؟
3: متزوج وعندي اربع شباب. الله يخلي لك.
2: الله يخلي لك يا عيني. كم مره بترن عليهم باليوم؟
3: انا برن عليهم ما حدا بيصدق، يعني انا كل ساعتين ثلاث ساعات برن عليه لو بالشغل.
2: بترن عليه؟
3: عندي ولد متجوز، يعني انا من زمان متابع اولادي، عرفت كيف؟ هذول شباب، عرفتي؟
0: طبعا
3: بعرف مع مين ماشي، مع مين رايح، مع مين جاي. عندي مهند الله يرضى عليه متجوز وعنده ولد.
0: اوكي.
3: تعود هسه هو سرن عليه، بس يصحى من النوم يطلع شغله، مرحبا يا ابو، كيفك، شو اخبارك.
2: يا سلام، الله يخلي لك.
0: انت تعودته دائما انك انت قريب منه.
3: عودته اني ارن عليه انا دائما، هو عزابي.
0: صح،
3: هسه هو متجوز هو برن عليه، صار كيفك يا ابو، شو اخبارك.
0: طب انت ما شاء الله قلت لي عندك اربعه، مين اكثر واحد بترن عليه بالاربعه؟
3: اصغر واحد.
0: طبعا خطر هذا بسموه.
3: ايوه 100%.
2: طب قد ايه اي ساعه سامح لهم يكونوا برا البيت؟
3: انا بيجي من الشغل على البيت، لازم يطلع مع اصحابه، مع مين رايح، مع مين جاي.
0: بتعرف اصحابه؟ انت حتى اصحابه بتعرفهم؟
3: اصحابهم اللي بيمشي معهم طبعا الحمد لله فضل الله، إذا ما كان أحسن منهم يعني أدبا وأخلاقا ما بمشي.
0: والله فخورين فيك صراحة، يا ريت يعني كل الأهل بيفكروا بنفس هاي الطريقة. كتير أهالي بيخسروا قاعدين أولادهم لأنهم أصلا لا بيعرفوا وين طالعين ولا وين جايين ولا مين أصحابهم. وبعرف إن الموضوع مش سهل، يعني فكرة إنك تدقق لهاي الدرجة وتكون معهم مش إشي سهل. طب عمر ابنك إيش شكله؟ صار يحكي لك بابا أنا ما بحب تتصرف معي زي هيك، أو أنا ما بحب تعمل هيك، أو أصحابي حكوا لي إلى آخره.
3: أكيد أكيد أكيد أكيد يعني لا، في أصحابه بيقولوا يا ريت أبوكم أبونا زي أبوك،
0: بتطمن علينا. طب الحمد لله الحمد لله، الله يديم المحبة يا رب.
3: الصغير عندي أنا كيف صغير، أنا بوديه على الشغل وأنا بروح من الشغل. يعني عمره مش صغير، أنا عمره 20 سنة
2: ما شاء الله.
3: بس أنا لأنه الولد كثير طيب وكثير كريم وكثير حنون، بخاف من الشغلة هاي. عرفت كيف؟
0: والله هلأ بهذا الزمن عشان أبنه صعب صار واحد يخاف جد من حدا طيب.
2: معك حق والله، معك حق. ما عندك بنات صح؟
3: عندي بنت من مرتي الثانية توفت الله يرحمها، متجوز عندها ولد كمان.
2: بترن عليها مثل الأولاد ولا بس الأولاد؟
3: لا برن عليها طبعا يعني، بس أنا بقول لك البنت ما برن عليها كل يوم كل يوم كل يوم،
0: لأنه جوزها موجود.
3: يا جوزها موجود، ابنها موجود عندها الله يخليها إياه، كل يومين برن عليها كيفك يا أبا، شو أخبارك، كيف جوزك، كيف ابنك، تمام تمام
0: الحمد لله.
2: الله يخلي لك اياهم جميعا ويطول بعمرك يا رب، يسعد صباحك.
3: عندي الاربع اولاد هاي البنت طبعا وحيده من امها، عندي الاربع اولاد حنونين عليها زي يعني
2: الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين.
0: الاخوان حنونين، هذه الاحاد الطبع طبعا بياخذوه من الاب اولا. يسعد صباحك يا استاذ نائل، وشكرا لك، وشكرا انه انت عن جد لهلا متبع مع اولادك. حتى بحكي لك انا ابني 20 انا بخاف على ابني الطيب.
2: فعلا انت زي ما حكيت الطيب هذا الزمان صار يخاف عليه فعليا. طب خلينا ناخذ اتصال تاني.
4: صباح الخير.
2: صباح النور.
4: كيفك يا رند؟ كيفك يا لين؟
2: تمام الحمد لله، انت كيفك؟
4: بعدين ليش عم تحكي انت مش نضل نعسانين؟
0: يا حبيبة قلبي انت عم تسمعي قرآن صح؟
2: اذان.
4: هذا عندي الجامع بيأذن على جامع السعودية.
0: عشان هيك مش عارف
4: انا جامع بالظبط. بيجيبوا لي السلك بيرجع بالفرمت يعني على مزاجه بيأذن.
2: انا بحكي في صوت اذان.
0: انا
4: هذا النظام السعودية بيكون على كهرباء.
2: سعد صباحك يا زينب. زينب احكي لي.
4: الله يرضى عليك يا رب.
2: بتحس اخوانك واخواتك برنا اولادهم كثير؟
4: انا لما اكون طالعه هذا يصير معي الموقف هذا. بس انا بالدار اللي بتفقدني اخوي الثالث، بس انا لي اربع اخوان متجوزين. انا اكبر واحدة في اخواني كلهم. اخوي الثالث اللي بين اخواني اللي متجوز هاي حوالينا ساكن، بيرن علي هو، بس اكون بالدار ولا بقول لي وين انت ولا بمكش نفسي، بس اطلع بكون مضيوفة عند ناس، بكون هيك حابة اروح اضيف ناس اطلع الناس وين انت بلوم ولا طالع ضايف، يلا يقول عشان كمان شوية تروحي اقول طيب ماشي.
0: يا علينا، حتى مش خليكي تنبسطي.
4: ما ليش متسع بخون مثلا رايحة مع واحدة اكون رايحين على مسجد احب اضيفها اشرب فنجان قهوة بقول خلص ما برد عليه، بضلني عندها لأذان المغرب، اصلا المغرب انا وياها واروح.
0: ايوه يعني بتسوي لي براسك
4: حلو ان الاخ يرن على اخته، هذا ممتاز. قالت لي المره نفسها قالت لي حلو الاخ يتفقد اخته.
0: طبعا طبعا،
4: لانه كوني بنت وشوفي انا ما بشوف فحقه يخاف علي، وين ما اروح دائما بتطمن علي.
0: الله يخلي لك يا رب.
4: يعني فقدت خواتي، شوف خواتي لان الدنيا بتخوف فيها اخر وقت، فيها اشياء الواحد صار يسمعها ما كان عمره يسمعها ايام زمان. ايام ما كانت على البركه.
0: عن جد اهلا غير موضوع مختلف. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. فعلا هي مثلا احنا ذكرنا الاب والام بس ما حكينا عن الاخ. انت الاخ يعني
2: الاخ صعب.
0: الاخ فخ يعني انت فاهمه.
2: الاخ فعلا صعب. بتحسي شغله لين؟ انا كنت بحس انه الاب والام بيستوعبوا البنت اكثر من الاخ.
0: لا الاخ عايش معك نفس الجيل
2: ماشي، بس لا اذا كان اكبر منك انا بالنسبه لي بحس انه هو ما بيستوعبك. يعني ممكن انت تحكي لابوك لامك بدي اتاخر، بتاخذي اذن تمهدي لهم قبل يومين ثلاث ان انا بدي اتاخر، بس اخوك حتى التمهيد عنده ما بتزبط. حتى انك تحكي له بدي اتاخر وتعال خدني، لا ما باجي باخذك وما تتاخري. فبتحسي موضوع الاخ خصوصا اذا كان كبير وانت صغيره هو راح يسيطر عليك اكثر من امك وابوك. بعدين بيكونوا امك وابوك يحكي لأخوك خليت تتأخر شوي، طب يعني ليه أنا أحكي لأخوي بدي أتأخر وأنتم موجودين مثلا. فموضوع الأخ أنا بحسه صعب شوي، وحسب هو كل أخ خير التاني، يعني في أخ بتلاقيه معاك زي ما حكيتي من جيلك، وفي أخ كبير تحسيه هو مش مستوعب جيلك ومش راح يستوعب إن أنت شو بتفكري.
0: يعني أنت فعلا هم حسب كيف كل أخ، حسب كيف أنتم متعودين. يعني أنا بشوف كتير بنات صحبة مع إخوانها ومرندا، يعني دائما أنا طالعة، أنا عاملة، أنا لقيت لك عروس، أنا فاهمك.
2: هلا الصحبة غير الموضوع، التأخيرات غير.
0: يعني ليش شو فكرة التأخير؟ ليش الأخ لازم يكون صحبة مع أخته؟ لأنه الأخ بالعادة دائما متأخر، فبده يروح على البيت. مين يفتح له الباب؟ ابو اذا فتح الباب الساعه 4 فجر ممكن يعلقه من دناته. يعني
2: بس ما بتهددين انك تفسدي عنه؟
0: اسمع هيك، دائما في تهديد عشان اخذ يا مثلا مصاري، باخذ اكل، باخذ اشياء زاكيه، فاهمه كيف؟ او بخليه يخبي عليك شغله تانية. لازم يكون في مصالح مشتركه بين الاخوان. اما هيك مش اعديها سالمه؟
2: لا ما بعديها، no بهدد.
0: خلينا ناخذ اتصال ونقول له صباح الخير.
5: الو،
0: يا اهلا وسهلا، كيفك؟
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، شو الأخبار؟
5: كيف حال المذيعات المخضرمات؟
0: الله يسعدك، يسعدك يا أبو عمار. عمار، صباحك، كيف أمورك؟
5: والله أنا للأسف دائماً بسمع برنامجكم يومياً، ولكن والله غير متكلم لأنه ما في حدا برد علي.
0: أنت حضورك في
2: في القلب.
0: انت حضورك في القلب يا استاذ،
5: بس يا ريت دائما يعني يمسك معنا الخط، بسمع اللي بتاخذوا معهم كل يوم هم امه.
0: والله انه
5: انا ما بطول نصيب احكي.
0: حقك علينا، حقك علينا، بيكون لانه احنا معطين وقت معين للاتصالات،
2: ضغط اتصالات يا ابو عمار.
0: حقك علينا.
2: هلا نحكي الاعداد، ابو عمار استثناء لو سمحتوا، اول ما تشوفوا رقمه عطول خلي يحكي معنا من هلا.
0: طب ابو عمار سمعنا صوتك، احكي لنا شو رايك انت بموضوع اليوم.
5: الو،
0: عم بحكي لك انت، شو رايك بموضوع اليوم؟
5: الو،
0: هيك سامعني؟
5: هلا سامعك.
0: عم بحكي لك انت، شو رايك بموضوع اليوم؟
5: انا ما فهمت شو الموضوع، ما عم بسمع.
0: اليوم كنا عم نحكي عن كيف مثلا الاهل مع بعض، انه كيف دائما الاهل لازم يطمنوا على اولادهم، يرنوا عليهم، يطمنوا شو عم بيعملوا. لانه كثير عم بشوف هالاهل باخر فتره ممكن بطنشوا هاي القصص، فانت كيف بتتصرف مع اولادك؟
5: والله انا وانا يعني نازح في عمان، يعني كل اهلي وقرايبي ومسابي في اربد، ودائما متواصل معهم بالسلام. لي 4 اخوان في اربد واخوات سنتين.
0: الله يخلي لك ياهم. تطمن عليهم دائما؟ بتطمنوا عليك
5: يوميا؟ يعني كل مناسبة بروح على رود، لكن مكالمات يوميا بحكي مع احدهم.
0: طب اذا ما تطمنوا عليك فترة، هم بتحس حالك بتتضايق بتزعل؟ يعني اذا غابوا عنك فترة بتزعل؟
5: يومي بحكي معهم.
0: الله يخلي لك ياهم يا رب، يسعد صباحك، حقك علينا انه تأخرنا عليك، دائما بدنا نسمع صوتك. يا اهلا وسهلا، يسعد صباحك.
2: طبعاً ما في أحلى من شعور الأخت والأخ، يعني الله يخلينا إياهم جميعاً، أخوانك أخواتي. إن شاء الله دائماً دنا نطمن على بعض،
0: إن شاء الله يا رب،
2: إن شاء الله دائماً هيك نكون في علاقة مستمرة بناتنا. خير، أخذ اتصال تاني. صباح الخير.
6: صباح الخير،
2: كيف الحال؟
6: كيف كرمت، شو أخبارك؟
2: تمام الحمد لله،
6: إن شاء الله تمام.
0: إسعد صباحك.
2: أنا بحاول أستعين بلين، تغششت من الأصوات.
6: عارف مين معك؟
0: أنا يمكن صلي 24 سنة بسمع هذا الصوت، بس مش متأكدة.
6: أيوة، وعلى الفاضي.
0: بابا،
2: يسعد صباحك عمو.
0: كيفك يا بابا، شو الأخبار؟
6: صباحكم.
2: بس حاب أحكي لك شغلة، إنه هي ما عرفتك من أول ألو.
0: والله من أول ألو، والله شريكة طول أخذته.
2: لأني أنا إيش استعنت فيها، بقولها مين؟ فهي سمعت الصوت تساعدني.
0: لا عقول، أعوذ بالله، أعوذ بالله.
6: أنت إنه 24 سنة ولا ما إلى ذلك، لكن أنا كل يوم بتصل 4-5 مرات أذكرها تروح.
0: أنا يا عمو، أنا اللي بدي أسألك الناس وبحكي حكي صريح.
2: لو سمحتي خليكي على جنب اليوم، أنا وعمو رح نتفاهم. أما شو رأيك بتأخير الأولاد هيك بالبيت؟ شو بتعمل أنت بس لين وأخوها يتأخروا؟
6: والله يعني الوقت الحالي خلص صار التأخير تقريبا طبيعي. طبيعي، يعني اول شيء الحمد لله احنا ببلد امان، هذا يعني يمكن شغله اكثر شيء بتريحنا احنا كاهالي. صحيح. وانت عارف انه ما شاء الله انا يعني بهني الامل كله بهالقوه والرتانه في في انه
0: دائما يحافظوا على الامان. صحيح
6: صحيح، شيء ممتاز صراحه، يعني هذا شيء كثير مريح، لو انه مش الى ذلك بتصير عندك اسئله كثير وخوف زياده عن اللزوم.
2: صح الحمد لله.
6: التاخير صار طبيعي لانه صار تقريبا الحياه الليليه اكثر من الحياه النهاريه.
2: طيب قد ايه الليل بتغلبك
0: استاذ محمد؟ لا انت
6: والله
2: استاذ قد ايه بتغلبك؟ من اي ساعه بتبلش ترن عليها عمو؟
0: لا بدون من اي ساعه، الفكره انا كل ما ترن علي دائما شو بحكي لك
2: هيني على الطلعه
6: 5 دقائق يعني ساعة، 10 دقائق يعني ساعتين.
2: عمو انا بتحكي لي هيني على الطلعة بس انا هلا ما بعرف وين الطلعة،
0: يعني كل المبدا احنا فيها في فيها طلعات.
6: اذا حكيت لك 5 دقائق، اذا حكينا
0: 9 5 دقائق يعني 10. لا كل يوم باجي خلص بابا حقك علي، من بكره من بكره بدي ابلش غير من بكره.
2: طيب عمو ما هي بتعرف نبرة صوتك بس تكون معصب او تكون رايق بتحكي لها وينك؟
0: اه طبعا
6: والله انا عارف شو بدي احكي لك، خلص بلاش
0: اشكي على العالم.
2: الله يخلي لك اياها يا عمو، الله يخلي لك اياها. هي مشاغبه بس يعني بنحبها، هاي المشكله، شو بدنا نعمل؟
0: حبيبي يا بابا حبيبي الله
2: يسعدك. الله يخلي لك اياهم يا عمو.
6: انا انبسطت كثير بسماع اصواتك.
0: الله يسعدك
2: والله، احنا
6: والله يوفقك وبرنامجكم حلو. وانا زي المتصل اللي قبل شوي اللي كان بيعاني كثير لما بلاقي اتصال، بس حلو معناته في انتصار على البرنامج، عندكم اتصالات كثير. الله يوفقكم،
0: برنامجكم حلو. ذكر شبله من ذكر اسد،
2: يسعد صباحك يا عمو، انبسطنا ان سمعنا صوتك.
0: لا عادي بسيطة، طلع لك انت، بطلع لك عندك واسطة.
2: واسطة قوية.
0: سعد صباح
6: على خير جميعا.
0: سعد صباح. يعني ما بيقدر هو يعني يخبف قلبه الموضوع، وبصراحة فعلا دائما برن، إذا برن متأخرة دائما بابا، إذا برن عليه مرتين ما برد بده يركب تاكسي ويجي، معنا في سيارة
2: بس ليه بده يركب تاكسي ويجي؟ موضوع التاكسي، موضوع التاكسي بتحسسك بالخوف انه يعني اذا رح اركب السياره واجي عادي، بس رح اخذ تاكسي واجيكي
0: انا مصيبه.
2: هاي انا بخاف
0: بروح في عداد في الموضوع،
2: بروح. فاحنا مكملين معكم يا جماعه، بس لانه عم نهتم بالوقت الحالي بموضوع اكلنا غير موضوع الاهالي، الاكل والرياضه. فبعد الفاصل رح تكون معنا ضيفه تحكي لنا شو البلاتس، شو رايك؟
0: اوكي، بس قبل ما كمان يكون معنا الضيفة كمان بدي أذكركم إنه بدنا نسمع كل مشاركاتكم على 0784-463-31. هلا في ثلث ساعة صغيرة عشان الناس اللي عم بترن، بعد هاي الثلث ساعة بتبعتونا المسجات وبتبعتونا على الواتساب وبترنوا علينا على نفس الموضوع.
2: يعني غششينا بس لين سألينا كمان المدربة، يعني ليه بطل الواحد بس يلعب يروح على الجيم؟ صار يحكي بس بدي أروح بلاتس، هو يعني برستيج ولا فعليا هاي الرياضة منيحة؟
0: طبعا
2: الفاصل ومكملين معكم
0: ولا يهمك.
7: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن. أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
8: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله، حاصلة على معدل 99.9، فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت من قدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
7: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
9: أمنية فايبر، لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت، سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا، تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
7: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر،
10: رح نسقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
11: الآن بلا لحص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
12: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
13: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
10: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: بنقول يا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. اكيد لسه مكملين معكم، واليوم عندنا ضيفه هيك جميله وعسل معنا، ناتالي قورشا، مدربه بيلاتس. تشوفوا ضحكتها بصراحه، المو فاتح ابلكيشن بروح على ضحكتها صراحه.
1: حبيبه قلبي صباح الخير، يسعد صباحك، صباح المستمعين.
0: اهلا وسهلا فيكي.
1: اهلا فيكي.
0: اهلا. شو السر انك اليوم لابسه بينك؟ هذا غير عن كل الاسئله.
1: لأن البيلاتس بيطلع طاقة، هيك الطاقة الأنوثة الفيمينن.
0: صح، في منه. بس لازم البيلاتس مع الماتشا ولا مش
1: لا لا
0: مش مربوطين؟
1: لا لا هذا ترند.
0: طب أوكي، هلا إحنا كتير نسمع هيك بلعبوا بيلاتس، البيلاتس كتير مفيد، بس ليش الناس ممكن تختار البيلاتس تحديدا؟
1: ليش يختاروها تحديدا؟ ضحكي. أول إشي نعرف البيلاتس هي طريقة تدريب تعمل على تحسين القوة، المرونة، التوازن. بتركز بشكل رئيسي على تقوية عضلات الكور والتحكم بالحركة والتنفس. بتتميز عن الرياضات الثانية انه هي منخفضة الشدة، يعني انه ما في low impact exercise، يعني ما فيها مثلا زي الاوزان او انه مثلا او زي كلاسز الثانية. هلا فيها تعب بس بيختلف، عرفتي؟ يعني بتتميز عن التمرين الثانية إنها ما فيها، مش هي مجموعة تمارين وتكرارات وإنه أحمل أثقل وزن، لا، هي بتخلي الشخص، بتساعد الشخص إنه يتعلم كيف يتحكم بطريقة حركته بشكل أفضل ويكون واعي بجسمه بشكل أكتر يعني. والأجمل شيء بالبيلاتس بالنسبة لإلي إنه هي رياضة بتناسب الجميع، ما إلها فئة معينة، لا فئة عمرية ولا برضو انه بتناسب، نحكي بس النساء. بتناسب الجميع، وممكن انت تعدلي التمرين حسب مستوى الشخص واحتياجاته.
0: طب هذا اشي كتير حلو، بس في ناس لسه لهلأ بتفكر انه بيلاتس نفس اليوغا، يعني هم ماخدين فكرة مش قادرين يميزوا ما بين البيلاتس
1: بهذا
0: واليوغا.
1: التفكير والسؤال
0: انه كيف انا بدي اعمل يوغا وجسمي بدي يتغير، او كيف بدي انحف، مع انه هو الموضوع ابدا مختلف.
1: فكيف مختلف.
0: انت بتقدري تجدد فرقي لهم انه هذا بيلاتس، هذا جيم، هذا يوغا، هاي تمارين، يعني شو الفرق ما بينهم؟
1: في فرق. طبعا كل واحد له فلسفته وله تاريخه. البيلاتس بيركز اكثر على تفعيل العضلات العميقه، ديب ماسلز. اوكي، هي ما بتتفعل باي رياضه تانية حتى. مش بس انه لو بدنا نحكي على اليوغا، اليوغا بتركز اكثر على المرونه وفيها جانب روحاني. انا بحس حتى انه ما بتقدري تو ميكس ذم، يعني لانه اليوغا كتير بدها مرونه، بينما البيلاتس انت طول الوقت عشان تفعلي العضلات العميقه بدك تضلك انه شاده على حالك، فرد جسمك، عم تطولي بعضلاتك. فبحس انه كتير صعب اصلا تنتقلي او تدمجي بين الرياضتين. وزي ما حكينا البيلاتس هي بتحسن القوة، بتحسن البوستشر، وضعية الجسم، بتزيد القوة حتى وتحمل العضلي. فلا بتفرق عن اليوغا. يعني
0: انت على حكي لي شغلة حلوة، انها بتزيد القوة، التحمل العضلي، بحاجة لانه الواحد يكون عنده تركيز كامل. بس انا ما بعرف ليش لهلأ دائما بحس البيلاتس بس مربوطة بالنساء، ليه الرجال مش موجودين بهذا المجال ابدا؟ او ممكن قليل ممكن بيعملوا، ما بعرف. انت عندك
1: مش عارفه ليش هي بس انتشرت وزاد الوعي بالرياضه بشكل عام. زاد الوعي على البيلاتس. ما بعرف ليش انتشرت، يمكن لقت استحسان اكثر من قبل النساء. لانه بطبيعه الحال النساء منطقه الكور عندهم اقوى، عرفتي؟ فيمكن الرجال بيعتبروا تحدي اكثر انه يجربوها، او عرفتي يعني عم نشوف يمكن على السوشيال ميديا انه الشباب عم يجربوها كتير، عم بتغلبوا وعم تعذبوا.
0: صح.
1: بسبب يمكن طبيعه القوه، او زي يعني كيف لما مثلا زاد انتشار الوعي برضو انه حتى النساء لازم يعملوا تمارين مقاومه ويحملوا اوزان.
0: صح.
1: كانت
0: صح.
1: النساء تخاف انه تجرب، لا انه انا ما بدي يصير عندي هالقد كتلة عضلية. فيمكن نفس الاشي انه الرجال يمكن عم بيشوفوا انه قديش صعب على السوشيال ميديا، عم بيستحوا، عم بيتوتروا انه يجربوها.
0: هو فكرة انه ليه بيستحوا؟ يعني بيجيك احيانا رجال بيحكوا لك احنا كتير نفسنا نسجل بيلاتس بس احنا خايفين من شغلة معينة او خايفين من صورة معينة، ولا
1: لا انا بنصحهم يجربوها، لازم يجربوها. ليه يحرموا حالهم من رياضة كتير كتير ممتعة وممكن يكون فيها مقاومة، انت ممكن يكون فيها تحدي حتى. وانه تعطيهم يعني جوده بالحركه وتحركوا بهالشكل افضل ويصيروا واعيين بجسمهم. فلازم يجربوها.
0: بس هو كمان عشان نكون احنا صريحين، يعني احنا عملنا مفارقه ما بين الرجال والنساء، بس عم بشوف كمان انه دائما رابطين البلاتس بالناس اللكجري، الناس الراقيه بالطبقه البرجوازيه، يعني حاطين حاصرين فئه معينه لفئه معينه من الرياضه. كمان هاي الفكره بتحسيها لساتها موجوده ولا لا؟
1: موجوده نعم للاسف. يعني هلا يمكن انه ربطوها بسبب اسعار الكلاسز، عرفتي؟ لانه مثلا بالجيم انت عم تروحي على الكلاسز عادي صح، شامل الجيم، بس البلاتس ما هي بتفرق. البلاتس انت عم زي كأنك عم تدفعي مقابل اكسبيرينس، مش عم تدفعي مقابل مثلا كلاس. بعدين فيها البلاتس دائما انا بحكي للمتدربات انه هي زي تقريبا كأنها بي تي، يعني كأنه تدريب شخصي. ليه؟ لأن المدرب لازم يضله طول الوقت بينتبه على التكنيك تاع عم بتدرب الشخص اللي عم بتدرب، التكنيك يعلمه كيف يعمل كنترول، كور كنترول، ألايمنت جسمه، المحاذاة تبعت جسمه وخلال تأدية التمرين. فهي أنت كأنك عم تدفعي مقابل تدريب شخصي تقريبا، يعني عرفتي؟ لكن بتكون مجموعة برضو صغيرة، مش كتير كبيرة،
0: مش كتير كبيرة عشان أنت تكوني مركزة مع الكل فعلا. طب إيش بتحسي أول تغيير ممكن يبلش بالجسم خصوصا بكلاس البلاتس مش موجود مثلا بمقاطع تانية بالجيم؟ يعني في كتير رياضات ممكن نعملها بس في نقط معينة احنا ما بنقدر نشتغل عليها
1: اكتر شيء. يعني خصوصا انه المتدربات عندي بيقولوا لي كتير بيلاحظوا انه صاروا ينتبهوا على وضعية جسمهم بعطول، يعني بيحكوا لي بعد كم من كلاس بيقولوا لي كوتش صرنا واحنا قاعدين على المكتب ننتبه على جسمنا، صرنا صح، حتى واحنا بنصلي نعرف كيف نوقف.
0: اوكي،
1: فكتير بلاحظوا الفرق بوضعيه الجسم اكثر شيء. يعني
0: ليش هو لازم يكون في وضعيه جسم معينه بتتدربوا عليها خلال الحصتين؟
1: يعني انت طول ما انت عم تعمل التمرين الكوتش طبعا المؤهل لازم يكون ايش متابع انه انت كيف عم تعمل التمرين بشكل صحيح.
0: أوكي.
1: وعشان تعمليه بشكل صحيح لازم يكون الالاينمنت محاذاه تاع جسمك تكون مناسبه صحيحه، فانت بتتعلمي انه تفردي جسمك، تفردي كتافك، تفردي طولك، فكل هاي بتأدي إنه تحسين وضعية الجسم صح. فأنت خلال الحصة بضلك واعية بحركة جسمك، فبيأدي هذا إنه خلال الحركة اليومية برضو أنت عم توعي أكثر صح، وتنتبه على حركتك أكثر، عشان هيك هو بحسن جودة الحركة خلال اليوم خلال ممارسة الحياة.
0: إحنا كمان أغلب البنات بيكونوا بيشتغلوا بمكتب أو بيشتغلوا مكان معين، أو الأمهات دائما تانيين ظهرهم لأنهم بيدرسوا، أو دائما تانيين ظهرهم لأنهم
1: مزبوط
0: عم بيشتغلوا. فحتى فكرة إنه بس نبلش نكبر بصير يا عنده الواحد هشاشة يا بصير عنده هاي إنه الحدب جدا واضحة الموجودة بالظهر. فأنا بحس هذا الموضوع ممكن كتير بخفف من هاي الأعراض كتير السلبية. طب بالنسبة للوعي عم بشوف حتى الوعي بمبدأ رياضة البلاتس كمان جديد، يعني أنا قبل سنتين ثلاثة ما كنت كتير أسمع عنها قد ما بسمع عنها حاليا، فكيف صار الموضوع ترند هيك فجأة والكل صار يعرفه؟
1: أنا بحكي إنه يمكن مش إنه هي بس اللي صارت ترند. الحمد لله الترند هو على الصحة بشكل عام، يمكن إنه صرنا نشوف هلأ انتشار كتير للنوادي للأكل الصحي، وهذا أكيد زاد انتشار البلاتس كمان، مش إنها بس ترند
0: طبعًا.
1: وأكيد يعني مع مرور الوقت صارت الناس تجربها أكتر، صاروا يعرفوا شو يعني بيلاتس، صاروا يحبوها. فأنا بتخيل أظن لأنه زاد انتشار الوعي بشكل عام على الصحة، وإنه كيف الإنسان لازم يدير باله على صحته
0: طبعًا.
1: فعشان هيك يمكن
0: يعني
1: صار عليها أقبال.
0: إنه أنت جد حكتينا هلأ هو موضوع فعلًا مش بس ترند، بس كمان أنت حكتي لي هو بفيد بالصحة. يعني أنا كان في عندي سؤال إنه بيقدروا يعملوا هاي الرياضة بالبيت، خصوصًا مثلًا الناس اللي عندها ديسك أو هشاشة أو الناس اللي ما عندها قدرة مالية، فممكن هذا الموضوع يعني يتطبق بالبيت؟
1: هلا ممكن انه تبلشي ممكن من البيت، لكن اذا في حاله صحيه اكيد انك تدربي مع مدرب مؤهل.
0: أوكي.
1: يراقب المحاذاه، يراقب البريذنج، يعلمك الكور كنترول، اكيد أوكي بيكون يعني افضل، خصوصا للمبتدئ او حدا عنده حاله صحيه
0: طبعًا.
1: اكيد.
0: طب اللي عندهم ديسك عمر اجاك هيك مثلا
1: طبعًا.
0: السيدات عندهم ديسك وحسوا انه في فرق؟
1: بحس حالي متخصصه بالحالات هاي، عارفه
0: انا يعني خبيره عظام بطلت انا
1: بالكلاس عندي الحمد لله، اللي أوكي عندها اصابه بكتفها، اللي عندها اصابه بفقرات معينه في الظهر، فمناسبه جدا امنه الا اذا كان في حاله معينه بتستدعي اول شيء استشاره الطبيب وموافقه بعدين.
0: زي شو الحالات الممنوع مثلا؟
1: يعني انا كثير اخصائيين علاجيين ببعثوا لي بنات بيقولوا لها خلص انه خلص العلاج الطبيعي، هلا بلشي بيلاتس.
0: اوكي.
1: لانه هو يعتبر مشد ظهر طبيعي يعني. حلو. لانه بيقوي عضلات الكور فبيعتبر مشد ظهر طبيعي.
0: هم انا بحس اغلب البنات يعني عندنا حسب يعني اذا بتلاحظي بالاردن خصوصا او بالبلدان العربيه بكون عندهم مشكله تراكم الدهون بجزء الوسط دائما يعني يا عند البطن او عند الظهر من وراء. وانا بلاحظ ممكن حتى البطن ممكن بيطلع من كتر الاعداد الغلط يعني انت لما عم تاكلي
1: حتى التنفس
0: حتى التنفس عن جد. ففي تكنيك معين انتم بتعلموهم يا يعني في احنا عادي عم نعملها كل يوم غلط بس بالبلاتس هم بفهموها لانه احنا ما بنجرب
1: طبعا بصراحة. ما بقول لك هلا انت ما بتعملي ولا حركه الا انت بتكوني عامله كور كنترول. أوكي. اوكي بتكوني شاده المعده عم تتنفسي من منطقه الصدر مش من المعده.
0: اوكي
1: هذا طبعا ايش برضو بيزيد وعيك بتصيري انت خلال اليوم بتذكري انه انا بدي اطول بدي اشد معدتي.
0: صح.
1: فبيساعد كتير انه يقوي عضلات البطن. أوكي. يرسم الخصر بشكل يعني كتير احلى.
0: وليش كل ما نكبر بصير الموضوع اصعب انه احنا مثلا نعمل بيلاتس بصير الموضوع اصعب انه نخلص
1: لانه انت اذا مش مشتغلة على العضلات من البدايه من يعني من عمر من عمر اصغر انت كل ما تكبري. ليش في ناس مثلا بيكونوا بطبيعتهم جسمهم نحيف.
0: أوكي.
1: بس مع الكبر ببلشوا يكسبوا وزن. ليش؟ لأنه هي ما اشتغلت على العضلات ما قوتها العضلات هي اللي بتحرق. فأنت كل ما عم تكبري عم تضعف العضلة فبقل الحرق فبتبلشي أنه تكسبي الوزن. عرفتي؟ فعشانك برضو بيكون أصعب.
0: شفتوا شو بدكم. أنا متأكدة ماما هلأ عم تعمل تمارين تنفس. أنا عارفة حافظيتك. هلأ في هيك آخر سؤال صراحة خطر عبالي هلأ قلت لي أنه هو حتى اللي بده يطول للهيك في عنا بتعرف في نسبة خسارة القامة ممكن شوي مرتفعة.
1: لا ما بزيد الطول. عارف السؤال
0: ما بزيد الطول.
1: هو ما بزيد. أوكي. الطول بس هو بيفرد الجسم. أوكي. يعني لأنه بقولك أنت بتتعود إنه أنت طول الوقت عم بالحصة فارد جسمك فارد ظهرك. فممكن الناس تحس في فرق يعني. في ناس في برضه بالتدريبات عندي بيقولوا لي كوتش صار يقولوا لي إنه طولانة. هي مش طولانة لكن تفرق من القعدة هيك على القعدة هيك.
0: طبعا أكيد أكيد طبعا. يعني كوتش أنا كثير انبسطت إن أنا كنت معك اليوم وكثير هيك
1: والله.
0: الموضوع حلو وجهزي حالك لأنه أنا أول واحدة راح أكون عندك.
1: والله بتشرفيني.
0: مش أنا بدي أطول بس عشان خلص بكفي. شكرا لك ويعطيك ألف عافية. شكرا
1: لكم على اليوم استضافتكم.
0: يا أهلا وسهلا. فاصل صغير وراجعين.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية الخيار الأول لطلاب التوجيه. الحادية عشرة صباحا بتوقيت عين أف أم برعاية
3: إراك عجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وفيات ومصابون وأكثر من 60 مفقودا إثر انهيار مبنى في غزة. القوات المسلحة الإيرانية تقول إن إيران تستنكر أشكال القمع المختلفة التي تمارسها الولايات المتحدة. بيانات تشير إلى أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز لا يزال دون العشرة. وزير الدفاع الصيني يقول إنه يجب تعزيز حوكمة الأمن العالمي. 87 دينارا و90 قرشا سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم. 5 قتلى على الأقل باستهداف مسيرة روسية لحافلة في أوكرانيا.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: 0 6 5 800 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد، وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
8: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
9: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها

تسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، مع اني اقدر اقول

0: صباح الخير.
1: صباح النور. صباح الخير جميعا.
0: صباح الخير مرة تانية لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا. اليوم بشوارنا وصلنا
1: بشوارنا قرب
0: بشوارنا راح الباء مع الماء مع الأمور كلها تمام يا جماعة. بس يعني إحنا طبعت مدربة البلاتس كتير حمستنا على موضوع الرياضة.
1: آه والله صراحة في منه الواحد ما شاء الله عليها, يعني هي حدا كتير منتبه على صحته منتبه على جسمه
0: هذا عشان
1: ما تهتمي لبعدين بلشي من هلأ صراحة.
0: بس أنا بحس إنه هم المدربين دين طبعا رح يدير بالهم على صحتهم وأجسامهم إنه ما هي شغلتهم.
1: أوكي بس أكمل ست موجودة عندها بتسجل وبتهتم بهاي القصص ونفس نفس الصحة ونفس الأمور.
0: أنا بحب يعني كتير المدربة اللي بتكون محافظة على جسمها أو محافظة على صحتها لأن هي بتحب شغلها.
1: صح
0: لأنه إذا أنت بتحبي هذا الإشي بتبدع فيه.
1: والله شوف هم بفتح التلاجة بلاقوا جزر وخيار, إحنا بفتح التلاجة بنلاقي حلاوة وتركي وكيك وشوكولاتة
0: إحنا هون
1: وحفلات ما شاء الله كل ما حد يسوي إشي بيجيب صدر كنافة وما أكثرهم
0: يعني
1: ما شاء الله.
0: ضياء هلا جبنا شوكليت يعني بنعمل دايت ضياء عشان هلا بجيب لنا أشياء كتير زاكية يا جماعة. شفت امبارح سندويشات أنت؟
1: شفت
0: فيعني الله يجيب الخير.
1: الله
0: خير
1: طب خلينا ناخذ اتصال يا رندا ونقول صباح الخير. ايه الله يديم الضحكة.
2: الله
1: يهون عليك. شو اخبارك كيف امورك؟
2: الله يسعدك. عارف ليش؟
0: ليه؟
2: اليوم انا طالع ومعي بشير.
1: الله اكبر يا زلمة.
0: يعني مهندس بشير زمان عنه. وين ايام وكم مشكلة انت وياه من بداية الطريق؟
2: والله توشكلنا على الطريق. بيعزف. بدي اوقف هي شجرة التين. بدي القط عليها بعجلون احنا هسه. وبدنا عليك مستعجلين قلت بدنا نوقف اشتري تينة بدنا ناكل تينة
1: هاي كلها تينة
0: تينة لا موسم
1: تين
0: طب اهم اشي التينات طلعوا زاكين ولا لا؟
1: ما وقف
2: والله زاكيات
0: وقف
1: فرض يعني طلعت شخصيتك اقوى يا ابو ركان وبالاخير وقفت اخذت تين.
0: طب المهندس بشير اكل تين؟ اكل تين المهندس بشير؟
2: اكل طبعا
0: ما له حق صراحة هو اعترض وياكل تين ما له حق. صحتنا عافية على قلبك وقلبه.
1: طب أستاذ أبو ركان خلينا نسألك هيك سؤال حلقة لليوم.
2: تفضلي.
1: أنت هيك لهلأ عم تطمن على أولادك دائما بتطمن عليهم بتهن عليهم بتشوف وين رايحين وين جايين شو بيعملوا شو بيسووا ولا حسيت حالك فقدت الشغف؟
2: لا والله أمهم.
1: أمهم
2: والله لو الواحد تفوت على الحمام لا تكون عارف ولا تروح.
1: الله أكبر.
2: والله انا ما عنديش ولاد بنات عشان هيك بتدخل فيهم كثير.
1: معناته ابو ركان انت عايش نفس الحياه حتى لو بدك تروح اي مكان هي بتعرف انت
0: لسه بدي اساله طمن عليك بتسال عنك ام ركان؟
2: ما حد يعرف عني شيء.
1: الحمد لله
0: ما بتسال عنك؟
2: ما حد يعرف عني.
1: حبيبتي ابو ركان بوقف بنص الطريق بلق الطين ما حدش بيسال عنه بسوي له اياه ما حد بتدخل
0: حتى مهندس بشير ما بتدخل.
1: هذا مهندس بشير مش قادر له.
2: يسعد
1: صباحك.
0: يسعد صباحك يا أبو ركان الله يديم الضحكة عليك. يعني أبو ركان عالم تاني.
1: نفسي أعرف يعني شو الخلطة.
0: طب احكي شو نفسك.
1: ما شاء الله
0: نفسي أطلع مع أبو ركان.
1: نفسي أطلع عن جد أنا هاي حلم حياتي
0: أشوف التوصيلة تبعت أبو ركان. ناخد اتصال تاني. صباح الخير.
3: ألو صباح الخير يعطيك العافية.
0: يا أهلا صباح الورد.
3: يعطيك العافية أستاذ رندا.
0: يا أهلا وسهلا عرفني باسمك.
3: مالك اليوم؟
0: لا اليوم غير صوتك يا علي وأنا صراحة ما عرفتك
1: رسمية.
0: ما عرفتك غير من مالك بس يعني بدأ أنت بتحكي لي دائما أم سهلة اليوم غير أستاذ رندا. بس عرفتك من مالك بس ترى ما عرفتك من أي إشي تاني.
3: يا ست خير إن شاء الله شلونك أستاذي اللي الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا رب يسعد صباحك.
3: مالك تضحك اليوم شوفي شو اللي يضحك.
1: أول مرة بشوف ردات الفعل وجه لوجه.
0: دائما نشوفها من وراء الأزاز بس اليوم نشوفها من وجه لوجه.
1: أستاذ علي خلينا نسألك هيك سؤالنا
3: شبابيك. تفضلي
1: نسألك سؤالنا لليوم.
3: تفضلي.
1: أنت هلا بتشوف إنه عم نحكي الجيل القديم والجيل الجديد أو بنقدر نحكي زمان وهلا عم نشوف الجيل الجديد ما بيحب أهله دائما يرنوا يطمنوا عليه يعرفوا إيش عم بيصير معه وشو عم بيعمل وين عم بيروح. بس زمان كان دائما الأهل مركزين على الآخر بهذا الموضوع. بتشوف أنت لساتك يعني بتتعامل مع أولادك بنفس الطريقة ولا كيف؟
3: والله أنا أولادي صغار.
1: أولادي
3: صغار يعني ما بطلعوش وما في يعني ما فيش طلعات كلهم يعني بالوقت الحاضر يعني نهائيا معروف لأنهم صغار لساتهم.
1: أوكي طيب ولا بعدين؟
3: لا بعدين والله يخلق الله ما شاء يفعلون.
1: يعني أنت مع السياسة هاي ولا لا؟ يعني مع أنت شو بتشجع الأهالي خصوصا بهيك موضوع؟
3: هسه الوقت الحاضر أكثر أكثر الشباب بالوقت الحاضر لما يطلعوا صاروا يحطوا تلفوناتهم طيران.
1: صح عشان ما حدش يرن عليهم.
3: صار يحط طيران. ومرات صار يعملون مثلا يعمل حظر لفترة محددة للأرقام كلها لفترة محددة لحتى إيش يخلص المهمة اللي هم بيها وبعدين كي يروحوا على بيوتهم. ما تلفونك والله ما فيش تغطية.
1: صح صح صح مليون بالمية في منه.
3: الحمد لله رب العالمين والله يجبر خاطرك.
1: الله يسعدك يا رب. يسعد صباحك يا علي. يا أهلا وسهلا.
0: يعني علي بيحكي لك أولاده صغار. هلا الصغار انت بتخافي عليهم بينك وبين حالك, بتحسيهم بدك تعلميهم على الثقه انه انا بوثق فيك بس انا ما بدي تعمل الاغلاط. كمان الكبار نفس الشيء. هلا بتحسي كمان لين الشباب بوقت الحالي زي ما قلت لك اذا انت امه بترن عليه او ابوه بيرن عليه بقول لك هيك بتنهز ثقتي برجولتي. يعني انا رح يشوفوني الشباب اني انا مش زلمه بالمصطلح هذا. والبنت بتحكي لك لا انه اهلي مش واثقين فيي انا حعمل اشياء غلط.
1: صحيح.
0: فهي المصطلحات اللي عم نسمعها بالوقت الحالي زمان ما كنا نسمعها لانه كان موجود الاهالي بخافوا على اولادهم خوف

0: اي فلاتر، لانه فعليا اذا انت قعدتي مع شخص بدون فلاتر انت رح ترتاحي وتفضي وترجعي على البيت بطاقه حلوه، بس اذا رحتي مع شخص انت رح تكوني مقيده معه بالكلام او بالتصرفات رح ترجعي بطاقه سلبيه.
1: هو فعلا زي ما حكيتي، وكمان في هيك مثل دائما نسمعه هو جوزك على ما عودتيه وابنك على ما ربيتيه، وهذا بحسه جدا منطقي، لانه اغلب الاهالي اذا ببلشوا مع اولادهم من الصفر انه لازم 1 2 3 اكيد على كبر بكون موضوع مختلف، بطلوا يشوفوا الموضوع غريب، بصيروا يشوفوا الموضوع طبيعي. يعني زمان كان الطفل لما يطلع من البيت تلاقي خلص انه زي كانه اختفى، لانه ما في وسائل تواصل، ما بتقدر تحكي معه بسهوله، يعني حتى طريقه انك توصل لابنك جدا صعبه. اما بالوقت الحالي رندا خلص صار طريقه التواصل كتير الطف وكتير ألذ، وانا مع اذا يوم من الايام اهله، يعني اذا الولد شكى صار يحكي انا اصحابي بعلقوا انا يبلشوا الاهل يحاولوا يبعدوه عن هاي فئه من الشباب. طيب. انا بشوف الناس اللي بيستغربوا موضوع الاهل وبيستغربوا موضوع انه ليش ابوك برن عليك ولا ليش امك بتحكي معك ولا شو هدول بيعملوك زي كانه ولد صغير وهيك، هدول رفقاء سوء، يعني هدول حيدمروا حياتك. اذا من هيك بلشت من عمر صغير هم عم يعني بيسموك 1 2 3، فما بالك اكبر. وزي ما انت حكيتي لي الاخ كمان له دور في الموضوع، مش بس الام والاب،
0: طبعا الاخ كمان له دور والزوجه لها دور. احنا ما تطرقنا لهذا الموضوع، تطرقنا انه الزوجه بس جوزها يطلع مع الشباب يطلع مع اصحابه، كم مره بترن عليه، كم مره بتحكي له وينك، كم مره بترن فيديو كول، بتحسي انه الموضوع صار مستفز. ليه؟ لانه اذا ما رد عليها بالفيديو كول هي بتشك انه هو وين كان،
1: واذا رد بحكوا شو مالك
0: شو مالك، وبقدرش يرد قدام اصحابه. فهذا الموضوع الزوجه انا بحسها اصعب من موضوع الام والاب، لانه الزوجه اذا ما رنت على جوزها بتحس انه في اشي غلط. انت كيف يعني؟ ونقعد كتير مع بنات لي متزوجات بتقول مثلا انا زوجي ما يعني ما برن عليه بس يطلع، او ما بحكي له وينك، هو بس خلص طلعته مع شباب بيرجع،
1: لانه هيك معودها
0: خلص هيك الطبيعه، وهي بس تطلع مع صحباتها
1: طبيعي بحس رندا.
0: طبعا هي بس تطلع مع صحباتها هو كمان ما برن عليها، لانه هو واثق انه هي طالعه مع صحباتها وواثق بالشخص. هلا اذا انت عندك ثقه بالشخص اللي قدامك مستحيل ترن عليه فيديو كول.
1: لا مش فيديو كول، لا بس يعني ممكن مثلا لا سمح الله، انت بتعرفي احنا البنات كيف بنفكر، نيجي للصراحه يعني نيجي للصراحه وللمنطق وللواقع اللي كلنا عايشينه. احنا لما بدنا نيجي نفكر في الموضوع انه احنا اكيد مش هرن عليك كل مره فيديو كول، بس انت احيانا ممكن مثلا في له صاحب انت مثلا ما بتحبيه، في له صاحب بتحسيه مثلا مش مريح، حسيتيه بهذا اليوم عمل يعني حسيت تصرفاته غير
0: طلابيه بياخذ،
1: مش انه بتكتريني فيديو كول بس بتتضايق اذا ما رد عليكي، ليه ما يرد مثلا؟
0: اشوف بدي احكي لك شغله، انا بحكي لك من قلب التجربه، يعني مش من انه بحكي لك من برا التجربه، من قلب التجربه. هلا البني ادم اذا انت كنت عايشه مع شخص فعليا في ثقه بيناتكم وواثقه فيه، هاي الامور بتتخطيها. ليه؟ لأنه أنت إذا بيطلع مع مليون شاب، هو بالنهاية زلمة شاب طالع مع أصحابه بس يخلص طلعته بروع على البيت، هو بالنهاية مو ابنك، هو زوجك. يعني أنت ما بتبني عليه أنه أنت أنا ما بدي إياك تطلع مع هذا الشاب لأنه هو هذا الشاب مو منيح،
1: أكيد ما حتفرض عليه ما يطلع،
0: ما بزبط.
1: بس بينها وبين حالها
0: بالنهاية أنت إذا أنت مو واثقة بالشخص اللي عايشي معه لا تعيشي معه، لأنه إذا أنت مو واثقة فيه يطلع من البيت يطلع مع أصحابه وترني عليه كل شوي إنه وينك وينك وينك، هاي مو عيشة.
1: صح.
0: بالمرة مو عيشة.
1: بس أنت بتلاحظي إنه الوحدة بس تتجوز أول شغلة بعملها جوزها إنه أنا هاي صاحبتك ما بحبها، أنا هاي صاحبتك ما برتاح لها،
0: بحببه فيها.
1: أوكي بتحاولي تحببي فيها. ما زلطت الأمور وفعلا كان عنده وجهة نظر منطقية إنه في عندها تصرفات غير مناسبة، أنت لحالك رح تبلشي تختصريها. على عكس الرجال إذا كان في حدا عنده هيك بحياتهم ما بيختصروا، لأنه بشوف إنه أنا زلمة في الآخر ما فيش إشي رح يخليني فعليا أتغير، فيش رح يخليني هاد، بس إلا ما يكون في تريك معين، إلا ما يكون في شغلة. مشكلتنا دائما أغلب الناس اللي زعلوا بحياتهم وأغلب الناس اللي انصدموا بحياتهم هم الناس اللي حطوا كل توقعاتهم وكل ثقتهم بالأشخاص اللي قبالهم وحكوا إنه لا هذا الشخص مستحيل يعمل، هاي البنت مستحيل تعمل، هدول الناس مستحيل يعملوا.
0: يعني
1: بس أنا مش مع، بعدين حسب شخصيتي معك، يعني أنت عم تحكي لي أنا مثلا عن تجربة، حسب شخصيتي اللي معك، يعني أنت بتكوني عارفة كيف هو بالبيت كيف هو بتصرف، بس مش كل النساء يعني عايشين مع نفس
0: بس الشخصية. أنا شوفي بوافقك بشغلة واحدة، إنه هي مثلا بالبدايات رح تكوني هيك بأول سنة من الزواج أو الارتباط،
1: مش تزهقي،
0: لا أول سنة من الزواج أو الارتباط رح تكوني هيك، رح تسألي كتير، رح تعرف أصحابه مين طالع مع مين جاي، بس بعد سنين أو بعد ما تبنوا ثقة وانت عايش مع الشخص هذا مستحيل تقعد تحكي له افتح لي فيديو كول. هلأ ممكن يصير عن طريق المزح أو طريق الاستفزاز إنه بس تطلع رح أزهقك أو رح أستفزك أرن عليه فيديو كول، بس هي أبدا مش من باب الثقة، لأنه إذا أنت ما وثقتي فيه إنه هو طالع وما بتعرف وين طالع ما تعيشي معه.
1: صحيح. طب خلينا ناخذ اتصال ونشوف رايهم بالموضوع، نقول صباح الخير.
2: صباحكم.
1: يا اهلا وسهلا، كيفك؟
2: الحمد لله، كيف حالكم؟
1: تمام الحمد لله. اليوم هيك عم نسال عن موضوع، مثلا شو رايك اذا مثلا

0: الزوجة رنت على زوجها وهو برا البيت وطالع مع أصحابه. شوفي هذا
1: عادي
0: التصرف صحيح؟
1: اطمئنان
0: اطمئنان
1: اطمئنان عادي.
0: طب لو
1: هاي مثلا أمي بس تطلع مشوار والله بسأل عنها.
0: طب لو الاثنين متفقين بينهم وبين بعض إنه أنا بس أطلع لا ترني علي،
1: هذا صح؟ لو برسالة تطمني عليه،
0: المهم تطمن يعني.
1: أيوة بالضبط، هذا الطمأنان الداخلي بنسميه.
0: طب المهم أنت كيف صباحك؟
1: صباحي بجنن معك، رايك؟
0: الله يسعد صباحك ويا أهلا وسهلا فيكي وأهلا. يعني أحكي لك شغلة، ممكن هيك بنرجع لنفس الفكرة بالآخر رندا اللي إحنا حكينا عنها قبل شوي، إنه إحنا ما بنعمم وما بنحكي إنه كل النساء زي هيك، بس أغلب الستات لما يرنوا على أزواجهم وهم يطلعين بيكون مش دائما شك، يعني ممكن بحكم الخوف، بحكم ممكن هي بتأخرت، وينك، متى رح تيجي، شو رح تعمل. في بعض الأزواج بيكونوا مشترطين على زوجاتهم إنه أنا بس أطلع بيني وبين أصحابي لا ترني، أنا زلمة ما بحب أرد وأنا الشباب جنبي. للأسف إنه هاي الثقافة منتشرة بطريقة جدا كبيرة، إنه ممنوع أو هذا الإشي بيضايقني أو بيستفزني إنك ترني وفي جنبي شباب. بس لما نيجي للواقع حلو انك تطمنها، احنا طبيعتنا البنات مش شكاكين بس طبيعتنا بنخاف حساسين، احنا كائنات عاطفيه بنحب نطمن طمن امورك تمام،
2: صوت الصوره الاطمئنان عندنا.
0: يعني ريحوا بعض يا جماعه، خففوا بعض.
2: طب خليني اسالك سؤال. هلا انت بس تزوجي، اذا زوجك اجى حكى لك بدي اسافر مع اصحابي،
0: اوكي،
2: بترضي؟
0: طبعا يسافر.
2: ليه يسافر؟ ما عندك مشكلة؟
0: طبعا طبعا يسافر وينبسط، وأنا مع إنه لازم التنين يكونوا متفقين إنه لازم الواحد يكون له نفس.
2: طب شو الشروط اللي تحطيه عليها، تحطيه عليه قبل ما يسافر؟
0: رنتي تلكرت علي بس
2: صوت وصورة ولا بس صورة؟
0: صوت وصورة وفيديو وفويس نوتات. لا سمح الله ما رد علي بضل بنفس المكان ما يرجع. يعني ضل مسافر لأنه لازم واحد يطمن، يعني أنت مسافر
2: وبدك يعني ما عندك مشكلة إنه هو يسافر بس كل ما ترني عليه إنه يرد عليك
0: حتى لو بغوص، يعني حتى هو بنص المحيط.
2: طب بحال ما رد عليك شو بتكون ردة فعلك؟
0: سيئة
2: جدا
0: جدا صراحة، يقعد يحكي لي أنا أطلع وأنا مش أطلع. مصيبة.
2: خمس دقايق.
0: أنا رايقة بس لما أحسب مصيبة.
2: أنا ضد والله، بتعرفي شكلي أنا ضد، يعني ضد جدا. أيوة. السفر مع الأصحاب
0: جد
2: أبدا.
0: ليه
2: ابدا؟
0: انت تحكي لنا عن تجربه خاصه. ما هو
2: خذيني من قلب التجربه.
0: من قلب التجربه انك تطلع مع اصحابك على السابع، بس تطلع مع اصحابك
2: يعني
0: برا.
2: خليك بنفس البلد، صار ما صار بجيك.
0: ايوه شفتوا رندا مش من جماعه الفيديو كور، رندا بتروح.
2: انا ما بحب الاتصالات، بحب هيك اطمن عليه من
0: اشوف اللايف لوكيشن.
2: فعليا احنا عاملين بهذا البرنامج، يعني لازم يكون انا عارف لوكيشن تبعي هو لوكيشن اموري تمام. يعني بتحس ان الموضوع لازم يصير هيك،
0: هذا بده حلقه والله موضوع
2: يعني
0: اللوكيشن.
2: فعليا بتحس انه انا ما بحب ارن وينك وقدام
0: اصحابك، مش لازم
2: هي دقيقه بعمل له باي، ممكن اقعد على الطاوله اللي جنبه.
0: انا قررت اسير قلت خلاص بس اتجوز بديش اطمن بالمره، طلعت فاتحه لايف لوكيشن. يعني زي بدك
2: تطمن بتطمن يعني.
0: تطمني حرام
2: اسمي، انا كثير بحب اطمن. بلك صار معه شيء،
0: بلكي فجاه صار يحكي تعملي له انت
2: مش قادر اتنفس بدون مرتي، يعني لازم اكون موجوده. صح ولا لا؟
0: مش قادر يتنفس في منه مليون في المية.
2: بتحس انه السفر مع الاصحاب انا ضده صراحه.
0: فاتح لوكيشن هي وقفت السفر مع اصحاب. خلينا ناخذ كمان اتصال. هلا فهمت. صباح الخير.
3: الله يسعد صباحك يا رب.
0: كيفك، شو الاخبار؟
3: والله تمام، يعني انا اتوقع ما ضلش في اسئله تسالوها، انتم مصلح نفسه امه للموضوع.
0: الله يسعدك، اهلا وسهلا. يعني عادي بنحب نسمع رايك استاذ ليث.
3: يعني ساليني شو السؤال. انا
0: انت شو رايك، ايش شو الفكره اللي ما حكينا عنها، يعني انت مع ولا مش مع؟
3: يا انو موضوع انه المره اللي بترن ولا الاهل اللي بيرنوا؟
0: لا المره اللي بترن.
3: المره اللي بترن بتزبطش.
0: ليه بتزبطش؟
3: لانه مش راح تتهنى في حياتك اذا كل ما تطلع ذاك ضلها ترن عليك، مش راح تكون مبسوط انت معلم.
0: طب انت بتشوف انه انت مثلا لو كنت طالع واكتشفت انه مثلا كل اصحابك دائما يعني بيرنوا بتطمنوا عليهم بيحكوا لهم وينك وكيفك وتغديت وتعشيت وانت الوحيد اللي ما بترن تطمن عليك، ما بتتضايق؟
3: اكيد ما راح اتضايق لانه متفق انا وياه مش راح ترن الا اذا بكون في شيء ضروري.
0: شيء ضروري جدا.
3: اما كنت تقدر تطمن علي شو باقي ابنها انا.
0: طب بتحس هذا الاشي لانه انت مريحها، يعني انت معطيها ثقة كاملة؟
3: ما هو بدك حسب كمان انت ادائك، اذا بتلعب تلف بالدورة ضلها ترن. اما طول ما انت ماشي على الصراط المستقيم وواحد زائد واحد ثلاث مش راح ترن، راح تكون امورك طيبة.
0: يعني الموضوع بيرجع لك بالاخر،
3: على تصرفاتك بيرجع اكيد وعم عملتك معها.
0: مليون بالمية عليك، الله يخلي لك اياها. وانا حسيت اني فهمت الدرس من بعيد لبعيد، انا خايفة ارن عليك، خايفة ارد اصلا. صباحك يا ليث. هو قال انا بفهم من المدام يعني انه انا بس اكون طالع لا ترني الا لشغله ضروريه. وبرجع السبب الاول والاخير لا الرجل هو اللي بيعطي الراحه لا المراه اللي في حياته.
2: البنت راحه ولا مش راحه بدها تطمن حتى لو جوزها ما عنده لف ولا دوران وعنده ثقه ثقه مليون.
0: البنت غيرت
2: البنت راح ترن راح ترن راح تسال راح تسال شو ما كان الظرف.
0: معك اتصال يا طب انا خلاص باخذه. صباح الخير.
3: صباح الورد.
0: يا اهلا وسهلا كيفك؟
3: يا هلا والله. لك سلام خاص طبعا. صباح الخير خاص لك يا لين ولا رندا الصبح. سلام خاص الصباحيه نقول صباح الخير لابو عون.
0: طبعا اصدقاء البرنامج العزيزين
3: وانتم لكم صباح خير وسعاده ان شاء الله.
0: الله يسعدك يا رب. الله يسعدك. طيب خلينا نسألك سؤالنا لليوم. احنا اليوم عم نحكي عن شو رأيك انه لما تصير الزوجة ترن على زوجها هو طالع مع اصحابه. هذا كان موضوع حلقة بكرة بس خلص اخذناه لليوم. فانت شو رأيك؟ احكي انت مع هذا الحكي ولا لا؟
3: انا معه ودائما بقول لمعون لما اطلع ظالك رني علي هي من النوعية اللي ما تحب تخلص.
0: يا الله
3: بقول لك الناس بتقول ما كان مع الشباب اقول لا رني علي حتى ولو
0: يعني بتعرف شغلة لو كل الناس هيك بتفكر زيك يا أبو عون ما في عنا حالات طلاق بالمرة.
3: أنت تقولي لا أنا خلاص عارف إنك طالع مع فلان ولا إنسان أقول لا أنا بحب أظل ترن
0: علي يعني هي ما عطيتك راحتك
3: جانا لا أنا وياها يعني لو ما رنيتي بترجع ترن
0: صح
3: إيه ترن علي تقولي ليش ما رنيت اليوم علي ليش ما رنيت قبل شوي ليش ما خلاص أنا وياها متفقين مع بعض كل 10 دقايق ربع ساعة لازم أرد
0: لأن أنتوا هيك متعودين أصلاً. الله يخلي لك ياها يا رب. هي لأنه شفتوا هي في رأي مختلف معنا اليوم يا أبو عون. أبو عون يسعد صباحك ويخلي لك ياها يا رب. وشوفوا يعني اللي اللي اللي عجبني فعلا بكلام أبو عون أوكي إنه هو حدا
2: متفهم
0: وبحكي لها بالعكس أنا بحب إنك ترني علي
2: هذا الإشي حلو. خلص أنا صراحة يعني بتفهم أم عون وأبو عون وضحهم تمام بالنسبة لي.
0: طب خلينا هيك يا جماعة نطلع فاصل صغير نرجع لكم مع بعض الفاصل لحتى نحكي أكثر.
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية الخيار الأول لطلاب التوجيه.
5: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي شكرا على ثقتكم بنا.
6: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات بتجمع بين الراحة القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
7: كل ابتسامة وراها دكتور وسر الدكتور القوي جامعة أقوى. في جامعة الزرقاء أول كلية لطب الأسنان في الجامعات الخاصة حتى نصنع نخبة أطباء الأسنان تجهيزات عالمية وعيادات سريرية متميزة. في جامعة الزرقاء تعلم طب الأسنان حقيقة وليست خيال. للتواصل 05-382-11-00.
8: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك. للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهرياً. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
9: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط واحكام البنك.
10: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
11: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
12: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
11: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
12: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
11: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
12: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
11: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
12: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
13: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
14: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يعني موضوع حماسي بعد الحكي هذا الكتير ونقاشي أنا وولين وتعليم عطتها كم خطوة لي عشان لقدام هيك يتغير الموضوع. فكنا بنحكي يا جماعة إنه أنت فعليا بس يطلع زوجك ترني عليه كم مرة، وهل ممكن ترني عليه فيديو كول لتتأكدي إنه هو بالمكان اللي حكى لك عنه؟ وأنت كمان يعني إذا طلب منك يسافر مع أصحابه بتوافقي إنه هو يسافر مع أصحابه من دونك؟ ولو ما رد عليك بالسفر شو ممكن تعملي؟ كل هذا كمان إنه ما بدنا ننسى إنه كمان المرأة عندها حاسة سادسة ولا سابعة هم؟
1: عشرة المرأة.
0: حاسة 12. أول ما الرجل أو الزوج يعمل إشي غلط بتحسيها إنه هي عارفة أو قلبها بيحكي لك قلبي دقني في إشي غلط لازم أرن عليه، ويا ويلو إذا ما رد. كل هاي التفاصيل بدي أسمع آرائكم، هل ممكن إذا مرتك رنت عليك أكثر من مرة تستوعبها ولا تسكر تليفونك وبتبطل ترد عليها؟ وإذا وافقت إنك أنت تسافر مع أصحابك ممكن كمان ما ترد عليها بأوقات، وشو ممكن تكون ردة فعلها؟ نسمع كل مشاركاتكم. لشو؟
1: 100%. يعني أنا هون وصلني مسجات على على موضوع كنا نفسه عم نحكي فيه قبل شوي. عنا ناصر، نصر الله بحكي صباح الخير. أنا صراحة مرتي بترن علي بتطلع فوق 50 مرة، بس أروح البيت ما بتحكي معي ولا كلمة، وبتفتح كل المواضيع بس وأنا طالع مع أصحابي، وبتصير تطلب كل الطلبات وأنا طالع، وأنا بحس هذا تصرف جدا مستفز.
0: عاد بيطمن عليك يعني إذا هي ما اطمنت عليك وهي ما رنت عليك 50 مرة، مين بده يطمن عليك؟ عن جد يعني إذا ما رنت عليك 50 مرة مين بده يرن عليك 50 مرة؟ هذا إشي جدا طبيعي.
1: هون كمان عنا مرحبا معكم سلاف. أنا بالنسبة إلي إذا برن عليه وما بيرد خليه برا وما يروح على البيت أحسن، لأنه أنا مستحيل أرن غير أنا متأكدة إنه في إشي غلط.
0: إلا إذا رنت عليه وما رد أكثر من مرة وهو طالع مثلا، يروح بإيده مثلا طقم ذهب، يروح بإيده
1: طقم ذهب
0: يعني هيك وجبة شاورما بطلت تنفع معي يا جماعة.
1: الحمد لله عديتها
0: يعني
1: أخيرا،
0: يعني خلص هي فهمنا الموضوع إنه يروح هيك بإيده هدية عشان أنا أستوعب ليش ما هو ما كان يرد علي مع تبرير واضح وصريح وشهود
1: فتنة. وشهود خرب الدنيا إحنا هلا، حالات الطلاق ارتفعت
0: وشهود لازم يكون في شهود ليه ما رن علي، ليش ما رد علي. فيعني بتختلف العلاقات يعني
1: في ما بعرف إذا بتعرفيها، ما بشهد لهاي إلا أختها ولا إلا بنت عمها،
0: ما بتشهد العروس غير إمها.
1: غير إمها يعني بدك شهود على مين؟ يعني أنت جربي رني احكي مثلا مع حد من أصحاب زوجك، احكي لهم عم برن عليه ما عم برد، تمام؟ هو حكى لي انه معك وهو جنبك، احكي لك هي موجود بالحمام اوكي يكون جنبك عادي.
0: يعني الواحد توصل لهي المرحله
1: كثير. لا والله في ستات طبعا اذا يعني هم في يعني بس يتجوزوا خلص بتصيري صحبه مع مع مع اصحابه وزوجاته،
0: يعني ممكن ارن على زوجته بس ارن عليه صعب بحس.
1: يعني اذا ما ردت زوجته ممكن توصل انك ترن عليه
0: توصل الوالده تبعها عادي جدا.
1: يا جماعة فهاي الفكرة يعني هيك مختلفة ما بين الناس، كل حدا عنده فكرة عن هذا
0: طبعا
1: الموضوع.
0: طبعا احنا طبعا نحكي بموضوع فكاهي عشان نضحك، بس هي الأساسيات موجودة والثقة موجودة بكل بيت، وبالعكس يعني في تفاهم في علاقات بتجنن وبيطلعوا وبيجوا وبروح هي مع أصحاب هي مع صحباتها سوري هو مع أصحابه، فالأمور بتكون جدا
1: لا انت كلمة الحق تخرج أولا، هو مع صحباته وهي مع صحباتها.
0: هالتفاهم عمري ما شفته. فعليا بيكون في عندهم تفاهم يعني، وأنا بحي كل رجل بيستوعب المرأة وبحيي كمان كل مرأة بيستوعب الرجل، لأنه بالنهاية إذا ما كان في استوعاب العلاقة ما رح تكون ناجحة أبدا. ودائما تحس إنه الثقة بتنعطى للمرأة أسرع ما تنعطى للرجل، يعني زوجك بوثق فيك بسرعة،
1: وما بالك إذا كان مسافر مثلا أو إنه هو مغترب. في كتير ستات بيكونوا عايشين مثلا وهو عايش برا البلد، شوف قديه موضوع الثقة بيكون صعب.
0: الثقة موجود دائما، الثقة بيعطي للمرأة، الرجل بيعطي الثقة للمرأة أسرع من المرأة. المرأة بدها امتحانات كتير ويعني مستويات كتيرة تعطي الثقة للرجل، إنها تبطل ترن عليه بس يطلع، إنها تخليه يسافر مع أصحابه، إنه تخليه عادي ما يعني ما هيك تاخذ جولة حول الدولة بتليفونه. يعني بده ثقة، بده كتير امتحانات ليوصل لهاي المرحلة. بس الرجل على طول ممكن يشوف تليفون مرته هيك باله أو على الطاولة مستحيل يمسكه، أو يعني أو إنه يبحبش فيه أو يشوف شو هي محادثاتها هي وصحباتها هي وخواتها، نادر جدا ما بقدر أعلمه بس نادر جدا. بس المرأة إذا لقت تليفون زوجها على الطاولة جولة حول الدولة، كل المحادثات إمه أخته أصحابه حتى بالشغل ممكن تدخل على جروبات الشغل تقرأ شو ممكن يكتب.
1: صح.
0: فهذا الموضوع موجود بكل بيت، والله يزيد الثقة دائما يا جماعة
1: عن جد، يعني خصوصا كمان هلأ الرجال عن جد المغتربين وبيكونوا عايشين برا، بحس كمان صح. الموضوع إنه يا جماعة خصوصا يعني كتير إحنا بنشوف هلأ من جديد كمان، وكتير قصص بنسمعها إنه انه لما يكون الشخص بالغربه، الغربه تعتبر من اصعب الاشياء اللي ممكن تمر على الشخص، لانه الشخص لما قرر يغترب فهو ترك اهله وناسه واحبابه ودنيته وعالمه وكل الافكار واصحابه وصحباته شو ما كان، يعني سواء ذكر انت بترك كل شيء وراح على مكان جديد بده يبلش فيها حياه زي كانه هلا انولد. فكتير بشوف ناس بتعتب على بعض، بصير يحكي والله سافر وما رن علينا، والله سافر وما حكى معنا، والله سافر وتغير. يا جماعة الغربة بتغير بنفس الواحد كتير، انت بتبين للناس انك قوي، بتبين للناس ان امورك تمام، عشان اول اشي بتخافوا من كلام الناس انهم يتشمتوا، انت فوق ما انت مغترب مثلا امورك مش ضابطة، فانت دايما بتبرجيهم الوجه انه انا اموري ممتازة، ومنه من باب انه انا بدي اطمن الناس اللي حوالي. فاللي عم بيصير هلا انه مش انت اللي لازم تزعل من المغترب انه هو ما عم برن عليك، انتوا اللي لازم ترنوا دائما على المغتربين. لما كل واحد اهله مغتربين ضل يرن يطمن عليهم. البعد مش جفا، اذا كنت انت بتحب هذا الشخص الغربه انتوا لو فعلا تتحملوا شعورها او تجربوا شعورها بتكتشفوا قديش هي صعبه. ناس بتفكر انه الناس العايشه برا هي ناس مبسوطه وناس مرتاحه وناس نايمه بين المصاري ونايمه جنب الدولارات، لا هو الموضوع ابدا مش هيك. هو الشخص ما وصل لمرحله انه بده يغترب الا انه شاف الظروف صعبه او انه الظروف حكمته انه يكون بمكان معين. فدايما كونوا قريبين منهم، رنوا طمنوا عليهم، اعرفوا كيف وضعهم، شوفوا كيف عم بتصير امورهم، لانه والله الوحده بالغربه مخيفه. يعني انا بترك كل اهلي وانا كشخص وحيد، شخص قاعد مع حالي، شخص ما في حد حوالي، يعني انت بتكون تتخانق مع شباك بيتك. فيعني انا بحكي كل المغتربين يعطيكم الف عافيه وكل جهودكم مشكورة، وإن شاء الله هيك ترجعوا على البلاد بسلام. ودائما بحكي دائما اطمنوا على أحبابكم، ودائما اطمنوا على الناس اللي حواليكم، ولا تخلوا الشخص المغترب يحكي معقول أنا تركت البلد والناس اللي بالبلد تركتني. لا، خليكم معهم دائما. كثير بسمع أهالي بيشكوا أنا أولادي بطلوا يحكوا معي، أو بنت بتحكي أنا أهلي والله اختفوا عني وأنا ليه؟ طيب من متى هذا الحكي؟ فيعطيكم ألف عافية صراحة، إشي بزعل صراحة.
0: فعلا معاكي حق لين بكل كلمة حكيتيها، فعلا كلام مؤثر، وبتمنى كل شخص أو ابن يسمع هذا الحكي إنه يرن ويطمن على أهله دايما، يسأل عنهم لأنه الدنيا رايحة.
1: صحيح.
0: طبعا إحنا جماعة مكملين معكم، بس بعد الفاصل رح يكون عندنا ضيف مميز، خليكم معنا بعد الفاصل.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
3: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: ملاءات بلاء عص لهشم اللعب.
2: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا سهلا، رجعنا لكم بآخر ثلث ساعة. فعليا معانا ضيف جدا مميز، معانا الأستاذ جابر أبو فارس، رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير معرض عمان الدولي للكتاب. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك.
0: كيف الحال؟
1: فيكم. الحمد لله.
0: احكي لي، شو الموعد تبع معرض الكتاب؟ شو معرض الكتاب؟ شو الفئات اللي بتيجي مستهدفة بمعرض الكتاب؟ هاي التفاصيل.
1: طبعا معرض عمان الدولي للكتاب يقام دائما تحت الرعاية الملكية السامية وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى. يحتفل دورة معرض عمان في هذا العام دور 25 في اليوبيل الفضي لانطلاقه، يعني 25 عام من إقامة فعاليات معرض عمان على مدار كل عام في الشهر التاسع دائما. هذا المعرض في الحقيقة يعني ليس معرض كتاب فقط، وإنما هو تظاهرة ثقافية كبيرة جدا تضم الكثير من الكتاب والمثقفين الأردنيين والعرب، يجتمعون جميعهم داخل هذا المعرض، ويكون هناك حراك ثقافي كبير جدا. يشارك طبعا الكثير من دور النشر العربية والدولية، عندنا 22 دولة مشاركة في المعرض.
0: حلو.
1: طبعا افتتاح المعرض راح يكون في 24 من هذا الشهر ويستمر لغاية 13. ندعو طبعا كل الزوار والفئات والأسر والباحثين والطلاب وكل المهتمين في الحراك الثقافي لزيارة هذا المعرض، وهي فرصة حقيقية
0: طبعاً
1: يعني
0: طبعاً
1: للاطلاع على الكثير، مئات العناوين الجديدة، مئات العناوين التي تهم الباحثين وتهم أيضا الأسر والأطفال. وأريد أن أشير إلى أن هناك فعاليات كبيرة جدا خاصة بالطفل، هناك قاعة مستقلة لنشاطات الأطفال بالتعاون طبعا مع مؤسسة عبد الحميد شومان. هذه القاعة يوجد فيها فعاليات كثيرة
0: للأطفال،
1: من مسرح، من ألعاب أطفال، من قراءة قصصية.
0: حلو.
1: من أيضا الرسم على الوجوه. الهدف من هذه الفعاليات الخاصة بالأطفال بصراحة هي تشجيع الطفل وإدخاله في جو عالم الكتاب،
0: وكمان استمتاع الأهل لأنهم يشوفوا الكتب.
1: طبعا بكل تأكيد، وإنه إحنا هدفنا أنه أيضا نصنع جيل جديد يهتم بالقراءة، يهتم بالكتاب.
0: صح.
1: نبعده شوي عن الآيباد وعن
0: عن الشاشات فعليا. معك حق، معك
1: الإلكترونية حق. ونحاول أنه يكون في تفاعلية كبيرة ما بين الطفل والكتاب الورقي، وهاي تزرع في نفس الطفل أيضا
0: ثقافة
1: للقراءة.
0: صح.
1: وثقافة.
0: صح.
1: للقراءة، ودائما ذاكرة الطفل تبقى يعني حاضرة في المستقبل، فتبقى الذاكرة
0: موجودة
1: وتشجع على حب القراءة والكتاب.
0: معك.
1: هذا المعرض يعني هو معرض مهم في الأردن على المستوى الثقافي طبعا، وايضا على المستوى السياحي، يعني
0: فعلا.
1: لانه فعلا انه معرض عمان عندما يكون هناك ضيوف، مئات من الضيوف من خارج الأردن، يكون حراك ثقافي سياحي وايضا حراك اقتصادي، لانه يعني يحتاجون الى فنادق والى التسوق من الأسواق وما إلى ذلك، وأيضا إقامة فنادق وتذاكر، فبالتالي هو متكامل المعرض، حركة ثقافية سياحية اقتصادية أنا بعتبرها. فمعرض عمان يعني أيضا يستضيف في هذه الدورة الجمهورية السورية الشقيقة. الهدف من استضافة الدولة عربية شقيقة هو أيضا لزيادة في التبادل الثقافي، لإتاحة فرصة للجمهور الأردني وزائر المعرض للإطلاع على هذا الإرث الثقافي الكبير للجمهورية السورية، والإطلاع أيضا على المفكرين والكتاب والأدباء والشعراء الذين سوف يكونون حاضرين في معرض عمان. أيضا معرض عمان حافظ دائما على شعاره الدائم: القدس عاصمة فلسطين. هذا الشعار له يعني مدلولات كبيرة. المعرض يحمل دائما رسالة ثقافية ورسالة وطنية للعالم بأسره. فالقدس عاصمة فلسطين هو شعار ثابت لمعرض عمان، أيضا تأكيدا على الوصايا الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتأكيدا على أن القدس وفلسطين بشكل عام هي في وجدان الأردنيين بشكل كبير جدا، وفي وجدان كل أحرار العرب. فهي رسالة للعالم بأنه الوسط الثقافي والعالم الثقافي والشعب الأردني هو والشعب الفلسطيني هو شعب واحد.
0: صح 100%.
1: فمعرض عمان يعني له مدلولات كبيرة ويحمل رسائل كبيرة وطنية وثقافية، وأيضا يحمل الكثير من الفرص الحقيقية للجيل الصاعد للكاتب الجديد، بحيث عندما يعني يزور معرض عمان الدولي للكتاب يطلع على الإصدارات ويتعرف على الناشرين العرب، ممكن أن يكون هناك فرصة حقيقية لهذا الكاتب الجديد، بحيث يعني يضع نفسه على بداية الطريق وينطلق، وتكون انطلاقته يعني نتمنى أن تكون انطلاقته دائما من معرض عمان
0: إن شاء الله. طيب أستاذ، زي ما تفضلت حكيت أنه هاي الدورة تول 25 لمعرض الكتاب، شو الاختلاف بهاي الدورة راح يكون؟
1: احنا دائما كإدارة معرض عمان يعني نسعى دائما في الحقيقة الى تطوير هذا المعرض رغم ضيق المساحة. يعني احنا نفتقر في الأردن بكل صراحة الى قاعة معارض مناسبة لهذا الحدث الكبير، ولكن نتأقلم بالموجود. فهذه المساحة يعني تتسع فقط ل400 دار نشر. نحاول دائما ان نوافق على دور نشر جديدة بعد الاطلاع على إصداراتها بحيث تكون مناسبة للأردن ولزوار المعرض. أيضا في هذه الدورة في الحقيقة أدخلنا فعاليات فنية بسيطة جدا في الكلورية سوف تكون حاضرة في معرض عمان، وأيضا نحتفل في هذه الدورة بالسردية الأردنية، إطلاق السردية الأردنية الأرض والإنسان، تأكيدا على توثيق هذا الحدث الثقافي الكبير وهو معرض عمان، توثيقه أيضا من هو يعتبر من ضمن السردية الأردنية على مدار 25 عام. نهتم في كل المناسبات الوطنية بكل تأكيد. هناك أيضا أضفنا بعض المساحات البسيطة لعرض لوحات لفنانين أردنيين أو لوحات لفنانين تشكيليين، أتحنا فرصة لبعض يعني أن يكون هناك الخط العربي يكون موجود، ويعني نسير ضمن إمكانياتنا وضمن المساحة المتوفرة لنا.
0: طيب أستاذ، أنت بتعرف هذا الجيل الجديد مش مع القراءة، يعني كله جيل الريلز والشاشات وهي التفاصيل، هل بتشوف فعليا السوشيال ميديا ضد الكتاب؟
1: بكل تأكيد هو له سلبيات وإيجابيات. يعني يجب إحنا أن يكون عندنا تكافل وتشارك مع المؤسسات الثقافية بشكل كامل، يعني الأسرة لها دور كبير في غرس حب الكتاب والقراءة لدى الطفل، وأيضا المدرسة لها دور أيضا كبير جدا، وزارة التربية والتعليم، وأيضا كل المؤسسات الثقافية من وزارة الثقافة وكل المؤسسات الثقافية الوطنية لها دور كبير في غرس حب الثقافة في الطفل وفي الناشئة. نحن نستطيع أن نصنع جيل فعلا قارئ إذا تضافرت الجهود بشكل كبير جدا. نعم السوشيال ميديا لها تأثير كبير على الطفل، لكن يجب أن نضع هذه التكنولوجيا بشكل إيجابي، بحيث يعني نوجه الطفل لما هو جيد، لما هو مفيد له. لا نريد أن نغفل عن أيضا النشر الإلكتروني وتأثيره على المثقفين بشكل كامل،
0: تأثير إيجابي.
1: يعني هو له تأثير إيجابي وسلبي، ولكن إحنا لازم نوظف هذا التأثير الإيجابي بحيث يعني يكون مفيد للقارئ ومفيد للأسرة ومفيد للطفل. فيعني الطفل هو متعلق بالسوشيال ميديا، كل شيء ممنوع مرغوب يعني
0: طبعاً،
1: ولكن يجب أن يعني نوجه هذا الطفل لما هو مفيد. فباعتقادي إذا سرنا باتجاهين متوازيين بحب القراءة وحب الكتاب وأيضا حب المواقع الإلكترونية والمنصات الإلكترونية، ونشجع الطفل بحيث يقرأ الكتاب إلكترونيا وورقيا، أتوقع بأنه إحنا راح ننجح ونصنع جيل مثقف في الاتجاهين، الاتجاه الورقي والاتجاه الإلكتروني. لأنه إذا اعتمدنا الإلكتروني فقط يعني هناك تأثير على الطفل وعلى الشباب وعلى الجيل الناشئة. طبيعة حتى القراءة وطبيعة الكتابة عند هذا الجيل تصبح ضعيفة جدا. يعني احنا نلاحظ بعض ونتابع السوشيال ميديا والفيسبوك وكذا، هناك أخطاء إملائية كثيرة من شباب جامعيين وخريجين وإلى آخره، وبس يعني أخطاء إملائية يعني نعتبرها تافهة. احنا بسيطة. قلنا في الابتدائي يعني جيلنا
0: صح.
1: القديم يعني لا يخطئ في هذه الكلمات، لكن يعني نريد أن نركز على اللغة العربية بصراحة، نريد أن نركز على الكتابة والخط والعودة إلى هذه العودة إلى الكتابة والخط
0: قراءة.
1: والكتاب الورقي
0: صح.
1: وهي مسؤولية على فكرة مشتركة، لا يعني أضع المسؤولية فقط على وزارة التربية،
0: على أهالي كمان
1: الأسرة يعني
0: صح.
1: مهمة جدا في هذا الموضوع،
0: أن
1: توجه الطفل منذ الصغر وأن تحدد له ساعات معينة للآيباد، ساعة معينة للقراءة يعني، والأم يعني عليها دور أكبر.
0: هي الأم فعليا، هو الولد بيقلد أمه، إذا شافها بتقرأ بصير يقرأ، إذا شافها قاعدة على التليفون بعد على التليفون. هلأ بحسب الدورات السابقة شو كان العمر البزور المعرض؟
1: والله المعرض بزوره من كل الفئات، معرض عمان، وهناك يعني عدد كبير جدا من الشباب، الجيل الشاب، وإحنا لا نريد أن نفقد الأمل. للأمانة يوجد جيل في الأردن يهتم في الكتاب، يهتم في الرواية، يهتم بشكل كبير جدا في الكتاب الورقي. يعني الزوار في المعرض من فئة الشباب كبيرة جدا. هناك أيضا الأسر تأتي إلى المعرض، الأسر مع أبنائها، ويعني في تفاعل كبير جدا بالكتاب من خلال الأسرة. وهناك أيضا زيارات من المدارس الحكومية والخاصة في الفترة الصباحية، وأيضا طلاب الجامعات والباحثين والهيئات التدريسية تأتي إلى المعرض ويكون لهم دور كبير جدا. وهناك أيضا على هامش هذا المعرض برنامج ثقافي نهدف منه إلى عملية تفاعلية تشاركية من خلال وجود المفكرين والكتاب والأدباء والشعراء مع الجمهور ومع الباحثين ومع الجيل الشاب في المعرض، الذين يحضرون هذه الندوات، ويكون هناك في تفاعل ومشاركة من خلال الجمهور ومن خلال الباحث الذي يكون على المنصة ويتناول موضوع معين، سواء كان في الرواية، طبيعة الرواية، كيف تكتب رواية، كيف تكتب قصة. هناك ندوات فكرية، هناك ندوات تتكلم عن السردية الوطنية، وهناك أيضا ندوات خاصة أو أمسيات شعرية في الحقيقة، في أمسيات
0: جدا جميلة.
1: ولم نغفل أيضا الشعر النبطي، موجود في عنا كونه يعني تراثنا
0: هاي بأول سنة
1: الأردني.
0: الشعر
1: النبطي لا، إحنا صار لنا يعني هاي دورات يمكن الرابع دورة نهتم بالشعر النبطي، وله جمهوره في الحقيقة، وهو يعني
0: طبعا
1: تراثنا
0: طبعا.
1: ونهتم أيضا بالفرق الفلكلورية في هذا العام، راح تكون يعني الفرق الفلكلورية الأردنية بوصلات بسيطة جدا سوف تكون حاضرة في هذه الدورة.
0: يعني بدي أحكي لك أستاذ جبر يعطيكم ألف عافية، وعن جد هاي الإضافات جدا جميلة، وجدا هيك أنت يعني المستهدفين لهم القراءة، اللوحات، في كتير تفاصيل جديدة، فبدأ أشكركم على جهودكم.
1: نحاول أنه إحنا نغطي كل جوانب
0: فعليا كل اهتمامات
1: الثقافية، ويعني نطمح إلى المزيد دائما، وإن شاء الله يعني نكون قد حققنا بتوصيل الرسالة الثقافية إلى الجمهور الأردني وإلى الشعب الأردني.
0: بدي أشكر أستاذ جابر أبو فارس، على رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، على وجوده معنا اليوم. يسعد صباحك، وشكرا على هاي الإضافات الحلوة.
1: يسعد صباحك، وأنا بشكركم على هذا اللقاء، وبأكد أنه المعرض سوف يكون افتتاحه بالرابع والعشرين من هذا الشهر، ويستمر إلى 13 في المركز الأردني للمعارض مكة مول. ندعو كل الأسر والقراء والباحثين وأي المهتمين بالكتاب بزيارة هذا المعرض، هذا الحدث الثقافي الذي يقام كل عام.
0: يعني شكرا لك، وإن شاء الله نكون من أول الحاضرين.
1: إن شاء الله.
0: صباحك، وهلأ خلص مشوارنا معكم لليوم، بنشوفكم بكرة بنفس الموعد. مع السلامة.
2: الجو بده إياك، والمود على كيفك بخريف.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى في قطاع غزة إلى 16 شهيدا، والبحث جار عن 68 مفقودا. الرئيس اللبناني يدعو إلى دعم أمريكي وأوروبي وعربي لجيش بلاده. الرئيس اللبناني يقول إن لبنان يريد قوة بديلة لليونيفيل تجنبا لحصول أي فراغ بعد انتهاء ولايتها. الصين تدعو إلى اتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز. وزير الخارجية الصيني يؤكد أن الصين تدعم حوارا قائما على الاحترام المتبادل للسيادة والأمن بين إيران ودول الخليج. الاتحاد الأوروبي يقول إن قرار الحكومة الإسرائيلية المضي قدما في مشروع A1 الاستيطاني غير القانوني غير مقبول. 60 قتيلا على الأقل في انهيار منجم ذهب في السودان.

0: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحك على راديو عين روحك مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على عيني.

0: اسمع. وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط واحكام البنك.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين
1: من شمال الأردن لجنوبها. أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اسمع
1: ملقان بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج.
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الرئيس اللبناني يدعو إلى دعم أمريكي وأوروبي وعربي لجيش بلاده. الرئيس اللبناني يقول إن لبنان يريد قوة بديلة لليونيفيل تجنبا لحصول أي فراغ بعد انتهاء ولايتها. الصين تدعو إلى اتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز. وزير الخارجية الصيني يؤكد أن الصين تدعم حواراً قائماً على الاحترام المتبادل للسيادة والأمن بين إيران ودول الخليج. الاتحاد الأوروبي يقول إن قرار الحكومة الإسرائيلية المضي قدماً في مشروع A1 الاستيطاني غير القانوني غير مقبول. 60 قتيلاً على الأقل في انهيار منجم ذهب في السودان.

0: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
1: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
2: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ويترك أثر. واليوم إن شاء الله راح نتناول حلقة تمس شريحة كبيرة من المجتمع، نتكلم عن فقه وبعض المسائل تتعلق بأحكام عمليات التجميل ومستحضراتها. في صحابي جليل رضي الله عنه اسمه عرفجة ابن أسعد رضي الله عنه، وهذا الصحابي الجليل قبل الإسلام في الجاهلية شارك في معركة من معارك العرب الطاحنة، وإجته ضربة قوية على وجهه فقطعت أنفه. فهذا الرجل الصحابي ركبوا له قومه أنف من فضة عشان يعني يحافظ على شكله وحافظ على مظهر وجهه. فسبحان الله بعد فترة من الزمن تعفن مكان الجرح وصار يطلع ريحة، وكان قد أسلم رضي الله عنه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له ما به. بعدين كان الاقتراح أنه يضع أنف من ذهب، فوافق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهاي الحادثة سبحان الله وغيرها فتحت المجال للكلام عن موضوع إزالة العيوب الخلقية أو إصلاح الضرر إذا كان واقع على الإنسان ويسبب له الحرج. واليوم في عصرنا صار في كثير مصطلحات ظهرت مثل التكميم والتجميل الأنف والابتسامة والبوتوكس والليزر وغيرها من العمليات اللي بتأثر على شكل ومظهر الإنسان بشكل عام. عشان هيك كان ضروري نحكي في هاي الأحكام الفقهية. معنا طبعا فضيلة الدكتور موسى الزعاترة مفتي جنوب عمان، حياكم الله.
2: حياكم الله سيدي.
1: الله يحفظك وبارك فيك سيدي. يعني بداية هذا موضوع مهم، وكثير من الناس اليوم سواء يعني يمكن الشريحة الأكبر بنات، بس مع هيك بيروح شباب يعني بيعملوا عمليات تجميل، بيعملوا إزالة بالليزر وشد ونفخ وإلى آخره. فإحنا يعني لو جينا بداية نحكي إيش هو الضابط العام للعمليات التجميلية، خصوصا للي مثلا بده يغير في شكله عشان يصير يعني ينتقل من الشيخوخة للشباب يرجع، أو يعني يعمل عمليات يزيد فيها جمال.
2: نعم سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. حياكم الله يا دكتور الله. وحفظكم الله على هذا المنبر المبارك. والحقيقة أن مثل هذه الأمور هي من الأمور المستجدة، لكن القواعد الإسلامية فيها والشرعية تنطلق من قاعدتين يعني أصيلتين في التشريع الإسلامي، ألا وهي إباحة التداوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، فالتداوي يبقى على الإباحة. والأمر الثاني وهو الأمر المهم الحقيقة هو قضية عدم انكشاف العورات، لأن العورة لا يجوز كشفها إلا لضرورة، وهذه الضرورة تقدر بقدرها. فالمبدأ العام عندنا أن هذا الأمر يعني لا يأخذ حكما مطلقا هكذا على إطلاقه، يعني لا بالتحريم ولا بالإباحة، لابد من الوقوف على حيثيات هذه المسألة، لأن الإسلام أباح التداوي لأمر طارئ كمثلا وقوع شيء من حرق أو وقوع يعني تشوه في

0: أحد أجزاء أو يعني أعضاء الجسم، يعني إذا كان بهذا القدر، نعم يعني خلقه الله على غير الخلقة التي خلقت الله الناس عليها، فهل يجوز يعني التدخل الطبي في مثل هذه الحالة وإزالة الضرر الواقع على هذا الإنسان؟ نعم، الشريعة نظرت إلى المسألة من جهة أن هذا أمر إذا كان ضروري، إذا كان حاجي، إذا كان يعني هذه الحاجة مباحة، يعني هل يجوز يعني أن يفعل هذه العملية أو التدخل الطبي؟ كما قلت لك، الأصل أننا نأخذ كل حالة على حدة لنعرف أولا رأي الطبيب الموثوق، هل هناك حاجة يعني طبية، مثلا هل وقع حرق، هل وقع حادث سير لا قدر الله تسبب في تشوه في الوجه، في يعني هل هناك حاجة طبية أم لا، يعني هذا يقدر في الحالة التي تستفتي يعني أو تريد فتوى. هل هذا الشيء الذي يعني هو موجود يؤثر على الإنسان وخصوصا البنت إذا كانت تريد الزواج أو ما شابه ذلك، هل يجوز التدخل الطبي في مثل هذا، وهل الشريعة تعطي رخصة بجواز ذلك؟ يعني نعم، نحن نقول إذا كان هناك ضرر وكان هناك حاجة طبية، حتى قالوا لزيادة يعني لغرض مباح كالتزين مثلا وإزالة آثار الشيخوخة مثلا على سبيل المثال، ففي هذا يعتبر يعني سبب يعني شرعي لأجل إزالة بعض التجاعيد أو بعض الأمور التي قد تنفر الإنسان أو الناس أو الزوج من الزوجة، وعكس ذلك يعني الزوجة قد تنفر من الزوج في حالات معينة. فنعم يكون هذا في حكم الإباحة، أما مجرد تغيير الشكل لأجل أن شكله مش عاجبه يعني أو أن شكلها هذا يعني يعتبر من العمليات المحرمة، لأن الله سبحانه وتعالى يعني ذكر في القرآن وجاء هذا في معرض الكلام على لسان إبليس، قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فلذلك في مثل هذه العمليات الشق الثاني منها لا يجوز، لأن فيها عبثية تصبح واعتراض على حكمة الله وعلى خلق الله. أما كما قلنا إذا كانت عملية تحتاج إلى تدخل طبي و قرر أطباء أن هذا يخفف آثار هذا الحادث أو هذا الحريق أو يعني بضوابطها الشرعية، لا حرج في ذلك.
1: يعني سيدي أنا بفهم من كلامك أنه أنت لخصت الإجابة في أربعة مسائل، أو نحكي الضابط في عمليات التجميل إذا كان لحاجة مثل عيب خلقي أو بسبب حادث أو للتزين للزوج أو لآثار الشيخوخة فهذا جائز، يعني بيكون لحاجة. أما إذا كان لا لحاجة ولا لضرورة، إنما يعني هو لمجرد زيادة التزين أو العبث، فهذا ممنوع.
0: ويعني نضيف الله يجزيك الخير قضية التزين للزوج، يعني بعض الأشياء التي قد تفعل يعني لا نجيزها ابتداء، لأنها يعني يراد منها عدم الرضا بهذا الشكل الذي خلقه الله عليه، يعني خصوصا بعض قضايا يعني التي تكون حادثة، قضية نفخ الشفايف مثلا أو ما شابه ذلك، لا لغرض يعني شرعي هكذا، أنه لا يعجبها منظر الشفتان بهذا الشكل تريد شكل آخر. فنعم هنا نقول أنه لا يجوز مثل هذه العمليات، لأنها زينة ظاهرة تظهر لكل الناس للزوج وغيره. نعم. فبالتالي يعني في مثل هذه الحالات لا، سد الحاجة يعني أولى، لكن في بشكل يعني عام قد تتعرض بعض النسوة أو بعض الناس لحادث أو مثلا لقضية الشفة الأرنبية أو ما شابه ذلك، ممكن أن يتدخل الطب لإعادة ترميم هذا العضو لإرجاعه إلى الهيئة التي خلق الله الناس عليها. ففي مثل هذه الحالة نجيز هذه العمليات بضوابطها الشرعية. أما أن نقول التزين للزوج تريد أن تفعل هذا الأمر دون ضوابط هكذا ويرى الزوج وغيره هذه الزينة، فهذا يعني لا يجوز في مثل هذه الحالة.
1: طيب سيدي، أحيانا التدخل بيكون مش لشيء ظاهر، يعني مثلا اليوم في كثير من النساء عندها تخوف من سرطان الثدي، وفي تقارير وفيديوهات قاعدة بتنتشر إنه المرأة ممكن تعرف احتمالية حصول سرطان الثدي معها، وبناء عليه تقدم بعض النساء إلى استئصال هذا العضو، فشو نظرة الشريعة لهذا الموضوع؟
0: يعني في مثل هذه القضايا كما قلت لك، أولا نحن نريد رأي طبيب موثوق، يعني مجرد الأوهام أو الوسوسة أو الخوف من المستقبل، هذا كله يعني يتعارض مع إيماننا بالقضاء والقدر، كل هذا بأمر الله جل جلاله. لكن نحتاج إلى رأي طبيب موثوق يقوم على دراسات، يعني هل هذه العائلة فيها هذا المرض أم لا،
1: وراثي
0: يعني وراثي، هل الوالدة تعرضت لهذا المرض بسن مبكرة أم لا. إذا أثبتت لي الدراسات ورأي الطبيب الموثوق أن خطر الإصابة في هذا المرض متحققة، يعني ولكن هي مسألة وقت، نعم قال أجاز الفقهاء في مثل هذه الحالة استئصال الثدي في هذه الحالة حتى لا يقع في الخطر الإنسان في هذه الحالة، قالوا فهذا احتراز يعني أو تصرف احترازي يعني قبل وقوع الضرر، فيزال الضرر يزال، هذه قاعدة فقهية. أما أن تكون مجرد وساوس ومجرد أحاديث نفس ومجرد تخوف إنه لعله يصيبني أو غلبة ظن، قالوا هذا لا يجوز أن نقدم على

0: الشيطان. الله سبحانه وتعالى هو الشافي هو الكافي، فنحن نعتمد على الله سبحانه وتعالى في كل تصرفاتنا وفي كل أمورنا. فإن أتى المرض بعد ذلك هذا قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، فالإنسان يرضى في القضاء خيره وشره، يعني هو شر من حيث النظر إليه من جهتنا وإلا هو خير، يعني لكن نحن يعني لا ننسب الشر إلى الله أدبا معه، وإلا هو سبحانه وتعالى خالق الخير وخالق الشر. فلذلك يعني قد يبدو لنا في الظاهر أن هذا الأمر شر، لكن قد يكون فيه رفع درجات، قد يكون فيه يعني تجاوز عن سيئات، وهذا يعني كله بقضاء الله وقدره. لكن على التفصيل السابق، إن كان هناك أبحاث علمية ورأي طبيب موثوق أن هذا المرض سيحصل لا محالة وهي مجرد وقت، نعم في مثل هذه الحالة يعني الوقاية خير من قطار علاج في هذه الحالة. أما الحالة الثانية مجرد مخاوف ووساوس لا أصل لها في الطب ولا في الأبحاث العلمية الدقيقة، لا نجيز مثل هذا التصرف.
1: طيب سيدي، الآن كثير من الشباب اللي بيعانوا سمنة سواء شباب أو فتيات بيروح لعمليات التكميم وقص المعدة عشان ينقص الوزن، كمان هذا السؤال إيش نظرة الشريعة له؟
0: يعني هذه الحالة يعني يبدو أن هناك اختلاف في الأشخاص من شخص لآخر. نحن الذي يهمنا الضوابط العامة، أولا أن لا يكون هناك وسيلة غير هذه الوسيلة للتداوي، يعني إذا اكتفى الإنسان بالرياضة مثلا والحمية الغذائية وما شابه ذلك ويعني هذا يكتفي به، يعني نقول هذا هو الواجب الشرعي في حقه. لكن لنفرض أنه يعني مارس هذه الرياضة وهذه أنواع الغذاء ولم يكن هناك وسيلة إلا مثل التدخل الجراحي، نعود إلى رأي الطبيب الموثوق أيضا مرة أخرى، لأنه المفتي أخي الدكتور محمد يعني يحتاج في فتوى في بعض الفتاوى وبعض المسائل إلى رأي المختصين، لأنه الطبيب يعطيني تصور عن مثل هذه العملية أو هذا الحالة، حالة الشخصية هذه.
1: هو لأنه سيدي في ناس بيكون عندهم سمنة مفرطة،
0: نعم،
1: وبيأثر على يعني إذا كان عنده سكري أو كان عنده ضغط أو كان عنده بعض الأمراض، السمنة راح تأثر عليه قولا واحدا.
0: يعني نحن نقول في مثل هذه الحالة ابتداء نقول له في البدائل اذهب إلى التخفيف من الطعام أو إلى ممارسة الرياضة. إذا وصل إلى درجة أنه سيقع في حرج فعلا، نقول أن هذا الأمر يعني يبقى في حكم الإباحة، ويعني إذا قرر الطبيب أن هذه العملية لا تؤثر عليه فيما بعد، يعني الضرر المتحقق من القص والتكميم سيكون أكثر من السمنة، لا أقول له لا تقدم على هذه العملية. أما إذا كان يقول لا هو سيتحسن من حيث الفحوصات الطبية ويعني جسمه سيتحسن، يعني تبقى على الإباحة، فيجوز له أن يفعلها لا حرج عليه.
1: نعم طيب سيدي، بالنسبة لموضوع أحيانا بيلجأ بعض الشباب أو الفتيات لموضوع تجميل الأنف، يعني تعديل شكل الأنف بحيث يعني اليوم في صور معينة للأنف إنه هذا أجمل أنف مثلا، اللي بيكون مثلا مدبب من الأمام ورافع مثلا، هذا إيش حكمه؟ يعني هو ما في ضرورة الآن لعملية
0: التجميل. يعني إحنا نقول يعني الشريعة الإسلامية ليست عبثية، هي تعطي أحكام لحالات، يعني هذا الحالة إذا كان هناك تدخل جراحي يجب أن يكون التدخل الجراحي لأمر طبي، صعوبة بالتنفس على سبيل المثال، انحراف وتيرة على سبيل المثال، عنده جيوب أو كذا من مشابه، وفعلا كان هذا الأمر يؤذي هذا الشخص فعليا من ناحية طبية، فإذا تدخل الطب وأجرى هذا العملية وأعاد العضو إلى الشكل الطبيعي الذي خلق الله الناس إليه، يعني الانحراف الذي يقع في الأنف أعاده الطبيب إلى وضعه الطبيعي بهذا القدر لا حرج في ذلك. أما مجرد الزينة ومجرد إظهار جمال للأنف، هذه لا تعتبر يعني حقيقة من الأمور التي نبيح لأجلها مثل هذه العملية، لأن تدخل طبي وجسم الإنسان حتى وإن كان له، حتى وإن كان هذا الجسم له، لكن نقول أن نظرة الشريعة أسمى وأكمل، فلا تجيز الشريعة الاعتداء على جسم الإنسان حتى ولو كان هذا الجسم له. لذلك في بعض الحدود كانت دكتور محمد لاعتداء الإنسان على إيش؟ الاعتداء على عقله، وهم مرات بيقول لك أنا حر هذا عقلي بدي أعتدي عليه، قالوا لا، هذا صحيح أنه العقل لك، لكن إذا أنت يعني أفسدت هذا العقل سيترتب على ذلك إيش؟ سيترتب على ذلك إفساد مصالح الناس.

0: لذلك لا يعني نمنع مثل هذا التصرف حتى ولو كان الجسد له. يعني صحيح أن الجسد يعود لك، لكن في النهاية هو من الله سبحانه وتعالى وإلى الله، وسيعود إلى الله. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
1: طيب بارك الله فيك سيدي، بنطلع فاصل نرجع نكمل برضو. أعزائنا المستمعين، إذا حد عنده استفسار تحديدا في هذا الموضوع أو في غيره، بنذكركم بهاتف البرنامج 0784631. نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.
2: ويترك أثر،
3: ويترك أثر
2: مع الدكتور محمد العبادي.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: كل ابتسامة وراها دكتور، أسر الدكتور القوي جامعة أقوى. في جامعة الزرقاء أول كلية لطب الأسنان في الجامعات الخاصة، حتى نصنع نخبة أطباء الأسنان، تجهيزات عالمية وعيادات سريرية متميزة. في جامعة الزرقاء تعلم طب الأسنان حقيقة وليست خيال. للتواصل 05-382-11-00.
6: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أمل جينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أملشن الاختيار واضح. أملشنات ناشونال.
7: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
8: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
9: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
8: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
9: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
8: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
9: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
8: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
9: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
10: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
11: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
7: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى. في التعليم، الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، ولازلنا في موضوع أحكام التجميل عفواً ومستحضراتها. كنا نتكلم قبل الفاصل عن بعض المسائل مثل التكميم وقص المعدة وبعض المسائل. سيدي، في سؤال وصلنا على الواتساب، أختي بتسأل إنه عندها شامة في رقبتها، وهاي بتأثر على يعني علاقتها مع زوجها، بتحكي إنها ملفتة وزوجي بتضايق منها، فشو حكم إزالتها؟
1: يعني نحن نعود إلى التأصيل الشرعي في المسألة، أن نريد رأي طبيب. إذا كان إزالتها سيتسبب بضرر لهذه المرأة لا يجوز لها الإزالة، أما إذا كان وجودها سيتسبب في ضرر نعم يعني لا حرج عليها في الإزالة. أما إذا كان يعني وجودها وعدمها واحد وهي ترغب في إزالتها لأن منظرها منفر أو ما شابه ذلك، تبقى في حكم الجواز، يجوز لها أن تفعل هذا الأمر إذا كان هذا لا يؤذيها، فإذا كان يؤذيها يحرم.
0: نعم.
1: إذا ننتبه لقضية المشورة الطبية، رأي الطبيب، إذا كان طبيب موثوق قال وجودها يؤذيه يعني سيؤذيها،
0: يعني سيترتب عليه ضرر،
1: ضرر لا يجوز لها أن تزيله. إذا كان وجود هذه الشام سيترتب عليه ضرر يجب إزالته. أما إذا كان يستوي فيها الضرر وعدمه، يعني هي من حيث المنظر يعني لا تريدها، يعني تبقى على الإباحة، يعني يباح لها أن يعني تفعل هذه العملية وتزيلها.
0: نعم. طيب سيدي، نروح لموضوع آخر بالنسبة لعمليات التجميل، اللي هو زراعة الشعر. كثير من الناس يعني الرجال بيكون بيعاني من الصلع مثلا، فبيلبس باروكة أو بيزرع شعر، هل بيختلف الحكم من هاي لهاي؟
1: يعني قضية الباروكة أولا، من حيث أنها يعني يجوز له أن يلبسها، أو للمرأة يجوز لها أن تلبسها، نعم يجوز بالنسبة للرجل يجوز له أن يلبسها، ولكن مع التنبيه لبعض الأمور. أولا أن لا يكون فيها تدليس هذه الباروكة، يعني ذهب ليخطب فتبين أنه ليس عنده شعر فلبسها تحرم في هذه الحالة، أما لمجرد يعني تزيين الشكل الخارجي وأراد بذلك تبقى على الإباحة. كذلك بالنسبة للمرأة يجوز أن تلبسها ولكن في البيت، أما أن تخرج بها بالخارج البيت يحرم عليها ذلك، أما في البيت يعني يجوز ذلك. أيضا أن تكون هذه الباروكة من الشعر الصناعي، أما إذا كان من شعر إنسان آخر يعني يترتب عليه مسألة أخرى، قضية نجاسة الشيء المنفصل، فلا يجوز في مثل هذه الحالة. فضمن هذه الضوابط لا حرج في ذلك. بالنسبة إلى زراعة الشعر، زراعة الشعر هي عملية تفعل يعني لأجل إرجاع الإنسان للهيئة الطبيعية التي كان عليها، فهي من مسائل العلاج يعني، والتزيين يعني هي تشمل المعنيين. فلذلك إن كانت علاجية أو كانت لأجل التزين وإرجاع الهيئة الطبيعية التي كان عليها، ولا يكون في هذا الغرس شيء من تغطية جلد أو طبقة من الجلد في الإنسان، يعني عبارة عن غرس مسامات هذا الشعر في الرأس، يعني يجوز مثل ذلك، وحتى لا يؤثر على الطهارة ولا على الغسل، يعني في الوضوء يصح المسح عليها وكذلك في الغسل. أما إذا كانت هذه النعم التي توضع وعلى شكل ثابت، نعم تؤثر في قضية الطهارة والغسل، فيجب إزالتها قبل الغسل أو الوضوء حتى يصح وضوءه.
0: نعم. طيب سيدي، عافانا الله وإياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يشافي جميع المرضى.
1: آمين.
0: والدعاء خاصة لمن يعاني من مرض السرطان.
1: آمين.
0: إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا المرض رفعة لهم.
1: آمين.
0: ويشافيهم ويعافيهم. بعض النساء بتصير مع مرض السرطان وأنواع العلاج اللي بتاخذها يتساقط الشعر، فهان شو حكم إنها تلبس الباروكة الصناعية؟
1: يعني أولا نقول لها شفاك الله وعافاك، لها ولكل المرضى المصابين، لكن لو لبست هذه الباروكة بشكل داخلي في البيت لا حرج عليها في ذلك، الحرج يكون في الخروج خارج البيت في هذه الباروكة، لأنه إظهار للزينة المنهي عنها. أما في البيت لا حرج عليها في لبسها، لأن الأصل في المرأة أن تلبس الحجاب خارج البيت، فالحاجة مندفعة خارج البيت، أما أمام الناس والأقارب وخصوصا المحارم أو الصاحبات والصديقات والنساء، يعني لا حرج فيها أن تضع هذه الباروكة في البيت. أما أن تضعها خارج البيت فلا يجوز ذلك.
0: سيدي، في بعض النساء بتتبرع بشعر للنساء اللي بتعاني من مرض السرطان، بجوز التبرع
1: بالشعر؟ يعني مسألة التبرع بالأعضاء وبالذات مسألة التبرع ببصيلات الشعر هذه مسألة يعني خضعت لبعض الضوابط، هي يعني تكون جائزة إذا انطبقت هذه الشروط، منها أن لا تكون بمقابل مادي، إذا كانت يعني بمقابل مادي تحرم، إذا كانت من غير مقابل مادي يجوز ذلك، وأيضا على أن يكون في هذا الزرع شفاء لمن زرع له، أما إذا غلب على الظن عدم نجاح العملية فيعني فلا يقبل عليها. فإذا كانت ضمن هذه الضوابط يعني أجاز الفقهاء قضية التبرع بالأعضاء في بعض الحالات.
0: وهذا بودينا لسؤال مهم جدا اليوم على تطبيق سند، بيقدر الشخص يعني يتبرع بأعضائه ويحط موافقة بحيث أنه بعد الوفاة يتم أخذ أعضائه وزراعتها لشخص يحتاج، فشو حكم التبرع بالأعضاء على تطبيق سند؟
1: يعني قضية التداوي هي على الإباحة، سواء كانت من شخص مريد الحياة يعني يحتاجها أو كانت من شخص متوفى، لكن وضع العلماء لهذه العملية ضوابط وشروط، وخصوصا أن الأعضاء تختلف باختلاف الأحوال، فقد تكون مثلا قرنية الذي يريد التبرع فيها إذا كان الميت قد أوصى بها، أو الورثة، الميت أو الورثة قد أوصوا بنقل هذه القرنية وغلب على ظن الطبيب المختص أن هذه العملية ستنجح ولم يكن هناك تشويه للميت، قالوا أجازوا هذه العملية. أما إذا كانت الأعضاء التي يريد أن يتبرع بها كالكبد والكلى، يعني أيضا ذكروا العلماء مزيد من الضوابط أن تكون هذه العملية ستتحقق نجاح، أما إذا كانت لا تتحقق النجاح فلا يجوز الإقبال عليها، أن أيضا يكون هذا الشخص الذي تبرع ليس يعني بمقابل مادي، أما إذا كانت بمقابل مادي فلا يجوز ذلك بل تحرم. من الشروط أيضا أن تكون هذه العملية يغلب على ظن الطبيب نجاحها، فإذا لم يغلب على ظنه نجاحها فلا يجوز الإقبال عليها، فإذا كانت ضمن هذه الضوابط والشروط فلا حرج في ذلك. وأيضا ذكروا شرط من الشروط أن يكون هذا الشخص الذي تبرع بها أن لا يترتب عليه ضرر، لأن الضرر لا يزال بضرر مثله، فإذا كانت ضمن هذه الضوابط والشروط لا حرج فيها فهي على الإباحة.
0: طيب سيدي، هذا ممكن ينقلنا لسؤال ثاني، إنه إذا شخص توفى هل يجوز لأوليائه أو الأوصياء من بعده إنهم يتبرعوا بدون ما يوصيه؟ وحتى إذا وصى بدون مثلا شيء يثبت، يعني أنا ما قدمت على تطبيق سند لكن الوصي من بعدي قال أنا يعني شهدت إنه هذا المتوفى كان حاكي إنه بده يتبرع،
1: نعم،
0: فشو الحكم فيها؟
1: يعني شوف الآن قضية التبرع وعدمه هي قضية على التخير، فإن أراد هذا الشخص الحي أن يوصي بأنه إن مات تبرع بأحد أعضائه خصوصا القرنية جاز ذلك، فإذا لم يوصي فالأمر إلى ورثته، إن شاءوا فعلوا ذلك وإذا لم يشاءوا لهم ذلك، لكن في بعض الحالات الخاصة أجاز الفقهاء لولي الأمر أن يأخذوا ويستفيدوا من هذه الأعضاء، خصوصا إذا كان الميت لا يعرف له أهل، ليس له يعني ورثة، مجهول الهوية، ففي هذه الحالة يجوز الانتفاع في مثل هذه الحالة من أعضائه بناء على طلب الإمام، وإلا هي يعني أمر شخصي، إن أراد أن يتبرع هو به له ذلك أو أراد الورثة بعد ذلك أن يتبرع له ذلك وتحسب لصاحبها من باب الصدقة ومن باب الهبة. وفي حالات خاصة نعم أجازوا لولي الأمر أن يفعل ذلك لشخص مجهول الهوية ولا يعرف له وارث، فنعم أجازوا في بعض هذه الحالات.
0: نعم. طيب سؤال سيدي إجانا عن حكم إزالة الشعر بالليزر.
1: يعني هذه المسألة أيضا يعني الأصل فيها الجواز ما لم يكن هناك تكشف للعورات، فإذا كان هناك تكشف للعورات يعني لا يجوز ذلك بل يحرم. أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت يعني بعض النساء يعني هل يعني أزيل شعر الوجه أو كذا، ذكرت السيدة عائشة أزيلي عنك الأذى ما استطعتي، وخصوصا إذا كان هذا الأمر لغرض مباح كالتزين للزوج، أما إذا كان فيه تكشف للعورات فيحرم مثل هذا الأمر، لا يجوز ذلك يعني أن يفعله النساء ولا غير النساء، لكن إن كان بهذا القدر يعني بمناطق يعني يعني يجوز كشفها كالساعدين كالقدمين يجوز الاستخدام، لا حرج في ذلك. أما المناطق التي يكون فيها انكشاف للعورات لا يجوز مثل ذلك، لأن إزالة الشعر ليس من الضروريات، يعني تندفع بأمر آخر، أما لا يجوز كشف العورة لأجل هذا الأمر.
0: نعم. طيب سيدي، هذا بيأخذنا لسؤال ثاني عن النمص أو الحواجب، يعني تخفيف الحواجب أو رسم شكل الحاجب بالنسبة للمرأة.
1: يعني هذه المسألة مسائل مستجدة يعني حقيقة، يعني من قضية الرسم وغيره، لكن إجمالا يعني الفقهاء متفقون على أن المرأة لها أن تزيل من شعر الحاجبان، هذا أمر يعني موجود عند الفقهاء، بل أن الإمام زكريا الأنصاري الشافعي رحمه الله ذكر أن للمرأة أن تزيل من حاجبيها إذا كانت لغرض مشروع أو بطلب من الزوج، يعني هذا أمر يعني لها أن تعيد الشكل إلى الهيئة التي خلق الله النساء عليها، فإذا كان بذلك لا حرج في ذلك. وهذا أيضا مأخوذ من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت لمن سألتها أزيلي عنك الأذى ما استطعتي، ففي هذا غرض شرعي ولا حرج فيه، والله تعالى أعلم.
0: طيب سيدي، نطلع فاصل بعد إذنك ونرجع. نطلع فاصل أعزائي المستمعين، ونذكر بهاتف البرنامج 0784-46-31. نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.
2: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
5: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
6: في بين عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعالحب مش

0: بنت معروف.
1: بلا أنت بلا عص لهش اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
3: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.

0: على علم
1: ويترك أثر،
2: ويترك أثر
1: مع الدكتور محمد العبادي.
3: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، وإذا تكرمت علي سيدي بدنا نعيد سؤال طلبوا بعض الأشخاص على الواتس أب، إنه نعيد فكرة حكم التبرع بالأعضاء، لأنه كثير من الناس بتقلب يعني على تطبيق سند فبتلاقي حكم التبرع بالأعضاء، وفي ناس يعني بصيبها شعور داخلي إنه هذا مش تمثيل بالجثة، وإنه هذا العضو أصلا مش إلي، هو لله سبحانه وتعالى. فشو حكم التوصية بالتبرع بالأعضاء على تطبيق
4: يعني سنة؟ التبرع بالأعضاء تبقى على حكم الإباحة حسب الحالة وحسب الشروط المتبعة، فهذا الأمر من الأمور التي يستباح يعني لأجله بعض هذه الأمور، بل هو على الاستحباب لأنه من باب الصدقة ومن باب التبرع. فإذا كان هذا العضو الذي أخذ من هذا الشخص على سبيل المثال مثل القرنيات مثلا على سبيل المثال اشترط لها الفقهاء شروط، وإذا كانت كلى أو كبد اشترطوا لها شروط. القرنية أن يغلب على ظن الطبيب نجاح العملية، وأن يكون الميت قد أوصى بها، وأن يكون هذا الأمر لا يترك تشويه في الجثة. فإذا كان بهذا القدر لا حرج في ذلك، بل هو من باب التبرع، من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والأمر الآخر إذا كانت للكلى التبرع بالكلى أو الكبد اشترطوا أيضا شروط، أن لا تكون بمقابل مالي على كل الأحوال، وأن تكون يعني هذه العملية يغلب على ظن الطبيب نجاحها، فإذا كانت أو غلب على ظنه عدم نجاحها لا يجوز الإقدام عليها، وأن لا يوجد وسيلة للتداوي إلا هذه الوسيلة، فلو أمنت الوسيلة أو العلاج بوسيلة أخرى لا يجوز اللجوء إلى مثل ذلك. ففي هذه الأحوال نعم يجوز التبرع بالأعضاء بهذه الشروط، وهو أمر كما قلنا يبقى على الإباحة، إن أحب أن يفعله المسلم فله الأجر وله الصدقة في ذلك، وإذا لم يحب يعني ليس يعني لا أحد يجبره على ذلك، فهو يبقى على الإباحة.
3: نعم، بارك الله فيك سيدي. بدي أسأل سؤال إجانا، بيحكي الرجل مرات بيحب يغير لون شعره إذا خالطه الشيب، لكن اللون الأسود منهي عنه، فإذا صبغ شعره بلون ثاني من تدرجات اللون مثلا البني بيكون قريب من السواد لكن هو يصنف لون بني، هل هذا حرام؟
4: يعني السواد ورد فيه حديث خاص النبي عليه الصلاة والسلام يعني غيروا هذا ولا تسودوا أو اجتنبوا السواد في رواية، والسواد يحرم الصبغ به إلا في الجهاد يعني لإظهار فتوة المجاهدين، في هذه الحالة يجوز، أما في غيرها من الحالات لا يجوز الإقدام على مثل ذلك، بل هو من المحرمات يعني، لأن هذا النهي على التحريم كما ذكر السادة الشافعية. وعلى كل الأحوال يجوز له أن يصبغ بغير هذا اللون، يعني لو صبغ باللون البني لا حرج عليه في ذلك، وأيضا اشترطوا شرط آخر أن لا يكون في ذلك تدليس، إذا أراد أن يذهب للزواج وغيره أن لا يخدع أو يغش الذين سيذهب إليهم ويخطب من عندهم، أما إذا كان يعني في غير لون السواد يجوز له ذلك.
3: طيب بدي أختم سيدي بالسؤال، كوننا بنحكي عن عمليات التجميل اليوم في مصطلح الجنس الثالث، وبدنا نعرف شو نظرة الإسلام للجنس الثالث، سواء كان عنده خلل جيني هو يعني هذا شيء انخلق عليه، أو التغيير إذا كان للضرورة وبحكم محكمة وحكم طبيب، أو لغير الضرورة.
4: يعني دعنا نفرق بين حالتين الإسلام نظر إليها، على أن هذه الحالة الذي هو الجنس الثالث الذي اشتبه في كونه أنثى أو اشتبه في كونه رجل، فهذا العلماء تكلموا عليه من أحكام إيش، من أحكام هل يعني الأحوط أن له حكم يعني عند النساء يعامل كرجل وعند الرجال يعامل كامرأة، يعني من باب الإيش، من باب الاحتياط، لكن هذا أمر الله سبحانه وتعالى وقضاءه، قد يخلق الله سبحانه وتعالى بعض الناس بهذه الصفات والجينات، لكن له أن يعني يذهب ويتداوى، لا حرج في ذلك من حيث التداوي، أن يعني أن يعيد الأمور إلى ما كانت عليه في الطبيعة، فهذا مثل هذا النوع نعم يجوز له التدخل الطبي في مثل هذا الحال، ويعني هذا التدخل يكون وفق رأي طبيب موثوق بناء على تحاليل وبناء على يعني أمور يعني مخبرية دقيقة تخضع للفتوى بشكل خاص. أما إذا كان المقصود إنسان خلقه الله على هيئة ذكرية أو هيئة أنثوية وأراد أن يغير جنسه فلا شك ولا خلاف بين العلماء أن هذا النوع حرام لأدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء والنساء المتشبهات بالرجال. فلذلك مثل هذا النوع يحرم، أما النوع الأول يجوز أن يتعالج ويعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي.
3: نعم، والله بارك الله فيك سيدي وجزاكم الله خير. هيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، يعني الحمد لله على دين الإسلام والحمد لله على طهارة الإسلام اللي أباح التداوي وأباح التجمل، بس ما يوصل الإنسان لدرجة أنه يكون فيها عنده هوس بتغيير شكله بتغيير خلقة الله سبحانه وتعالى، لأنه الجمال الحقيقي يعني بينبع من رضا الإنسان عن الله سبحانه وتعالى وعن ما وهب الله سبحانه وتعالى له. على أمل لقاء بكم إن شاء الله في موعد جديد، إلى ذلك اللقاء استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: لكل فكرة صوت، خطوة أثر، يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: اسمع.
1: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الرئيس اللبناني يدعو إلى دعم أمريكي وأوروبي وعربي لجيش بلاده. الرئيس اللبناني يقول إن لبنان يريد قوة بديلة لليونيفيل تجنبا لحصول أي فراغ بعد انتهاء ولايتها. الصين تدعو إلى اتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز. وزير الخارجية الصيني يؤكد أن الصين تدعم حواراً قائماً على الاحترام المتبادل للسيادة والأمن بين إيران ودول الخليج. الاتحاد الأوروبي يقول إن قرار الحكومة الإسرائيلية المضي قدماً في مشروع A1 الاستيطاني غير القانوني غير مقبول. 60 قتيلاً على الأقل في انهيار منجم ذهب في السودان.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: 0 6 5 800 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
8: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: شو آخر إشي حكيت عنه مش وقته؟
1: موبايل جديد؟ سفرة؟ ولا لبس؟ أو أثاث؟ أو أجهزة منزلية؟ أو إشي صار له فترة بتسلى أونلاين؟ حتى مشتريات البيت اللي بتأجلها. طيب إذا صار له كل هالوقت على بالك، إمتى رح يصير وقته؟ مع فاليو، كل اللي مش وقته هلأ صار وقته، لأنك بتقدر تتسوق من أكثر من 100 متجر مشارك وتدفع بخطط دفع مرنة لغاية 60 شهر لتعيش أسلوب الحياة اللي بناسبك. حمل تطبيق فاليو الآن.
2: هلأ صار وقته.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يثمن دور فرنسا في استضافة جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة هذا الأسبوع التي ستبحث سبل دعم الجيش اللبناني. الدفاع المدني يتعامل مع حريق غابات في جرش على مساحة 30 دنما. مصر والسعودية تؤكدان الحرص على ضمان حرية وأمن الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. مسقط وواشنطن تبحثان جهود خفض التوتر في المنطقة. وزارة الخزانة الأمريكية تقول إنه تم إجراء مناقشات خاصة جيدة مع الصين بشأن الروابط المالية مع إيران. وزارة الخزانة الأمريكية تقول إنها ستواصل هذا الأسبوع المناقشات مع مسؤول صيني كبير بشأن إيران.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: 0 6 5 800 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
8: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
7: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟
8: ها.
7: يا سيدي مبروك.
8: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
7: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
8: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
7: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
8: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
9: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
10: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
11: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
12: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
13: زمان كان الكهف والمغارة دار،
14: وبيت الشعر دار.
13: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها
15: يا شباب، كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كتير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا منرحب فيكم مستمعينا من جديد ببرنامج ناس من الظل اللي تعودوا تسمعوا قصص فيه كل يوم أربعاء الساعة 3. بعرف الدنيا أزمة برا وحلو كثير نسمع قصص عن شخصيات يمكن بتمرق بحياتنا مرور الكرام. اليوم بدنا نوقف عندها ونعرف عنها أكثر بحلقة اليوم. كنا بنسمع عن النحالين وبنسمع عن العسل، ولنختصر الحكي كثير منرحب بضيفنا بالاستوديو بالنحال الأردني المهندس همام الشمعين.
1: أهلا وسهلا فيك مهندس. أهلا سيدي، أهلا فيك، الله يحفظك.
0: أهلا وسهلا فيك. أكثر سؤال بتنسأله مهندس طبعا هو أكيد، هذا العسل أصلي ولا مغشوش؟ كم مرة بتنسأل لهذا السؤال؟
1: هو في اليوم بجوز أسمع من 10 إلى 15 مرة هذا السؤال. إنه بحكولي بالله عليك العسل أصلي، بالله عليك لأنه أنا اشتريته قبل هالمرة وطلع مغشوش، كيف نقدر نعرف إنه العسل طبيعي أو لا؟ ومن الأسئلة اللي زي هيك يعني بنسألها. طبعا دائما أنا إجابتي لهم في الأردن ما في أي طريقة لفحص العسل الطبيعي.
0: ما في أي طريقة؟
1: ما في أي طريقة، جميع الفحوصات التي تتم في الأردن هي فحوصات ناقصة. لهيك جميع الأعسال اللي موجودة في الأردن تعتبر أعسال ناجحة، سواء كان عسل طبيعي، سواء كان عسل صناعي، أو سواء كان عسل مغذى بالسكر. الإشي الوحيد اللي بتقدر تشتري منه العسل، أو الإشي الوحيد اللي بتقدر يكون مرجع لك، هو ثقتك في النحال فقط لا غير.
0: ثقتي بالنحال، لكن نعم يعني صحيح. أنا أقدر مثلا أعمل فحص، بيقولوا بتعمل فحص على النحل، بتجيب معلقة مثلا بتعمل خلية نحل بالمي، يعني أكثر الطرق اللي بتصير فيها قاعد بيقول لك الناس هاي اللي صحيح.
1: هذه أنا سويتها عندنا في الدار على نوعين من العسل المختلفة، في نوع بيّن فيه الخلية وفي نوع لا، ولكن النوعين كان النوعين عسل طبيعي 100%. هاي كلها خرافات، واللي بحكي لك ولع في نار، واللي بحكي لك شوفوا إذا بقطع أو لا، واللي كله هذا كلام ما في، يعني هاي كلها اشياء متعلقه بنوع العسل. في عندك العسل، في عندك عسل ثقيل، عندك عسل خفيف، عندك عسل بتبين فيه خليه، عندك عسل ما بتبين فيه اللي هو شكل العيون السداسيه في الصحن. هاي كلها خرافات لا تستند لاي حقيقه علميه مثبته. يعني
0: طب ما في العلم ما تطور انه يعطيك العسل مثلا هذا هو عسل اصلي او عسل مغشوش؟
1: شوف خارج الاردن موجود اللي هو بيعمله خلينا نقول زي بصمه وراثيه لنوع العسل اللي موجود، بيجيبوا حبوب اللقاح وأشكالها وبيقدروا يميزوا أنه هل هذا هو العسل طبيعي أو لا. ولكن في الأردن ما في عندنا قاعدة بيانات أو بصمة وراثية للعسل، عشان هيك جميع الأعسال عندنا في الأردن ناجحة. وإذا بتلاحظوا عندكم على الفيسبوك بتلاقي شخص ببيع 3 كيلو ب25 دينار وبحكي لك اشتري وروح افحص وين ما بدك، وشخص برضه ببيع الكيلو ب25 دينار وبحكي لك اشتري وافحص وين ما بدك، لأنهم هم عارفين أنه شو مكان العسل راح ينجح.
0: يعني معقول احنا ما بنقدر انه نعرف انه هذا العسل مغشوش او لا؟
1: لا، حتى الجمعيات العلميه الملكيه، الجمعيه العلميه الملكيه فحوصاتها ناقصه.
0: نعم
1: فقط.
0: طب النحال نفسه
1: هل بيقدر يميز او لا؟
0: بيقدر
1: برضو لا.
0: النحال نفسه
1: لا،
0: مستحيل.
1: طبيعي او لا؟ لا، بيقدر يميز لك النكهه، نوع العسل يمكن مرات، لنحال جدا متميز ومتذوق، بيقدر يبين لك انه هذا عسل جبلي او حمضيات او سدر. نعم، بس يميز لك انه طبيعي او لا ما في.
0: طيب نرجع لورا شوي ببدايتك. انت ليش دخلت هذا المجال؟
1: هسا احنا بلشنا خلينا نقول هو كان شغل للعيله، يعني كانت جدتي بتعيل في عمامي وعماتي واهلها يعني، فتطور الموضوع. جدتي بلشت تقريبا في 86 بلشت هي تشتغل، ابوي بلش في 2007، يعني ابوي حب
0: يعني
1: الموضوع من جدتي.
0: مهنه العيله،
1: مهنه العيله بالضبط.
0: نعم نعم.
1: ابوي بلش في 2007، هسه انت بتعرف يعني بما انه انا الابن الاكبر فكان غصبا عني لازم اشتغل، فكنت بشتغل على مضض انه يعني ما ودي وزي هي، فاشتغلناها تعلمناها، تعلمتها مع ابوي. استلم تقريبا انا الشغل بال 2013 2014.
0: نعم.
1: ظليت مكمل لف 18، بعدين درست الهندسة ورجعت وكملت في المجال اللي أنا بشتغل فيه حاليا يعني.
0: نعم، هسا بنقدر نقول إنه مثلا مربين النحل تمام، بس النحل ما بتعرف، الناس ما بتعرف إنه هذا عدم مؤاخذة إنه هذا العسل هو بيجي بهالمرتبان عسل. الآن لما أقول أنا عدم مؤاخذة المنحلة، شو الفرق مثلا؟ بقولك ملكة وشغالات وذكور، شو الفرق بين هاي؟
1: حلو، شوف هسا داخل إطار الخلية اللي إحنا بنحكيها لو هو الصندوق الخشبي، في بيجي عندك 3 أنواع، في بيجي عندك الملكة، وفي بيجي عندك النحلة، وفي بيجي عندك ذكر النحل. الآن بدنا نفهم شغلة، إنه الملكة كيف بتتحكم في الخلية؟ عن طريق الفرمون اللي هي بتصدره. فهذا الإشي بمنع أي، طبعا كل صندوق أو كل ملكة لها فرمون خاص فيها، فلما تيجي نحلة بدها تفوت من برا النحل بمنعها، يا اما بذبحها او بمنعها تفوت وبترجع على خليتها اللي هي جت منها.
0: بس انت بتقول الملكه تمام
1: حلو،
0: بس احنا بس نشوف النحل كله نحل شكل واحد، كيف انت بتميز انه هاي الملكه وهذا الذكر وهاي شغلات مثلا؟
1: حلو، هسه الملكه بيجي شكلها اطول من النحله واطول من الذكر تقريبا. نعم. بتجي هالقد.
0: نعم.
1: الذكر بيجي اكبر من النحله بشوي واصغر من الملكه بس بيجي شوي عريض. والنحله بتجي هي الصغيره. هسه وظيفه النحل اول ما ينولد بيكون حاضن بحضن اليرقات الصغيره، بعدين بس يكبر شوي بصير جامع للعسل، بعدين بصير حارس على الباب. بس في معلومة برضو ما ناس بعرفها، وظيفة الذكر في الخلية هي فقط تلقيح الملكة، وبس يلقح الملكة بيموت.
0: يعني هاي مزبوط هاي المعلومة؟ أنا كنت أصلا بدي أسألك يا يعني هسا الذكر لما يجي لقح الملكة بيموت.
1: هو ما إله أي وظيفة في الحياة، لا بيجمع عسل ولا إشي، بالعكس الذكر أصلا يعتبر مستهلك داخل الخلية، يعني بده نحل يدير باله عليه وبده نحل طعميه وبده نحل شرب مية، هو بس وظيفته تلقيح الملكة. هسا المعلومة الأغرب من هاي انه احنا في عنا فتره بتوقف فيها التلقيح اللي هو بس ينتهي الربيع اللي هو تقريبا خلينا نحكي ببلش من شهر 9. هسه بس تبلش فتره شهر 9 النحل بشوف انه الذكور بطل لهم فايده، فبقوم النحل على الذكور وبطلعهم كلهم برا الخليه وبموتوا من البرد والجوع.
0: بيطلعوا برا الخليه
1: بطردوهم برا بموتوا من البرد والجوع، لانه خلاص انت وظيفتك انتهت. انا شو بدي فيه؟ الملكه عندها تلقحت والامور تمام، انت بس بدك ناس طعميك ودير باله عليك، لا اطلع برا وايش بدنا فيك خلاص.
0: كيف ببلش يومك مع النحل؟ يعني كيف انت بتصحى الصبح مثلا بتروح انت شو اللي بتعمله انت الصبح؟
1: يعني شوف هسه بصحى الصبح تقريبا عادي زي اي شاب في الاردن، بفطر بعدين بنروح بنشوف النحل. هسه احنا مقسمين عنا النحل، يعني كل نحل له شغل خاص فيه. مثلا هذا نحل صغير بدي أدير باله عليه، بدي أشوف ملكته شغالة أو لا، لأنه هسه الملكة أول ما تطلع بتكون عذراء، بدنا نشوفها تلقحت ما تلقحت، ماتت أو ما ماتت. هسه في ناس دائما بيجي بحكي لي طب ماشي أنت عندك صندوق، تقريبا الصندوق لما يكون مضغوط وكويس فيه فوق 35,000
0: 35
1: من 30,000 ل 35,000 إذا كان مضغوط. فبحكي لي أنت يعني كيف من بين 35,000 بتقدر تميز الملكة؟ هي اوكي تمام هي شكلها كبير، بس كيف بتميز في اشياء؟ لا، في عندنا شيء اسمه بنسميه احنا البيوض اليوميه. هاي انت لاحظتها على البرواز، اذا مبين ان الملكه موجوده ما في داعي اصلا تشوفها، فبتصير تنتقل. فبتختلف يعني، في عندك نحل مثلا بيكون شغله انه انا بدي مضغوط النحل بدي اوسع له، في عندك نحل بدي اضغطه، في عندك نحل بدي اقطفه من العسل. فزي هيك احنا بنقسم نحلنا يعني لاقسام، كل قسم بيكون له شغل معين. يعني بتقدر تقول بنبلش الصبح الظهر نرجع بالريح شوي ونشتغل العصر، بس هو شغله مريح جدا. ليش؟ هي فترة الضغط بتكون بس بالربيع.
0: طب النحل بيعرف صاحبه؟ يعني لا. انت ما بيعرف صاحبه؟
1: لا.
0: يعني هاي مقولة خاطئة.
1: لا خاطئة جدا. لا
0: بيعرف بيته؟
1: هو احداثيات زي الطيارات والمطارات. هو اول ما يطلع يعني حتى سبحان الله شوف لما ترحله من مكان لمكان، هسه لازم اقل مسافة ترحله تقريبا تكون 7 كيلو. لما ترحله من مكان لمكان بس تفتح عنه، احنا بنرحله بالليل، فبكون هو ضايل جوا صناديقه ما بطلع.
0: حتى لما ترحل تطلع بالسياره مثلا انتوا بتنقلوا اتوقع بين مكان لمكان، يعني هسه انتوا عندكم مواسم.
1: حلو،
0: يعني فهم الناس المواسم شو هي عندكم اول شيء.
1: شوف احنا الاردن الحمد لله يعني بتميز بغطاء نباتي ممتاز

0: دائما هاي برضو بحب معلومة أوصلها، لأنه كثير ناس بيحكوا لي إنه أنت كيف عرفت إنه عسل سدر؟ هل أنت بتمسك النحل وبتوديها على الشجر وبترجعها؟ لا، هسه شوف، أنت أول ما تجي بتعمل خلينا نقول كشف للمنطقة كاملة، بتشوف شو هي النسبة الأكبر من الأشجار اللي منورة أو مزهرة. بس أنت تقدر تعرف النسبة الأكبر، أنت بتقدر تحدد شو نوع العسل. أنا لما أحكي لك عسل سدر لا يعني بالضرورة إنه 100% سدر، بس يعني إنه 100% طبيعي. فيمكن يكون 80% سدر 20% أزهار ثانية.
1: ما أنت بتقولي طبيعي، طب ما أنت بتقولي أنت ما بتقدر تعرف إنه طبيعي أو
0: أنا بقدر أثبت لك إنه حال، لأنه أنت ثقتك فيه عالية.
1: بس الثقة
0: بس أنا بقدر أثبت لك إنه عسل طبيعي، بس أنا اللي بعرف، غيري ما ناس بعرف. أنا بثبت لك إنه طبيعي، وبثبت لك إنه معظم الأزهار اللي تغذى عليها النحل هي أزهار سدر.
1: من ثقتي فيك فقط لك.
0: بس ما في أي شيء.
1: شو أكثر طريقة للغش في الأردن بالعسل؟
0: أوه في كثير.
1: مثل
0: يعني شوف، للأمانة في ناس بحط سكر، وفي ناس بيشتري أعسال مستوردة وبيبيعها وبحكي لك إنه هذا العسل طبيعي، وفي ناس بيشتري أعسال مصنعة مش بس مستوردة وبيبيعها. لعلمك أنا سمعت معلومة للأمانة إنه في عنا مصنع لنوع عسل عربي مشهور، ما راح أذكر اسمه، بصنع عنا أعسال في الأردن، وفي ناس بروحوا بيشتروا منه وناس بيبيعوه. يعني عنا 1000 طريقة للغش. والمشكلة الناس، أنا هاي دائما المعلومة اللي بحب أوصلها لما أحكي مع الناس، بيحكوا لك تمام يعني هو العسل هذا رخيص، أنتوا عسلكم العسل الطبيعي غالي.
1: يعني بنيجي نحكي احنا هسه مثلا بالاردن، بنقول والله هذا العسل برقم معين مثلا مصاري، والله هذا مغشوش، والله هذا بيبيعني اياه بغالي، هذا مش مغشوش.
0: هي مش دائما صح هاي المقوله. شوف انت قلت لك، نرجع للنقطه الاولى، انت ثقتك فقط في النحال، ولكن لازم المعلومه تصل للمواطن انه العسل مش اذا ما ضرك بنفعك، او مش اذا ما نفعك مش شرط انه يضرك. لا، العسل بضرك لما يكون عسل صناعي، بضرك لما يكون عسل مبستر ومعرض لدرجات عالية، بيرتفع فيه عنصر كيميائي اسمه الـ HMF هيدروكسي ميثيل فورفورال. هذا العنصر بسبب لك أمراض في الكبد وأمراض في الكلى، هذا العنصر بسبب لك أمراض سرطانية لما يكون العسل معرض لدرجات حرارة عالية. نجي مثلا للأعسال الصناعية اللي بتنباع بسعر رخيص عندنا في الأردن، الأعسال الموجودة خلينا نقول مستوردة بأسعار زهيدة، هذا العسل هو عبارة فقط عن سكريات، سكريات أحاديث سكر. المصدر. نعم.
1: طب بدي أسألك الآن سؤال سيدي العزيز، الآن لما نحكي من طعميهم سكر،
0: حلو،
1: طب إذا أكل سكر معناته هذا مغشوش؟
0: نعم صحيح. شوف شو هو تعريف العسل، من الفاو، من منظمة الأغذية الزراعية الدولية، حكت لك تعريف العسل الطبيعي هو المادة الحلوة التي يستخرجها النحل من رحيق الأزهار، نقطة.
1: بس
0: أي تدخل ثاني يعتبر عسل مغشوش.
1: بالشتاء كيف شو بطعمي العسل؟
0: حلو، هسه شوف، في عندك الآن بدنا ننتقل لنوعين من النحل.
1: في ناس بيقول لك والله أنا بالشتاء بضطر إني أطعم النحل اللي عندي سكر، مي وسكر مشان أعيش.
0: نعم صحيح. هو شوف الآن تختلف عندك لجهتين، في عندك نحل أنت بتنتج منه عسل، وفي عندك نحل أنت ما بتنتج منه عسل.
1: كيف يعني؟
0: حلو، الآن النحل عندنا بينقسم، إحنا عندنا لقسمين، في قسم صغير وفي قسم كبير، صناديق كبيرة هذا بتنتج منها عسل، وفي صناديق صغيرة هاي احنا بنسميها طرود. يعني هاي بدنا اياها كمان خلينا نحكي 3-4 أشهر بتصير زي الكبيرة. يعني كيف الحلال، في عندك كبير وعندك صغير، هذا بدك تدير باله عليه عبور وهذا لا، نفس الاشي نفس الموضوع. هذا انت لازم تحط له سكر او بموت، بس هذا انت ما تنتج منه عسل.
1: شو بيساعدك؟
0: هذا انت بتستنى عليه مثلا خلينا نحكي 2-3 أشهر، هو باخذ من السكر اللي انت بتحط له اياه، بس هو بيقوي حاله وبيكبر مع الوقت. هذاك لا، هذاك ما لازم تحط له سكر، هذاك يا اما انت بتحاول انه اخر قطفه لك من الموسم بتخلي عسله فيه مشان النحل يتغذى منه، وانت تكون حاط يدك على قلبك 100% انه هذا النحل ما فيه سكر، هذا لا الكبير.
1: طيب
0: الصغير.
1: طيب بدي اسالك سؤال، هسه مثلا انا زلمه ما عندي خلفيه عن العسل، تمام؟ حلو. الان بدي منك تجاوب مثلا لما تيجي تحكي عن رقم معين، اذا لقيت العسل بهذا السعر مستحيل انه يكون مجدي، لانه العسل كوستو لكل المعسل تقريبا كلياته نفس الاشي، بس اذا كان ينباع بهذا السعر معناته هذا مستحيل انه يبيعه لانه هذا مغشوش. نعرف هذا الجواب بعد الفاصل ان شاء الله.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشه جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري.

0: الفطري وأحدث تقنيات التنقل الذكي بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك أند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك أند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك أند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
1: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
2: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
1: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.

0: أشبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
2: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.

0: معروف.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط واحكام البنك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.

0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا قبل الفاصل حكينا عن العسل الصح والعسل المغشوش. خلينا نروح لسؤال مهم، هل هاي المهنة تعتبر مصدر رزق جيد؟
1: نعم صحيح، تعتبر مصدر رزق ممتاز. كانت خلينا نحكي قبل فترة، ولكن حاليا مع كثرة الغش والغشاشين والعسل المغشوش والعسل المستورد، صار النحال الشريف خلينا نحكي أو اللي بيبيع عسل طبيعي بواجه صعوبات كبيرة في تصريف إنتاجه، ولكن بشكل عام يعتبر مصدر دخل جيد.
0: بده رأس مال كبير؟
1: لا،
0: يعني تقريبا قديش لو نحكي عن سعر المنحل الوحدة؟
1: شوف، سعر الخلية الوحدة بتراوح تقريبا من 100 إلى 150 دينار، الخلية الكويسة. فأنت إذا بدك عندك 10 خلايا، خلينا نحكي تقريبا 1000 دينار. بس مشكلتها بتصير معك وين؟ زي ما أنت حكيت وتفضلت قبل، إنه في عنا مواسم، فبدك أنت من كل شهر شهرين بدك تنقل، وبدك مع كل ما تنقل نحل بدك معاهم عامل. يعني أنت بتسوي بس كأنما تسوي أنت إلك يعني راس مال وإشي كويس وشغل نظيف، يعني 3,000-4,000 دينار ببلشوا لك. ولكن المشكلة راح تصير عندك وين؟ بالتسويق، وهاي المشكلة اللي كل نحالين الأردن بيشكوا منها.
0: نعم، الآن لو نحكي عدم المؤاخذة، المنحلة الوحدة قديش بتنتج عسل؟ كم كيلو يعني تقريبا؟
1: حلو، تمام. الآن هذه تختلف. ليش تختلف؟ لجينات النحل الموجودة داخل الخلية. هسا احنا مثلا عندنا في المناحل عندنا 3 أنواع للنحل. عندنا النحل الكرينيولي اللي هو يعتبر اساسه من النمسا وسلوفينيا، عندنا النحل اللوجستيك اللي هو الايطالي، وفي عندنا نحل البيج فاست اللي هو من المانيا.
0: شو اكثر يعني احنا معنا نحل مثلا
1: نحل بلدي؟ ما في، احنا في عندنا نحل هجين بنسميه نحل مهجن على بعضه جاي، ولكن نحل بلدي
0: يعني احنا نحل بلدي ما فيش.
1: لا، ما
0: كل النحل اللي عندنا بالبلد من اوروبا مثلا
1: مهجن. نعم صحيح، يعتبر نحل مهجن من كثرة الناس بيجيبوا. هسه شوف، النحل اللي بيجينا من برا، او احنا بنجيب الملكات حاليا من برا، الملكات اللي بتيجي من برا هي ملكات معدلة وراثيا، فانت بتقدر تميز جينات النحل اللي راح يطلع لك بعدين.
0: حتى العسل؟
1: لا، العسل لا، انت الان بتميز النحل. فاذا بتلاحظ عندك في كثير ناس حاليا ما شاء الله، يعني بيطلعوا على الفيسبوك وبشوفوا انه عندك النحل هادي بتشتغل فيه بدون لبس. يعني هذا الاشي كويس،
0: يعني
1: انت ما بتتغلب.
0: مثلا نحل هادي، نحل عصبي مثلا،
1: في نحل شرس، وعندك نحل هادي، وعندك نحل جماع للعسل، عندك نحل مش جماع للعسل، كلها هاي في عندك نحل جماع لحبوب اللقاح مثلا.
0: يعني جماع للعسل
1: يعني نحل الخرطوم تبع النحل بيكون طويل شوي، بتجمع اكبر كميه ممكن من العسل الطبيعي. احنا خلينا نركز على موضوع الطبيعي.
0: طب الان متى بنقدر نحكي عن واحد انه هو هذا نحال؟
1: شوف، اي شخص بيشتغل في مهنه النحل وعنده ضمير وبخاف الله، هذا يعتبر نحال. يعني شخص عنده نحل بيعرف كيف يدير الخليه، بيعرف كيف ينتج عسل، هذا يعتبر نحال.
0: طب الان نحكي، نرجع شوي لورا هيك عن النحل. بتخاف من النحل؟
1: اولها كان هسه لا. يعني زمان كان اكيد ان القرص، والقرص والله للان هي بتوجعي، قد صار لنا بنشتغل بتحرك صراحه، ولكن جسمك بتعود عليها مع الوقت خلاص. يعني بتصير بتوجعك بس خلاص، يعني ما فيها مشكلة.
0: يعني عمرك انقرصت بكميات؟
1: بتنقرص، ومرات تتعرض لصدمات عصبية.
0: شو بصير؟
1: يعني بصير بجيك صداع، بنزل ضغطك، بس لكميات يعني كبيرة. انت بتسولف من 15 إلى 20 قرصة، احنا هنا بنسولف. يعني مرات مثلا في ناس بيكون عنده حساسية من سم النحل، هذا اذا ما اخذ الابرة بموت.
0: اذا ما اخذ ابرة
1: اذا ما اخذ ابرة الحساسية بموت. هذا فاحنا دائما بنحكيها لما يجي ناس مثلا ودي ينزل معنا على النحل، عندك حساسية او لا؟ بحكي لنا ما بعرف، بنجيب نحله وبنقرصه وبنشوف. اذا جاته حكه بنوديه على المركز الصحي، باخذ ابرته وانت ما حتنزل معنا. اذا ما صار فيه شيء خلاص بنلبسك وانزل تفرج معنا، ما في مشكله. هسه توجع؟ لا، هي بتوجع بعدين هسه شوف، بصير في حبوب في جسمه كامله، وبصير عنده هانة، بصير تكبر، هاي بنخنق. يبين معه.
0: شو بتنصح الناس اذا هاجموا سرب من النحل مثلا؟
1: يعني بسرعة يأخذ إبرة الحساسية مباشرة، شو مكان، أي مكان، أي الشخص إذا شفت هذا الموقف صار قدامك خذوه على أقرب مركز صحي. نعم.
0: طب نرجع لورا شوي، زي ما حكيت أنت عن العسل، هسا أنا سألتك سؤال التكلفة للعسل الطبيعي. يعني ما بدنا نحكي مثلا رقم 100%، تمام؟ لما أجي أحكي إنه العسل هذا نعرض عليك برقم معين لا تشتري، شو هو الرقم هذا؟
1: حلو، شوف، عروض الفيسبوك كلها لا تشتري منها.
0: الفيسبوك
1: هاي مشان أنا أنهيها ليك بالمرة. يعني عروض الفيسبوك 3 كيلو ب25 دينار، هاي دير بالك تقرب ليها، لأنه مستحيل. يعني هو بيعطيك، أنا بدي أحكي لك إياها، بيعطيك 3 كيلو ب25 25 دينار، وبعطيك علبة غذاء ملكات معاهم هدية. طبعا علبة غذاء الملكات، والناس اللي بيفهموا بهذا الموضوع بيعرفوا، بنباع بالجرام، الجرام سعره 3 دنانير، هو معطيك إياها هدية على الباكج، وفي عنده حبوب لقاح، وعنده قطعة شمع، وعنده ملعقة، فبتصفي الموضوع صار لعبة. شو صفت كيلو السكر أغلى من كيلو العسل اللي احنا بنشتريه من عنده.
0: بس ممكن في مناحل عندها فيسبوك بتبيع على الفيسبوك، يعني انت
1: لا أنا حكيت لك شخصي. العروض اللي بتصير 3 كيلو ب25 دينار مع الهدايا،
0: مع الهدايا لا تشتري
1: هاي انساها.
0: طيب ماشي، بدنا نروح على موضوع ثاني.
1: شو
0: أكثر قصة أثرت بحياتك وانت بتشتغل بالنحل؟
1: شوف للأمانة هم قصتين، يعني هسه احنا معروف في موضوع النحل، حبوب اللقاح والعكبر وغذاء الملكات، هاي أشياء تعتبر مقوي ومنشط للإنسان. فمرة من المرات إجانا شخص، إجا على والدي يعني، وكنت أنا قاعد معه، فقال لي أنه أنا لي 15 سنة عقيم
0: ما بخلف 15 سنة
1: وما خليت إشي ما جربته يعني، ومثل ما بتعرف الغريق بتعلق في قش، فبدي يعني تعمل لي من خبرتك انت تشوف ايش المستفيد عليه. ابوي قال تمام انا راح اسوي لك. طبعا بعد ما سالنا عن موضوع فحوصاته كامله مكمله وشفنا انه هذا الموضوع راح يفيده، قلنا ليه تمام احنا راح نعمل لك الخلطه كذا كذا كذا، بس شوف في النهايه هو في ايد ربنا، انا بس بعمل لك اللي علي والباقي هو كل شيء في ايد ربنا. فقال تمام، فوالله اخذ من عندنا الخلطه وغاب الزلمه، غاب تقريبا 3 اشهر. فبعدين انه برن ابوي وبتشكر فيه، ايش في؟ قال والله الحمد لله مرتي حامل وانا بعد 15 بعد 15 سنه انه كان عقيم. في برضه شخص ثاني اجانا،
0: يعني بعد 15 سنه
1: هو
0: اخذ هذه الخلطه من عندك
1: وجاء ربنا رزقه،
0: وربنا رزقه بولد.
1: سبحان الله. هسه في برضه قصه ثانيه، اجانا لواحد من لاعبين كمال الاجسام كان في عنده مشكله في مفاصل كتفه، انه ما خلى لها لا علاج طبيعي، ما خلى لها اي شيء. فحكى لنا انا سمعت انه قرص النحل هو علاج، وهو مزبوط قرص النحل هو علاج. وقلنا ليه والله تمام تعال بنشوف. تأكدنا بالأول أنه ما عنده حساسية، ما طلع عنده حساسية. عملنا له كورس كامل كان تقريبا مدته من 6 أسابيع كان لشهرين، وتعالج منه.
0: تعالج
1: علاج كامل وبطل كتفه لا يوجع ولا يصير عنده التهابات ولا يصير عنده شيء.
0: طيب الآن أنت حكيت أنه برأس مال قليل بتقدر تصير عندك نحال وعدم المؤاخذة، يعني يصير في عندك دخل كويس.
1: نعم.
0: الآن النحل أنت بتتعامل مع كائن حي،
1: نعم
0: يعني اكيد ما في ضمانه، طبعا ضمانه بيد ربنا. شو اكثر شيء بيخوف بالنحل؟ يعني بقول لك مثلا والله النحل بمرض بصير عنده شيء، شو اكثر شيء بيخوف بالنحل؟
1: شوف الاكثر شيء بخوف في النحل هو انا بالنسبه لي بشوف بعد انتهاء فتره الربيع لا فتره الربيع اللي بعديها. هي في عندنا 3 أشهر لـ4 أشهر النحل بصيبه امراض زي امراض الفاروه، اللي هو زي القمل اللي بيجي الحلال، وزي هذا بيجي أمراض للنحل. هذا إذا أنت ما أنت درت بالك عليه بقضي على الخلية كاملة. عندك شح المراعي مرات النحل بس يشوف إنه الأمور مش تمام في مكانه بسحب حاله بهاجر. إذا أنت ما صرت تتنقل بين المراعي وتشوف وين في زهر منور وتوديه عليه، النحل خلص بشوف إنه مستحيل أنا راح أنا طريقي للهلاك. طب بيمسك حاله من الصندوق وبقول
0: بما انك انت حكيت عن المراعي، هسه مثلا بقول لك والله في ارانب بريه، في كذا بشيء بري بالحيوانات. هسه الان في عسل، في نحل بري؟
1: لا
0: ما يعني ايام بتلاقي مثلا خليه هيك عند مثلا شجره او شيء، هذا عسل
1: هاي بتكون طالعه من صندوق، من نحل موجود في الصندوق،
0: طالعه من صندوق، مستحيل يكون بال
1: ما في شيء اسمه نحل. انا بدي احكي لك، شوف هاي برضو المعلومة دائما أنا بتغلب فيها، موضوع نحل بري وعسل بري، يعني أي شخص بيحكي لك بدك تخاف من المعلومات اللي عنده، لأنه خلينا نحكيها بالمنطقة.
0: طب ما كانش زمان في من أحل،
1: شوف ما هو
0: شوف فيديوهات مثلا بدول الآسيوية بتلاقي طالع على شجر عالية بصير يقطع بنحل بمنحلة إشي بري مش مع لا علبة ولا إشي.
1: أنا الآن بدي أحكي لك شغلة لا نعتبر في عنا شجرة وفي فوق عليها النحل هذا اللي احنا بنحكي عنه،
0: تمام،
1: وتحت الشجرة هاي في عنا صندوق في نحل من نحلنا، تمام
0: تمام.
1: النحلين هذول وين راح يتغذوا؟
0: من الشجرة،
1: مش من نفس المكان؟
0: صح.
1: طيب هذا ليش هذا عسل عادي وهذاك عسل بري؟
0: لا انا بقول مثلا في اشياء ممكن تكون بالبر، انه مثلا هاي عايشة لحالها من ربنا او فلت مثلا نحكي،
1: يعني شوف المشكلة ما في ليش، لانه هسه هاي بعد فترة بدها تموت، بده يطلع ملك جديد، الملك الجديد بده تتلقح من نحل موجود في الأردن.
0: نعم.
1: النحل الموجود في الأردن على فرض خلينا نحكي مش بري، فصار جيناتها مش برية، فموضوع بري أصلا هو مش علميا مش مزبوط، ما في إشي اسمه نحل بري. يعني في عنا نحل موجود في صناديق، النحل هذا بهاجر بصير يطلع على الشجر، بصير تلاقيه مثلا في تحت دمس، بتلاقيه في غصن شجره، بس هو اصله بتلاقيه نحل عادي، الا في عندك شيء ثاني اسمه النحل القزم، بس هذا موجود بس في العقبه وفي الغور. نعم. بس هذا نحل مش منتج العسل اصلا.
0: بدنا نطلع فاصل، مكملين مع النحل المهندس همام الشماعين، خليكم معنا ان شاء الله.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشه جنبنا كل يوم، وجوه عاديه بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا.

0: أشبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب. كل ابتسامة وراها دكتور، وسر الدكتور القوي جامعة أقوى. في جامعة الزرقاء أول كلية لطب الأسنان في الجامعات الخاصة، حتى نصنع نخبة أطبائي الأسنان، تجهيزات عالمية وعيادات سريرية متميزة. في جامعة الزرقاء تعلم طب الأسنان حقيقة وليست خيال. للتواصل 05-382-11-00.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
5: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا
6: هلا وسهلا مهندس. مهندس، ليش إحنا بنسمع عن أنواع مختلفة من العسل؟ وفي ناس بتقول لك والله هذا العسل كله طعمه واحد. بس الآن أنت ذكرت على 12 نوع في الأردن. وفي ناس بتقول لك والله في عسل والله حلو، في عسل مر. شو الفرق بين هذا وبين هذا؟
7: شوف، بالأول يعتمد على النحل من وين متغذي، أو النحل منين رحيق الأزهار اللي ماخذه. يعني مثلا نحكي عندك بالأمثل البسيطة، عسل الحمضيات لونه فاتح طعمه خفيف، عسل السدر لونه غامق طعمه حلو زيادة.
6: حلو زيادة وغامق، يعني ما بفرق العسل كويس أو مش كويس على اللون، هذا فاتح هذا غامق.
7: شوف، علميا لا، ربنا ذكر في القرآن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. ربنا ما حدد نوع معين، فأي شخص بحكي لك هذا العسل لهذا وهذا العسل لهذا، هاي معلومات نوعا ما عارية عن الصحة أبدا. جميع الأعسال الطبيعية أعسال فيها شفاء، ولكن تختلف اللون، بيختلف الطعم، بيختلف الكثافة، بتختلف حسب اختلاف الزهرة اللي النحل متغذي منها.
6: نعم. الآن بقولك العسل متبلور، شو يعني؟
7: شوف، العسل المتبلور هي حالة طبيعية في العسل. هاي تقريبا أنا دائما بحكيها ليهم للناس كمان، العسل كل ما كان لونه أفتح كل ما مال للتبلور السريع. هو نسبة جلوكوز وفركتوز. هسا العسل عبارة عن جلوكوز وفركتوز وسكروز. كل ما زادت نسبة الجلوكوز كل ما العسل مال للتبلور الأسرع. العسل بتصير جزيئاته تتجمع، بصير عندك زي الحبوب الصغار داخل العسل. فأنت بتقول إيش أول ما تشوفه؟ بين السكر. هو لا، هاي صفة طبيعية من صفات العسل. الأعسال الغامقة لأنه الفركتوز فيها عالي ما بتتبلور بسرعة. الأعسال الفاتحة بتتبلور بسرعة لأنه الجلوكوز فيها عالي مش الفركتوز.
6: طب العسل مثلا بالصيف أو بالشتاء، مثلا بتشتري علبة عسل تلاقيها جامدة أو مش جامدة، أو بصير فيها زي نقاط هيك بيضة، شو هذا؟ هذا مغشوش ولا مش
7: لا مغشوش؟ لا، ما بتقدر تميز. برجع بحكي لك،
6: بجمد مثلا بالصيف
7: عادي، هاي صفة من صفات العسل الطبيعي.
6: بصير فيه إشي زي الخشن.
7: زي الحبوب الصغار.
6: زي الحبوب شو هاي؟ أيوة.
7: هاي هي هاي التبلور، هاي جزيئات الفريكتو، الجزيئات الجلوكوز تتجمع داخل العسل، جزيئات نفسها بصير في عندها روابط كيميائية بين بعض تتجمع.
6: حتى بالصيف.
7: حتى بالصيف هي أنواع عسل عادي. في عندنا أنواع عسل، عسل الجرجير الناس تعرفه.
6: عسل إيش؟
7: الجرجير أو الجرجير. عسل السليح.
6: آه. سليح.
7: إحنا بنسميه سليح أو جرجير. هذا العسل بتقطفه اليوم تفرزه على الفرازة، ثاني من يوم بكون متجمد كامل. ثاني من يوم بتقطفه بشهر خمسة، ثاني من يوم بكون متجمد كامل.
6: ثاني يوم.
7: ثاني يوم بكون متجمد كامل. بس تشوفه زي هيك بتقول شو علبة كريمة هاي مش عسل.
6: طب أنت حكيت لنا عن أنواع العسل في الأردن، السدر والحمضيات والمرار اللي بيكون مر، أتوقع المرار، بس أنت ما شوي. حكيت لنا إنه أغلى عسل أنتجته بحياتك شو هو كان؟
7: أوه شوف، أغلى عسل أنتجناه للأمانة كان عسل شجرة الطلح.
6: الطلح.
7: نعم، هذه شجرة شوكية خلينا نقول بتنتج في صحاري الأردن، تقريبا بوصل سعرها من 50 إلى 60 دينار الكيلو.
6: الكيلو.
7: آه.
6: طب ليش ارتفع السعر عليك؟ مش زي الحمضيات، مش انت بتحط مثلا العسل بمنطقه معينه؟
7: نعم.
6: ليش هذا العسل اغلى من هذا؟ ما هو كلياته بيطلع على النحل وبروح يتغذى على الازهار وبرجع. شو الاشي اللي خلاه يصير كوست عالي؟
7: تمام. هسه الحمضيات عندنا مزارع، وكل الناس بنعرف كميه الحمضيات اللي احنا بننتجها في الاردن، عندنا مزارع بتخوف في الاغوار الشماليه.
6: نعم.
7: عشان هيك احنا بننتج كميات كبيره من العسل من الحمضيات، بقل التكلفة علينا. ولكن عسل الطلح لا، يعني يا دوب تودي لك مثلا 30-40 صندوق بنتجو لك مثلا لنحكي 500 أو 600 كيلو بالحمضيات، يا دوب ينتجو لك هناك 50 أو 60 كيلو من عسل الطلح أصلا. يعني هي مناطق صحراوية، فالنحل بتغلب وهو بيجمع في العسل، خلف عن زيادة الكوست اللي علينا، اللي أنت رايح جاي، إنه برضو أنت بدك شخص إنه يدير باله على النحل، ليجي ناس يقلبه، لنيجي ناس يخونه، لي بدك حارس عليه راتب كامل.
6: نعم. طب هسه النحال مثلا تسمع انت مثلا بالمحصول، والله السنه هاي كان المحصول عندي كويس. واحد مثلا زرع قمح قال والله السنه هاي المحصول عندي كويس، واجا مثلا واحد ثاني مزارع قال لك المحصول عندي مش كويس. العسل والنحال بيكون في عنده مثلا سنه كويسه عليه وسنه مش كويسه عليه، وشو الفوارق وشو المشاكل اللي هي صارت معه لانه خسر؟
7: هسه شوف، في النقطة وين عندك كلها بالنهاية بالأول، وبترجع الكلام اللي انت حكيته صحيح، وأغلب النحالين يعني شافوا معنا انه بعد سنة كورونا ما شفنا أي سنة خير إلا السنة هاي الحمد لله، يعني عوضت تقريبا كل تعبنا
6: بسبب الأمطار.
7: دعم صحيح، أكيد الأمطار هي السبب الرئيسي والأساسي أصلا، بس بعدين ننتقل عندك لأشياء ثانية اللي هو جينات النحل اللي عندك.
6: جينات النحل،
7: جينات النحل اللي موجودة عندك هي بتحدد. يعني أنا بسولف لك، هاي أنا كهمام عنا السنة هاي، مع أنه يعني يمكن المعلومة راح تصدم ناس كثير، ولكن عنا السنة هاي إحنا من مناحلنا في صناديق أنتجت 100 كيلو عسل
6: ما شاء الله،
7: وفي صناديق أنتجت 10 كيلو عسل. هاي الصناديق أنا منتبه لجيناتها ومتابع الملكة ومتابع شغلها، بس هذا الصندوق لا، فرقت معي 90 كيلو
6: ما شاء الله.
7: تقريبا.
6: طب العشرة خسران
7: كيف؟
6: يعني أنا أنتجت والله بهاي الخلية 10 كيلو. أول إشي ما حكيت لنا قديش الوقت لحتى بالسنة القطاف مثلا.
7: يعني خلينا نحكي فترة الموسم تقريبا من 3 أسابيع لشهر.
6: الموسم الواحد.
7: نعم صحيح.
6: يعني أنت كل 3 أسابيع لشهر عندك قطف.
7: تقريبا خلينا نحكي من شهر 4 لشهر، من شهر 4 لشهر 8.
6: 4 شهور
7: من شهر 4 لشهر 8، وعندنا عسل السدر بشهر 11.
6: بين 3 أسابيع وشهر. هسا إذا طلعت لي 10 كيلو أنا خسران ولا ربحان هون؟
7: هسا شوف، ما هي المشكلة حسب أنت الكوست اللي عليك اللي أنت حاسبه، يعني ما حقدر أحكي لك ربحان أو خسران لا، ولكن لسه 10 كيلو ما حتكون خسران.
6: بس أنت ما جاوبتنيش على السؤال.
7: إنه
6: هسا أنا مثلا بيجي علي موسم ممكن أخسر فيه كل شيء.
7: آه عادي طبيعي جدا. في بيجي عندك مواسم، إحنا في سنة من السنين حاولنا ننتج عسل جديد في الشوبك. خسرنا كل نحلنا. ليش؟ لأنه كان المزارعين كانوا برشوا اللي إحنا بدنا نودي العسل عليه.
6: أسألك السؤال هذا، هل مثلا المبيدات الحشرية اللي بيبرشوها المزارعين على المزروعات بتأثر على النحل؟
7: أكيد
6: ممكن يقتله.
7: تسمم، والتسمم بنتقل معك للخلية كمان.
6: كيف التسمم؟
7: تنقل النحل معاها،
6: نقلته
7: تنقله على الخلية جوا، مر بتسمم الخلية كلها مرات.
6: ممكن
7: بتسمم.
6: ممكن العسل يكون
7: لا، العسل لا، من ناحية عسل لا.
6: أه.
7: لا، بس إنه بتنقل معاها التسمم، تنقل معاها على الخلية، النحل كله بتسمم بموت.
6: طيب آخر سؤال بدي إجابته منك وننهي في الحلقة. تمام. أنت كنحال شو بتتمنى يتوفر إليك حتى تستمر بمهنتك، بما أنه أنت بتحكي عن في تحديات كثيرة للنحل، شو الإشي اللي أنت بتتمنى إلك ولكل النحالين الأردن لحتى يستمروا بهذا المهنة؟
7: شوف أنا الآن بحكي إن شاء الله عن حالي وعن كل نحالين الأردن. إحنا عتبنا الكبير على وزارة الزراعة، هي غائبة تماما، خلينا نحكي عن المشهد. يعني حتى في عندهم لجنة لحماية العسل، حطوا اللجنة ولكن لسه ما تفاعلت. يعني
6: إنتاج العسل من إيش؟
7: لحماية العسل المنتج الأردني من الغش، لحماية المنتج الأردني إنهم يديروا بالهم عن النحالين ويسوقوا العسل الطبيعي.
6: طب نرجع للسؤال
7: اللي بننتجه،
6: للجواب اللي أنت جاوبته أول إشي. أنت حكيت الآن إنه ما بنقدر نعرف الغش إلا برا،
7: مظبوط، إلا في جهاز معين.
6: هاي الجهاز،
7: جهاز معين بدهم يجيبوه من برا، وبدهم يشتغلوا لمدة سنة كاملة مع مركز البحوث الوطني مشان يعملوا بصمة وراثية للعسل الأردني.
6: يعني هاي اللجنة بدها تجيب الجهاز؟
7: لازم وزارة الزراعة اللي تجيب الجهاز. اللجنة هاي اللجنة وزارة الزراعة حطتها إنه إحنا بدنا نعمل لجنة نحمي فيها المنتج الوطني. سيد المشكلة الناس مش عارفين، الأعسال الأردنية قاعدة بتجيب جوائز عالمية، أغلب الجوائز العالمية اللي بتصير في لندن، اللي بتصير في باريس،
6: كلها
7: مش بس إحنا، فينا حالياً الأردنيين كثير بطلعوا
6: أحسابكم،
7: أحسابنا الشخصي،
6: مش مع تنسيق مع وزارة
7: ولا إشي. مش أقول لك مش إنه دعم مادي، شكرا ما في، وإحنا بنطلع بنمثل الأردن. إحنا بس نحكي عسل أردني أخذ جائزة أفضل عسل في العالم.
6: طب جوز الجهاز غالي،
7: الجهاز غالي بيقدروا يجيبوه. الجهاز يعني هو من ناحية غالي للأمان، هو غالي.
6: يعني هسه أنتوا حاليا كنحال بس أنتوا عتبكم على وزارة الزراعة بهذا الجهاز؟
7: عتبنا على وزارة الزراعة بهذا الجهاز، عتبنا على وزارة الزراعة التسهيلات اللي يستعملوها اللي يحطوها للنحالين من ناحية تسويق عسل. إذا حتى مثلا موضوع الضريبة، يعني زمان كان العسل الأردني يباع بدون ضريبة لأنه منتج وطني، الآن صار عليه ضريبة 16%.
6: كمنتج محلي.
7: وطني، كمنتج محلي عليه ضريبة 16%،
6: يعني صار زي المستورد
7: تقريبا. المستورد هاي معلومة مش متأكد منها، ولكن حسب ما سمعت أنه المستورد قيمة الضريبة عليه أقل من البلدي.
6: طب مهندس، أنا مهندس همام الشماعين، أنا بدي أشكرك على حضورك هذا اليوم اللي أعطيتنا معلومات فيه جدا قيمة عن النحل الأردني وعن العسل وعن المغشوش وعن المش مغشوش. طبعا احنا عرفناهوش المش مغشوش طبعا الا على ثقة الواحد بالنحل.
7: الله يحفظك، كل الشكر لكم كمان، وكل الشكر على هذه الاستضافة، وبنأمل انه ان شاء الله اي يعني يوصل صوتنا لوزارة الزراعة وبس يتخذوا قرار ويحموا هذا المنتج الوطني، وبرضو انه الناس، لانه كثير ناس بلش يترك هاي المصلحة ويتركها كلها يعني.
6: نعم طبعا، اليوم بدي اشكر كل المستمعين، بنلقاكم ان شاء الله الاسبوع القادم يوم الاربعاء الساعة 3 في امان الله.
8: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الملك يغادر أرض الوطن في جولة عمل تشمل فرنسا والتشيك والولايات المتحدة. الملك سيترأس في باريس إلى جانب الرئيسين الفرنسي واللبناني جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة. الملك سيلقي خلال زيارته إلى نيويورك خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. الأردن يدين محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي. الأردن يؤكد أن محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة مرفوضة وتمثل استهانة بمكانتها وقدسيتها ومساسا بمشاعر المسلمين.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدارنيوز.نت، القصة وما فيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء BYD ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

يا اهلا ومرحبا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. بدانا معاكم حلقه جديده من برنامجنا، برنامج روحت معي انا اسامه الجيتاوي عبر الله. شو هاي الطدخله يا اخوان، لازم تفوتوا تشوفوا الابلكيشن لاني انا اليوم جايكم وانا لابس بدله. يعني كان في عندي تصوير فكنت مضطر انه يعني بهذا التصوير اكون ببدله وما ظل معي وقت اني يعني اروح واغير، فاجيت اليوم داوم بدله. هلا المشكله وين؟ انا بقول لكم شو المشكله. اول ما دخلت الكل ايش ابو الجتاوي، والله فخامه، والله امورك تمام، والله يا زلمه كل حدا يشوفني يتفاجئ. بقول لهم يا اخوان انتم تفاجئكم في لما تشوفوني كانه انا كاين يعني السنه وشوي اللي اشتغلتها هون بداوم بواعي مزعه، والله العظيم يعني باجي متعطر ولابس ملابس حلوه واموري تمام. ليه كلهم هيك تفاجئوا؟ مش عارف يعني، والله محسسيني انه انا كاين يا معلم اجي ريحتي طالعه. ايش هالمرتبه؟ بس والله تطلع كمان هاي البدله على التصوير وعلى هذا. لا اسمع، لازم نجرب نشره اخباريه، نشره الاخبار من عين اف ام يقراها اسامه الجيتاوي. يا ويلي ما اكيتني. بعدين ملبق الساعة على البدلة على، والله الساعة طالعة مرتبة كمان على الهواء. والله لازم تفوتوا تشوفوني تعملوا لي تقييم للأوتفيت يا اخوان. لا يا اخوي لا يا اخوي لا حلو عنا. كل حدا بيقول لي شو بدك تثني يا زلمة، هو يا زلمة يعني كل واحد، لا طبعا ما بقدر ولا بدي، يعني انا ما بقدر اكيد، بس من النهاية انا ما بدي، يعني شو بدي، أنا إنسان أكتفي بعائلة وبامرأة واحدة أكون وفي إلى يعني حضرتها والأمور تمام. كيف كيف مع البدلة حضرتها طالعة ثقيلة صح؟ هسا إذا بحكي لغة عربية فصحى الناس ما راح تستغرب لأنه لابس بدلة، لو بحكي جدي ما راح حدا يستغرب يعني. بس يعني أنا مستني، فيش غير طلعني قال لي تفضل إحنا عندنا بالشركة في تأمين وما بدناش عقود تأمين جديدة. فكرني تبع تأمين جاي على الإذاعة، قلت له لا أنا في عندي أدوية بدي أبيعكم إياها، أنا مندوب أدوية. المهم يعني حلقة رسمية بالبدلة وبالأجواء النار والأجواء الصيف اللي موجودة حاليا ومتأثر على مملكتنا. ما بعرف، ما حد حكى لنا أنه في موجة حارة، مع أنه والله الحرارة يا إخوان بالسيارات 35 و36 إيش فيه. على كل أحوال منمسي عليكم، منقولكم يا أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا. أنا أول مرة بطلع كمان معاي قلم عشان أبين أنه يعني برضو كمان أني إعلامي هيك وبكتب وعايش الجو والقصص هاي كلياتها. طبعا أكيد برنامجنا برنامج روحت بدأ معاكم، تحياتنا لكل اللي بلشوا يبعثوا لنا على رقم الواتساب 0784633، هذا هو رقمنا اللي بتقدر أنكم يعني ترسلون عليه. وكما عودكم دائما معاكم أنا أسامة الجيتاوي من وراء مايك عين اف ام وعلى شاشة عين اف ام على الاي بي ريسيفرز، أجهزة الاي بي، وأيضا بتقدروا أنكم تتابعونا على الموبايل أبليكيشن التطبيق الخاص بإذاعة عين اف ام اللي هو راديو عين جوردن أو راديو عين اف ام. بتقدروا انكم تنزلوه على الاب ستور او على البلاي ستور، بحب انكم تنزلوا الابليكيشن، بحب انكم تتابعونا ايضا عن طريق الابليكيشن تبعنا وتشوفونا صوت وصوره.

حبايبنا، وراح نبلش معاكم برضو كمان نشوف كل رسائلكم ونسمعها على الهواء مباشرة على أكيد رقم الواتساب زي ما حكيت لكم إياه اللي هو 0784631. شكرا لكل المسجات اللي عم تيجي على الأوتفيت، وإن شاء الله المرة الجاية بنعمل Get Ready With Me. تعرفوها هاي قصة Get Ready With Me؟ يعني احنا وصلت معانا بالسوشيال ميديا، حتى اللي بده يلبس لبسه يعني عادي يصور لك كيف هو بلبسها وكيف زبطها وكيف يعني لما طالها من الخزانه لما فرد البنطلون ولما كذا، بعطيك تفاصيل كيف هو لبس هاي البدله اللي انت شايفها. تتخيل لو وين في ناس فاضيه، وهذا المحتوى المشكله بيجيب ملايين المشاهدات، ناس فاضيه تعمل Get Ready With اسامه الجتاوي مثلا، انه يشوفوه قاعد بلبس بالبدله ومتانق وبعمل زي هيك قال وبظبط القميص ومش عارف ايش. فشو رايكم اعمل لكم Get Ready With جتاوي؟ كل يوم بعملكم هيك لبسه حلوه على الهواء مباشره.

كيف بتحمل الجو البدلة؟ والله صراحة يعني المكتب مكيف، والتصوير اللي صورناه كان تصوير داخلي. يبي ايش هو؟ اجابتي غلط ولا شو لازم اجاوب يا ضياء؟ متعود ترى علي؟ لا مش متعود، لا لا لو مش مكيف هون كان هسه قاعد بعيط. لا لا لا مش متعود انا. والحمد لله رب العالمين، الشركة عندنا المكاتب مكيفة والاستوديو مكيف والامور تمام، فيعني مش كثير، والسيارة تمام فمش كثير حاسس. بس والله لما اطلع بالسيارة من الشمس بقعد لي 10 دقائق ربع ساعة فاقع حرفيا. بس خلاص هسه بنخلص البرنامج بنروح بنروح بنضب هالبدلة والواحد بيلبس اللي بده اياه مع هالاجواء الفخمة. ايش ابراهيم؟ حتى ابراهيم الطويل بيقول لي شو ايش شو يا اخوان.

من فريق برنامجنا وإلكم جميعا لكل مستمعينا ومشاهدينا. وبالله عليكم لا تقعدوا تتنكشوا مخات على البدلة أساسا مستمعين، إيش نطفان حليان والله ما عرفناك إيش يعني، مش فاهم يا إخوان. أنا باجي بطلع الهواء بفانيلا يعني إيش فيه، شو فيه؟

0: يلا نبلش نسمع رسائلكم على رقم الواتساب 0784631. بقول لك حتى المشاهدات على التطبيق ارتفعت كله عشان البدلة. جايز إذا حابين تشوفوا البدلة وأنا لابسها لازم تفوتوا على الابليكيشن وتشوفوني. تعرف أساس إني موديل يعني ملك جمال الأردن. في قبل فترة طلع لي ريل عن مسابقة ملكات جمال. أقسم بالله العظيم أنا أحلى منهم الثمانية. والله أنا أحلى منهم من ثمانية ولا عشرة. والله العظيم إني أنا أحلى منهم. يعني وبالبدلة أنا ممكن أنا مستعد أخذ جائزة ملكة جمال الأردن ولا واحدة منهم تأخذها. يا أخوان جد أنزل على المسابقة وتصوتوا لي ولا واحدة منهم تأخذها. هاي الجود بتحكي لي أنا بصوت لك.
1: اسمع سعد مساك
0: هلا حبيبي هلا والله
1: يسعد دينك شوف
0: كيف هبة
1: نور
0: هبة
1: قنبلة نور فاقع فقع شو هذا معلم
0: بعدين اسمع
1: انت انا زي هيك
0: ولا قطعة بواردك
1: عندي في الدوام يونيفورم اذا بفقع اي اشي بفقع اذا بلبس لي نص قميص نص بلوزه
0: حلو
1: اوف شو هاف
0: صح
1: نور
0: فاقع
1: حس فيك والله يا اخي الله يقويك ودي بالك
0: حبيب قلبي الله يسعد لي قلبك بعدين ملاحظين انه على الضحك اسناني مبينين انهم ابيض من العاده ها كيف الابتسامه والله وانا لاحظت حالي وانا بطلع الشاشه قاعد الابتسامه طالعه ابيض من الايام العاديه ها مرحبا يعني حتى مبين زي الأغنية أنه عامل سنانه سوال في لازم تغير ليه شو بدك يعني أحكي هسا لازم أبلش أحكي في التارجت صح يا أخوان مين ما سكر التارجت لسه ولا التارجت أوكي زي إنستغرام أنه يا بتحكيها صح يا ما بتحكيها يا زمان أنا بحكي إنستغرام طالع اسمي سوسو على الهواء يعني فهمت علي كيف خلاص اسمه انستغرام اسمه عادي انستغرام انا مش يعني امي ولا جدتي اصلهم من نيو مكسيكو انا بحكي انا بعرف انه اللفظ الصحيح تبعه انستغرام بس انا ام نوت فلوينت ان انجلش نو عادي طبيعي 100% انستغرام او التارجت يس بدنا نجيب التارجت مثلا OMG هسه راح نطلع OMG على الشاشه كمان برنامجنا اسمه روحت OMG روحت او ماي جاد ازمه هيك اختصارا لهذا الاسم يعني يعني حرمتوني البس بدله طبعا هاي البدله يا اخوان صلها بتداوم معي تقريبا او يعني بتخدم معي من لما خطبت يعني داخل على السنه الرابعه ما فيش مناسبه ما فيش جاهه ما فيش عرس ما فيش عزاء ما فيش أي نوع من أنواع المناسبات إلا خدمت معي أنا على عرس ضياء كنت لابسها وعلى أعراس كل أصحابي كنت لابسها خدمت معي منيح واسمع وحللت حقها يعني أنا شاريها غالي عن جد قماشتها ما تحسها بدل غالي حللت 4 سنين وأنا بحلل فيها صورت 4-5 مرات فيها واليوم كمان رديت صورت فيها فيش عندي غيرها من أول ما تجوز إلى الآن فقط أملك هاي البدلة التي أحضر فيها كل المناسبات ما في فصار وقت الواحد يجيب له كم بدلة بلاش يعني الناس تبلش تكمسيره لأنه أتوقع خلص يعني انحرقت رسمي انحرقت هاي البدلة فهي خادمة والله ما بزتها والله لا أظل ألبسها لو كمان 6-7 سنين مبين عليها كواليتي طبعا سالك حقها مبلغ وقدره تغريني بالشفة كل الجمال انتمع بعيونها الحيل يعني أنا اليوم الكل عاملني كويس باستثناء طراوني قال لي الاتش ار مش موجودين روح حسسني اني ناتع السفية تبعي ولابس بدلة وداير فيها على الشركات علاء الحمصي ابو الجتاوي الفخم جدا الله يسعد لي هالمثل بجنن حتى الحمص تغيرت يعني طريقة

0: تقدر تحكيوا معي. الله يسعدك يا حبيبي، يا اهلا ويا مرحبا.
1: وتربعت بالقلب
0: طارق العقيلي بيقول لي والله يا عمي فخامه، والله عيونك الحلوين يا طارق، اليوم الحلقه برعايه بدلتي. هذا عن جد انا كاين يا معلم يعني بلبس اي شو باجي. مرحبا استاذ عامر، تحياتنا لاستاذ عامر. هلا المسج هاي بنحط عليها علامه لاخواننا المعدين عشان يعني تكون معاهم ونشوفوها. اخونا حذيفه ابو سعليك تنسمع شو بعث لنا.
2: بالجداوة على سيرة البدلة، أنا بشتغل بالتصوير تمام، فمرة كان عندي مناسبة فأنا لابس بدلة فل بدلة يعني مع كرافة وكل إشي يعني تمام. وبعد المناسبة كنت يعني عندي تصوير في عرس في فندق، في فندق فايف ستار يعني
0: حلو
2: تمام. فأنا نازل على الفينيو يعني لابس البدلة وما جايب معي أواعي الشغل، يعني مش معقول أصور أنا لابس بدلة، مش منطق تمام. جايبهم معي بكيس وبدي أو بشنتة بدي أغير، فنزلت بسأل الموظف وين اللي تولت، فقال لي تفضل تفضل استاذ، اخذني ومشى معاي ودلني على المكان وظل سنان على الباب بعرفش ليش. وبس طلعت غيرت وعي وطلعت لابس شو اسمه التيشيرت تاع التيشيرت
0: وتبع
2: التيم، وانتوا هذول ما عجبوش انه انا لا فكرني ضيف
0: فكرك هيك استنى التب قاعد
2: انت منه فينا يعني.
0: حبيبي يا حذيفة تحياتنا لك ولكل زملائنا المصورين المحترمين، الله يعطيكم ألف عافية شباب.

0: زميلتنا جود بتحكي لها وجتاوي في النهاية it's about quality not a quantity. مش مهم كم بدلة, المهم تخدم. نعم شكرا. انت هاي ما انت ان شاء الله, بس الله يكتب لك وتتزوجي راح تمشي الدار ما يتخربطش. راح تلاقي في صحون خادمة 9 سنين عندك بالدار. أخونا من الرياض أبو يزن السطري, تحياتنا لك حبيب القلب, بقولنا الله يسعد مساك ومنور بالبدلة. شكرا لك. يعني موظف ممتاز ومدير سيء, من ينتصر؟ الله هذا السؤال حلو, والله هذا السؤال كثير حلو. من ينتصر, الموظف الممتاز ولا المدير السيء؟ والله أنا برأيي المدير السيء, لأنه في النهاية هو يمتلك الصلاحية التي لا يمتلكها الموظف. فصلاحية مع مدير سيء بتغطي على الموظف الممتاز, أنا هيك برأيي. يعني أخونا أبو يزن تحياتنا لك حبيب القلب, راسلنا من المملكة العربية السعودية من الرياض. نسمع أخونا سليمان العبادي برضو كمان, شو بعث لنا سليمان العبادي. يعني أول مرة ببعث فويس نوت 28 ثانية والثانية 54 ثانية, فما شاء الله يعني شكله البدلة جايبة شغلها على المزبوط. نسمع شو بعث لنا.
1: أودي تاوي الله يسعد لي
0: هلا حبيب قلبي,
1: يسعد مساكن توضياء جميع
0: حبيبي يا أبو عباد.
1: شو الحلاوة هاي,
0: الله يسعدك,
1: شو التكتك هاي, شو الأناقة هاي. أما حبيبي كانت معاي بنت فرطنا ضعك على قصة إنه باجي بواعي مزع. الله العظيم انك قتلتنا من الضحك. يسعد قلبك
0: يا خف عقلي يا زلمه,
1: ضحكنا وبتغير لنا.
0: الله يسعد لي قلبك, شكرا شكرا
1: حبيبي قلب ابو جتاوي.
0: يا هلا ويا مرحبا ابو عباد المحترم
1: الجتاوي. يا اخي والله العظيم ابو المراجده لما يقول لك همبكه,
0: وينه ابو المراجده؟ هاي المسج تبعته فوقك.
1: الله انك انت همبكه.
0: الله يسعد
1: ابو جتاوي يا رجل. والله نفسي نحكي اليوم موضوع الحلقه على موضوع السرعات العاليه وحوادث السير.
0: والله حكينا فيه اليوم مره,
1: والله العظيم اني شفت فيديو حادث السير بشارع الجامعة طاير, قسما بالله مأساوي. مأساوي, واحد من
0: الله يرحمه
1: اثنين واقفين وواحد منهم بس يصير الحادث بموت, بس انا بنصاب. والله العظيم انها مأساة حقيقية هاي, انه شاب زي الوردة هيك يروح.
0: لسه امبارح نحكي على البتوين, يعني انا ما شفتش الفيديو, يعني ما حدا شاف الفيديو من اوله, بس واضح انه الزلم اللي سايق السياره دخل بتوين على سرعه, يعني بتوين على سرعه, تفاجئ انه في سياره صافه على اليمين بتطلب من قهوه او بتطلب من يعني احد قهاوي الشارع, كان مفكر انه يعني بده يتجاوز او بده يعمل بتوين وما فيش حدا على يمينه, تفاجئ انه على يمينه في سياره وفي شخص واقف, واسفرت عن وفاتين اتوقع او وفاه يعني. الله يرحم اللي توفاهم الله, وما مش عارف يعني اكثر من انه ينحط كاميرات وينحط كاميرات مراقبه وكاميرات سرعه وكاميرات حزام الأمان وكاميرات التليفون, ولسه قاعدين عم نشوف حوادث مأساوية للأسف عم يعني بتصير بشوارع العاصمة عمان. سرعات جنونية, استهتار ما بعده استهتار. يعني اليوم أنا إذا بدي أقول الكاميرات هل هي صارت رادع, والله ما أتوقعش على اللي بنشوفه. هلا إخواننا بإدارة السير بيقولوا لك إنه يعني الأرقام اللي إلها علاقة بحوادث السير بعد اللي عملوه بعد الكاميرات وبعد الكذا الحمد لله تحسنت, يعني ونزلت أرقام الحوادث وإحصائيات الحوادث, لكن ما زلنا كمان من الدول اللي مرتفعة فيها نسبة الحوادث. الله يرحم كل الناس توفوا بالحوادث, ويا ريت إنه يا رب يوم من الأيام نوصل ثقافة إنه أنا مش لحالي بالشارع, والشارع مش ملكي, حتى لو معي سيارة رياضية, حتى لو أنا شو ما كنت شوفير ببتون بسوي كذا, ما هلكنا غير موضوع البتوين وهاي القصص كلياتها. الله يجيب اللي فيه الخير وإن شاء الله تكون الأمور تمام. وعلى فكرة من أكبر مسببات الحوادث بعد التليفون هي خلينا نحكي التجاوز المفاجئ, أو خلينا نحكي تغيير مسرب مفاجئ, واللي من البتوين بيكون ماشي بغير مسرب مفاجئة بتجاوز تجاوز مفاجئ. الله يكون في العون. نطلع لفاصل حبايب القلب ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا لليوم من برنامج روحت بالبدلة, خليكم معنا.
2: على أربعة روحت مع جداوي روحت.
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن, بالاشتراك مع ديانات ناشونال, الاختيار الأمثل, جامعة عمان العربية, الريادة والتميز.
4: خليكم على السمع, خليكم بالجو وبتسمع.
5: من شمال الأردن لجنوبها, أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر, ولا تشيلوا هم المشوار, اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية, الأقرب لكل الناس.

0: أشبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة قسطامي وصاحب.
1: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
2: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
1: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
3: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نسقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: الآن بلا عصر الهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
4: 06-5-800-700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
8: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن،
9: بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: أخونا بندر المراجد شو بعث لنا؟
1: مشاشع مشاشع يا هم بكر البدلة ما شاء الله عليك.
0: أيوة أيوة امدح
1: عريس عريس ما شاء الله عليك دائما منور حبيبي يا هم بكر بندر المراجد.
0: حبيبي يا بندر. بعدين يا أخوان في شغلة يعني أنا في العادة هذا شيل اللابتوب اللي تبعونا على الابليكيشن اللابتوب بكون مغطى إيدي فأنا بكون حاط إيدي هيك وبشرح وبحكي اليوم مش قادر أعمل إلا هاي الحركة والله العظيم مش عارف ليش مش قادر أعمل إلا هاي الحركة تبعت الإعلاميين عارفين بالبرامج الجدية والله هيك ايوه هيك هيك ايوه هي الهيئه هيك طول ما انا قاعد هيك معلم عامل هسه بالعادي عادي بحكي وبشبر لا هسه هيك عامل والله ضبطيتني يعني البدله هيك مش عارف مجبصنيتني يا اخوان والله العظيم

0: يسعد مساك ابو الجيتاوي الفخم، البدله فخمه عليك، وموضوعنا لليوم بدله الجيتاوي. ما هو انا هذا اللي شايفه، لو بعرف هيك والله غيرتها، يعني لو بعرف هيك جبت اوعيه. احمد نصار بيقول يا اخي انت رائع والله، هذا من بعض ما عندكم يا سيدي، الله يسعد لي قلبك. رعد الكردي نسمع شو بعث لنا.
1: جيتاوي الله يسعد مساك يا اخوي.
0: هلا والله.
1: صدق حتى صوتك متغير بالبدله.
0: لا يا زلمه وحد الله، ليش صوتي صوتي كمان؟
1: نور يا اخوي الله يسعد مساك يا حبيبي وسن جميع. الله يعطيك العافيه
0: حبيبنا ابو الكردي، الله يسعد لي قلبك يا باشا، يا اهلا ويا مرحبا. نسمع الرساله كمان. يا زلمه اول مره بحياتي بسمع مذيع بيجي عداوه بدله بقلب الحلقه كلها على بدلته.
2: والله مشعل حبيبي. سمعني يا سعد مساك، معك محمد العموري.
0: ونعم ابو العموري.
2: بقول لك الكو استعجل على البدله، صاحبها سال عنها بسرعه. بس طالع طقع فيها.
0: عادي شو موعدي معاه على الساعه 7 ارجع له اياها، تبع استاجرته من استاجرته من عنده. اخونا سعيد تحياتنا لك انت الغالي والمحترم. هون أخونا عمر طاها بيقول لي يعني والله منور وفخامة أبو الجيتاوي، تحياتنا لك عمر طاها. وبرضو كمان بيقول لي والله متغير. مالكم متغير من أي ناحية؟ هلا شوفوا قاعدتي متغيرة والله، طلعوا. أنا في العادي والله بضل فارد إيدي، بس مش عارف ليه وأنا لابس بدلة هيك هيك عاملها وهيك، يعني ملاحظين جبصا وبس عم بحكي. اسمع أعطيني نشرة أخبار وخلصني. أعطيني نشرة أخبار إن شاء الله بس أخلص من هالجبصا اللي أنا فيها. ابو الجيتاوي دربالك، في واحد متنكر ببدله هيو بمكتبك. انا هيك بطلع معي اخر شيء. بطلع جيتاوي مش حقيقي، جيتاوي متنكر. اخونا محمود الطبري نسمع شو بعث لنا.
3: جيتاوي الله يسعد مساك.
0: هلا حبيبي
3: اللعاب.
0: لا يا لا يا زلمه، انا في العادي بطلع على الهواء بشوي يا زلمه، مش هذا الله يا
3: شخص. والله ما عرفتك يا اخوي.
0: لا لا
3: يسعد دينك
0: حبيبي.
3: ما عرفتك حبيبو لبيبو.
0: هلا والله
3: الله يسعد مسا الجميع
0: حبيبنا الطبري.
3: جمالك نسينا نحيي حدا.
0: لا يا زلمه وحد الله
3: حبيب قلبي من جوا.
0: لهالدرجه الجمال طاغي؟ طب شو بدي احلى من هيك نيالي. نسمع الرسالة.
2: مساك ابو الجيتاوي.
0: هلا حبيب القلب.
2: طمنا عنك سيدي وعلى لبستك.
0: والله انا ولبستي بنسلم عليك.
2: سلم لي على البدلة. الله يسعد مساك.
0: راحوا الساعتين على البدلة.
2: ما شاء الله طاقم العمل كله. اخوك ابو الدراج.
0: حبيبنا ابو الدراتك يا اخوان، ترى الاذاعه جايبيني ومطفيني عشان احكي بمواضيع بتهم المجتمع وبرنامج ترفيهي، مش جايبيني عشان تقول لي بدلتك حلوه. يا حبيبي بحبك. ولا عشان يقلب موضوع الحلقه ساعه عن بدله الجيتاوي، لاني والله بلبس قمصان وبدل وشكلي بيطلع مرتب. شككتوني بحالي يا زلمه،

زاولة وتطلع بفانيلا بتغير لنا جونا. انت ملك جمال بشكلك واخلاقك. لا يعني يمكن باخلاقي بس بشكلي لا. إذا حسن زاز اليوم أهلا أهلا بقول لي أبو الجتاوي شو صاير معك؟ قلت له عينوني نائب. الله يسعدك. هلا سيدي. قريبا قريبا إن شاء الله حسون زي ما وعدنا بعض قريبا بلبس البدلة ونطلع أنا وياك عمشوارنا. متفق؟ خلاص جاهزين متفقين ها؟ بس قلهم أنت قلهم شو قلهم وين بدك توديني؟ قلهم هاي مش

عشان اشوف بدلة الجيتاوي. لا يزن في ناس نزلوا التطبيق عشان يشوفوا بدلتي. طب ها مفروض يشكروني الإذاعة. هيني جبت داونلود للتطبيق. خلاص يلا بنخلي الموضوع كله على بدلتي. إذا حاب تشوف بدلتي وتشوفني بالبدلة نزل التطبيق. لأنه واضح أني طلعت في البلوزة يعني بخزي. وبالبدلة حتى تعامل الناس والمستمعين وضياء وكل حدا تغير معي. التعامل عن جد تغير معي. أستاذ بقول لي أستاذ شو قهوتك ونطلع فاصل بعد إذنك. والله سادة وبشربها بفنجان ما توصلوا ياش كاسة تحت أم النص ومي بارد. الله يسعد قلبك. هاي حتى تيسير حتى أحمد حواري متفاجئ مني متفاجئ إنه إيه مالنا يا طيب نطلع على فاصل ونشوف هالسلافة آخريتها شو راح تخلص. خليكم معانا.

تروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهرياً. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح؟ اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
4: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

اهلا وسهلا عن جديد حبايب القلب، مكملين معاكم حلقتنا بعنوان بدلة الجتاوي. طيب تعالوا، والله شغله انا خطرت ببالي بما انه الكل عامل لي زفه لاني لابس بدله، مش متعودين يشوفوني وانا جود. هلا بنشوف طبعا هي زمنتنا جود الكردي اليوم معانا بالاعداد الله يعطيها العافيه، عم تبعت لي دراسه لها يعني علاقه بهذا الموضوع، وبرضه كمان سالنا تشات جي بي تي ليه الناس بتتغير معاملتها لك اذا كنت لابس بدله او لابس مرتب، يعني مع انه انت عادي بكون لبسك في الوضع الطبيعي الطبيعي، لكن لما تلبس بدله فجاه الناس تطلع تقول اوف شو هالحلاوه بتجنن مش عارف ايش. طبعا الجواب بحسب الذكاء الاصطناعي وبحسب تشات جي بي تي قلنا لانه الناس غالبا بكون انطباعها اولي بسرعه جدا من المظهر. يعني الناس متعوده انه دائما تاخذ انطباع اولي بكون كثير لطيف اذا كان المظهر وفي حدا لابس ومهتم بلبسه، حتى لو المظهر مش دليل حقيقي على شخصية الشخص. برضو الناس بتربط اللبس بالاهتمام والانضباط، البدلة إلها دلالة اجتماعية، بما أنه البدلة إلها دلالة اجتماعية فتلقائيا الناس بتلاحظ هذا الإشي وتصير تقول لك شو حليان لابس بدلة شو هالحلاوة هاي، تنصدم منك الناس. وبرضو كمان في دراسة هي قديمة شوية عملت بسنة 2012، طبعا وجدت أنه اللي الناس اللي بتلبس ملابس مرتبطة بالصفة المهنية يمكن أن يؤثر مش فقط على نظرة الآخرين للشخص بل أيضا على سلوك الشخص نفسه وطريقة تفكيره. يعني بمعنى آخر، إذا أنت دائما بتلبس بدل فأنت بتتوقع من الناس بأنه دائما يعاملوك بالاحترام ودائما يعاملوك بطريقة كويسة لأنه أنت لابس بدلة. مثلا إذا كنت موظف بنك أو تشتغل مؤسسة حكومية أو شو مكان، يعني شغلك طبيعة شغلك بتقتضي بأنك تلبس بدلة، فحتى أنت نفسك لما تلبس بدلة نظرتك لنفسك بتتغير تلقائيا ولا إراديا، والناس بس تشوفك فعلا يعني بتعبر عن أنه مثلا قد إيه أنت حلو، حتى لو ما كانت البدلة حلوة، حتى لو شو ما كانت، لكن بمجرد أنك لبست رسمي أو لبست إشي بدل على يعني في دلالة اجتماعية. يعني عندنا اليوم البدلة لها كثير دلالات اجتماعية، يا رايح على خطبة يا على عرس يا على جاهة يا على عزة، يا أنت بتشتغل مثلا ببنك أو تشتغل بمؤسسة حكومية أو تشتغل بكذا أو تشتغل بمركز معين، فبيحتم عليك أنك أنت تلبس البدلة لأنه دائما إحنا رابطين البدلة بالشغل المهم. ما شاء الله علي، أنا يعني أنا باجي بالتي شيرت أربع حلقات ورا بعض بنفس البلوزة. هاي شايفين عشان تعرفوا، لا سائل لا عن دلالات اجتماعية ولا سائل عن إشي. والله في اسمع، في مرة تبعت لحالي ثلاث حلقات ورا بعض طاقع نفس البلوزة. أيوة اللي جاي لونها عبر

0: اسمع هاي الرسالة.
1: مساء الخير ابو الجيتاوي.
0: هلا والله.
1: لا منور بالبدلة يا معلم، منور فادي الشيخ يمسي عليك، هو محمود العنان.
0: تحياتنا لكم.
1: قلب عمان سائق التاكسي. ويا تاكسي الغرام، سمعنا يا تاكسي الغرام.
0: تاكسي الغرام، تحياتنا لك ولهم جميعا حبيب القلب، يا هلا ويا مرحبا.

0: البدلة كمان بتعتبر إشارة بتنبعت للناس قبل ما تحكي كلمة، يعني في أكثر من شغلة بتصير بنفس الوقت. البدلة مرتبطة بعقل الناس، بالهيبة، الشغل الرسمي، النجاح، المناسبات المهمة والاهتمام بالنفس، فبصير عندهم تلقائيا نوع من الهالو إفكت بتسمى بعلم النفس. إذا شكلك مرتب ورسمي العقل بسرعة بفترض أنك أكثر ثقة وإنسان أكثر أهمية أو كفاءة، مع أنه الشخص نفسه ما تغير سواء كان لابس لبس عادي أو لابس بدلة. وكمان في إشي اسمه عامل المفاجأة. اليوم الناس يا أبو الجتاوي، هيك بحكي للذكاء الاصطناعي، الناس يا أبو الجتاوي متعودين يشوفوك كاجوال دايما، لابس أواعي يعني مش رسمية، وفجأة طلعت ببدلة مزبوطة عليك، الفرق بصير واضح جدا. عشان هيك بتسمع شو القصة، شو هالهيبة، شو هالمش عارف إيش، أو ببالغوا بالمدح فيك، مش بالضرورة لأنك ما كنت مرتب قبل. شكرا شكرا شكرا للذكاء الاصطناعي، والله كنت أفكر حالي باجي بداوم بأواعي هم بيشوفوها ممزعة، عن جد شكرا يعني. لأنهم شايفين نسخة مختلفة عن الصورة المحفوظة بذاكرة الناس المتعودين يشوفوك كل يوم. يعني بقولنا كمان في نقطة ثانية، أنت نفسك غالبا بتتغير شوي وانت لابس بدلة. أنا أتغير أنا لابس بدلة ليش؟ وقفتك بتستقيم، مشيتك بتصير أهدى، حركاتك بتصير أقل عشوائية. والله بتعرف أنه صح. حتى يمكن نبرة صوتك تصير أوفق، فالناس ما بتتفاعل فقط مع القماش، بتتفاعل مع لغة الجسد اللي بتطلع من الإنسان اللي لابس بدلة. لغة جسد لا إرادية، هيها هاي الحركة، هيها هيها هاي الحركة. والله طلع إشي نفسي صحيح يا إخوان. وبقول لك يا سيدي العزيز إنه نفس الشخص ممكن يدخل مكان بتيشيرت وما حدا ينتبه له، ويرجع ثاني يوم ببدلة فجأة يجوا يحكوا له اتفضل أستاذ.
1: ومن نقول احنا نقول بفعلنا.
0: حلو حلو حلو والله، معلومات رائعة، عشان هيك قلبت الحلقة كلها على البدلة. بقول لك يا معلم، في دراسات بعلم النفس على اللون الأسود والناس اللي بيلبسوا لبس رسمي أسود. بقول لك اللون الأسود بعطي أعلى إحساس للهيبة، يعني إذا بدك تلبس بدلة البس بدلة لونها أسود لأنها الأعلى إحساسا بالهيبة والرسمية، تعطي حضور قوي غامض شوي ومناسب للمناسبات الكبيرة والخروجات الليلية يعني خلينا نحكي. بس أحيانا إذا كان لابس كامل أسود ممكن يعطي جو رسمي زيادة، فالكحلي بقول لك غالبا أحلى خيار. هاي لابس كحلي، نشوف ليه الكحلي بيكون أحلى خيار. يعني بقول لك هذا اللون إذا بدك تبين قوي ومرتب وبعطيك ثقة واحتراف بدون قسوة الأسود، بدون ما تطلعك غامض يعني، وكثير مناسب للتصوير والاجتماعات. شكرا شكرا يا تشات جي بي تي. الرمادي الغامق بعطي إحساس يا سيد العزيز بالنضج والهدوء والأناقة. حتى الألوان صار في لها دلالات بالبدل، يلا من الله والله نتعلم نسمع. والله أنا في أشياء بسمعها أول مرة زيكم يعني، أنا بحكيها بس بكون سمعها أول مرة يعني. لا وبعدين شوف الذكاء الاصطناعي بنصحني بيقول لي، وبصراحة يعني بما أنك طويل البدلة المرتبة غالبا بتضخم تأثير الطول والاكتاف، فالتغيير على العين بيكون أوضح بكثير من شخص أكثر، عشان هيك ممكن تلاحظ ردود فعل ومديح من الناس لما تلبس رسمي. يعني معبي الاكتاف ومعبي الطول. حبيب القلب زميلنا حمزة برمان، الله يسعد لي مساك، بقول يا أبو الجتاوي الحبيب رئيس قلم طالع ما حدا قدك. بقول لي مش كل الناس لا بيقلهم، والله مش عارف، حاس حالي بكرة لازم أروح أداوم بالأحوال المدنية مدير إشي يعني، هيك حاسس القلبك علي. الله يسعد لي قلبك، هذا من بعض ما عندكم يا سيدي، من بعض ما عند كل الناس، بس حلو أنه اليوم نفهم أنه عن جد لما الواحد يلبس إشي مش متعود عليه الناس هون بصير فيه الانتباه الخارق، لأنه أوف والله مرتب طالع، مش عشان بلبس لبس بخزي. هاي هون يا رجل، شو هذا حبيب القلب منور الحلو، صرت حلو هسا. اذا يعني عمار شحاد اختلفت مسجاته، دائما مساء الورد اخوي الغالي، هسا بس بعت لي كل الاحترام اخوي.
1: لو رد جدك عزتنا كانت خير وروتنا.
0: اسمع اخونا عبد الله الملكاوي،
2: او جداوي فخم،
0: هلا سيدي، هلا والله،
2: قصدينك ب
0: البدله
2: قضيه مشتاق.
0: طبعا طالع محامي معاهم بقول لي قصدينك نرفع قضية على المستأجر. أبشر سيدي أبشر، هسا هات وكالة عامة وما عليك. لا هيك كثير علينا يا جتاوي، شو هالطل الحلوة هاي، والله منور جايز. أنا كلي جايز. الكرة الأرضية حبيبنا كامل حجير. الكرة الأرضية أيمن عمر بيقول لي والله أخوي أسامة المدير السيء ينتصر مع صلاحيات وإمكانيات. كان في عنا أحد إخواننا أبو السطري سألنا أنه من ينتصر، الموظف الممتاز أم المدير السيء؟ وأنا بالنسبة لي أكيد كان جوابي هو المدير السيء الذي ينتصر دائما لأنه يملك صلاحيات. هون كمان في عنا رسالة أخونا إياد السعدي بيقول لك إذا كان للأناقة عنوان فأنت عنوانها. حلو، بلشنا فقرة الشعر هسا. وإذا كان للإعلام الراقي عنوان فإذاعة عين اف ام عنوانها. الله الله، كل الاحترام والتقدير، تحياتنا لك أخونا المحترم إياد السعدي، يا هلا ويا مرحبا فيك حبيبي.

0: معنا الاجتماعي المهم اليوم اللي عن جد أثر فينا جميعا اللي هي بدلة الجيتاوي. وخليكم معنا مشان الله يا إخوان طلعونا من موضوع البدلة بوتوني. خليكم معنا يلا.
1: على الأربعة روحت مع جيتاوي روحت.
2: الخامسة مساء بتوقيت عين أف أم برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الملك يغادر أرض الوطن في جولة عمل تشمل فرنسا والتشيك والولايات المتحدة. الملك سيترأس في باريس إلى جانب الرئيسين الفرنسي واللبناني جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة. الملك سيلقي خلال زيارته إلى نيويورك خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. الأردن يدين محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي. الأردن يؤكد أن محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة مرفوضة وتمثل استهانة بمكانتها وقدسيتها ومساسا بمشاعر المسلمين.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: ملقان ملق لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-200-500.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

معكم حبايب القلب مستمعين الأعزاء بساعتنا الثانية على الهواء مباشرة معي أنا أسامة الجيتاوي ببرنامجنا برنامج روحت. تحياتنا لكم ويا أهلا وسهلا فيكم. أكيد برنامجنا اللي برعاية مجموعة شركات بسطامي وصاحب التجارية وكلاء بي واي دي نيسان وإنفينيتي في المملكة الأردنية الهاشمية وأيضا برعاية جامعة عمان العربية. كملين معاكم بالموضوع اليوم. يعني كان في عندي تصوير وما صحليش ارجع البيت واغير، كنت لابس بدله وطلعت على الهواء حاليا وانا لابس بدله. يعني الناس عملت لي زفه بدله وبتجنن وما شاء الله عليك وما عرفناك، فحسيت لوهلي انه عن جد شو هال يعني المدح والاستغراب اللي مش طبيعي عشان انا يعني لابس بدله. وبما انه صار موضوع بموضوع خلينا نستفيد معلومات من هذا الموضوع بدل ما يصف الموضوع على بدلتي. انا مش بيعطونيش راتب بالاذاعه علشان انا والله اطلع احكي عن بدلتي. فوالله هيك كنت هلا بالفاصل قاعد عم بدور على شغلات لها علاقه بموضوع كيف تعامل الناس مع الإنسان حسب طريقة لبسه. يا جماعة بقولك بسنة 2019 الباحثين عملوا 9 تجارب نشرت بمجلة اسمها ناتشر هيومن بيهيفير، تمام؟ واكتشفوا أنه نفس وجه الشخص كان يقيم على أنه أكثر كفاءة لما يكون لابس ملابس توحي بمكانة اقتصادية أعلى. يعني نفس الشخص يجيبوا لابس عادي ياخذوا رأي ناس بيعملوا عليهم تجارب انه هذا شايفينه مثلا مين اكثر كفاءة، هو هذا الشخص ولا هذا الشخص. كل الاشخاص اختاروا الشخص اللي لابس بدلة والشخص اللي يعني واقف وقفة مستقيمة ومزبط يعني وقفته، وعلى اساس انه هو الاكثر كفاءة. والاغرب من هيك، ركزوا معي بهاي المعلومة، بعض التجارب العلماء عرضوا الصورة على المشاركين بالتجربة لمدة 129 ملي ثانية، يعني تقريبا جزء من 10 من الثانية، وبرضو الملابس أثرت على حكمهم وحكموا على الشخص اللي لابس ملابس أو لابس بدلة بأنه هو أكثر كفاءة وأكثر حتى يعني مصاري، معاه مصاري أكثر. وبقول لك حتى بالتجربة حكوا للمشاركين بشكل أوضح أنه لما نطلع لكم الصور اتجاهلوا الملابس اللي لابسها، لأنه الأواعي ما إلها علاقة بكفاءة الشخص. أي شخص شايفين أنه أكثر كفاءة وبرضو ضل التأثير موجود واختاروا الشخص اللي لابس لبس رسمي أو لابس بدلة. تخيلوا. في دراسة ثانية بسنة 2013 للباحث اسمه نيل هوليت أوكي وزملائه، أخذوا نفس الرجل، جابوا زلمة لبسوا بدلتين شبه بعض جدا. شوفوا قديه يا زلمة يا بي علم النفس، وهي الأشياء أنا كثير بحبها. جابوا نفس الزلمة لبسوه بدلة عادية على قياس يعني أكبر من قياسه بشوية صغيرة، مش مشدودة عليه، مش يعني مش مفصلة لإله، وصوروه. وبرضو كمان جابوه نفسه وجابوا له بدلة مفصلة على قياسه، مفصلة على قياسه. وبتعرفوا البدلة لما تكون مفصلة على قياسك بالضبط تطلع منظرك فيها هيك أحلى وأهيب، غير لما تكون شاري إشي كبير أو كمها طويل أو بدها تقصير أو إلى آخره. يا سيد العزيز بقول لك جابوا واحدة جاهزة زي ما حكينا من المحل، واحدة مفصلة على قياس هذا الزلمة. 274 شخص شافوا الصور لمدة ما بتتجاوز 5 ثواني، وجه الرجل اللي عملوا عليه التجربة كان مغطى. قالوا لهم هدول 2 مختلفين لابسين نفس البدلة وغطوا على وجه الزلمة مع انه نفس الزلمة. وتوقعوا كمان الناس انه اللي لابس البدلة المفصلة هو الأكثر كفاءة واللي راتبه اعلى واعطوه تقييمات افضل بشكل عام مقارنة بنفس الرجل اللي بصورة البدلة الجاهزة. حتى لما غطوا على وجه الشخص ولبسوه بدلة عادية وبدلة مفصلة على قياسه، اختار الشخص او اختار الصورة اللي فيها نفس الشخص اللي لابس بدلة مفصلة على قياسه، وقال انه هذا الشخص راتبه مرتفع اكثر من الشخص اللي جنبه وهم 2 نفس الاشي. شوفوا كمان شو في دراسات يا اخوان يعني مش طبيعية عشان تشوفوا الناس قديه بتحكم على المظاهر. هذا الاشي اللي بنحكيه اليوم يؤكد على قديش يعني الناس بتحكم على مظهرك والناس بتتعامل معك بناء على مظهرك بطريقة كثير كبيرة. سبحان الله كيف الموضوع اجي هيك بالصدفة، لكن راح اكمل معاكم بالدراسات وراح تستغربوا اكثر يا جماعة. يلا

بقول لك حتى في أحد العلماء علماء الاجتماع وعلم النفس عملوا دراسة وانتشرت بصحيفة اسمها British Journal of Psychology، يعني الجريدة البريطانية لعلم النفس. بقول لك عرضوا أشخاص بملابس رسمية، يعني بملابس إشي زي اللي إحنا لابسينه اليوم بدلة، وعرضوا أشخاص لابسين كاجول، يعني مش ملابس رسمية، مع وقفات مختلفة، يعني وقفة قوية، وقفة عادية، وقفة ضعيفة. طلبوا من الناس أنهم يقيموا الثقة تبعت الناس اللي شافوهم بالصور، وقديه هم بيعتقدوا أنهم محترفين، وسهولة التعامل معهم، وحتى احتمال أنه الشخص يكون راتبه مرتفع. وجدوا أنه الناس اختارت وتفاعلت مع الأواعي والوقفة بتشكيل الانطباع، يعني البدلة لحالها جزء صغير من القصة بقول لك العلماء، لكن بدلة مع وقفة مستقيمة وكتاف مفتوحة ولغة جسد واثقة بتعطي للشخص انطباع مختلف عن نفس البدلة مع وقفة ضعيفة. تكون واقف مش صح كذا، فدائما لما تكون لابس بدلة وتكون وقفتك وهيك وكتافك شادة، الناس فورا تاخد عنك انطباع أقوى من انت لابس نفس البدلة وقاعد على الكرسي. شوفوا علم النفس، شوفوا الدراسات، يعني قديه في علماء بيحملوا دراسات غريبة يا جماعة، جد غريبة. يلا

طيب يا جماعة، آخر تجربة انعملت، ركزوا بهاي التجربة، هاي التجربة يا جماعة انعملت ب 2026، مش طبيعي والله العظيم. أنا يعني بعرف هيك معلومات جد حلوة. دراسة حديثة نشرت سنة 2026 بعنوان اسمه Leaders Clothes، يعني أواعي القادة أو ملابس القادة. الباحثين عملوا تجربتين يا جماعة الخير، تجربة على 304 أشخاص، وتجربة ثانية باستخدام أجهزة تتبع حركة العين على 60 شخص. يعني حطوا إشي اسمه جهاز تتبع على حركة العين. بقول لك الأحلى والنتيجة كانت إنه الشخص اللي لابس رسمي واللي لابس يعني لبس مرتب، الناس كانت أكثر ميلا لاعتباره صاحب دور قيادي، إنه مدير، وزير، والله في عنده بزنس، يعني المهم إنه هيئته هيئة مدير. والأحلى لما يكون هو الوحيد أو الأكثر تميزا بلبسه الرسمي وسط ناس لابسين كاجوال، التأثير بصير أقوى. يعني أنت لابس رسمي وفي حواليك ناس لابسين عادي، الانتباه كله فورا بتحول عليك، تخيلوا. وحتى نظرات العين اللي راقبوها، اللي حطوا أجهزة تتبع نظرات العين، الناس صارت تتطلع اللي لابس بدلة رسمية بعدد يعني مشاهدات أو تطليعات بلغتنا العامية أعلى من باقي الأشخاص. تخيل لوين، بس يحط لك جهاز يتبع عينك أنت وين بتطلع، فأنت يعني بعد ما حللوا الداتا بتطلعوا على الناس اللي لابسين لبس رسمي بشكل أكبر من الناس العاديين. حلو حلو.

طب شو رأيكم بتأثير اللبس الرسمي على الشخص نفسه؟ دراسة بسنة 2015 عملها باحث اسمه ميشيل سليبين وزملائه ونشروها بيعني احدى المجلات اسمها كثير معقد المجلة. عملوا 5 دراسات ووجدوا ارتباط بين ارتداء الملابس الرسمية وبين التفكير بطريقة أكثر تجريدا وشمولية، ووجدوا أن جزء من العلاقة ممكن يمر عبر شعور الشخص نفسه بقدر أكبر وبأهمية أكبر، وأنه عنده باور وعنده سلطة وهو لابس هذا اللبس.

مع كل هاي الدراسات يعني وهذا علم اجتماع وعلم نفس، بس بنرجع بنحكي انه لا تحكم دائما على الكتاب من غلافه او من شكله الخارجي. ياما مدراء مثلا لابس بدل ويعني امورها تمام وسمعتها قوية، بس ما بعرفش يشتغل شغله وبعرفش يشتغل شغل اصغر موظف عنده. واذا فعلا يعني من الاخلاقي انك تحترم شخص عشان بدله، يعني برضو كمان احترم الشخص اللي لابس كاجول، برضو بمر عادي ما في ولا اي مشكلة. وبرضو كمان من اللي بنحكيه انه هون بيجي دور علم الاجتماع اللي بدرس كيف المجتمع بيكون فكرة معينة عند الناس بناء على اشكالهم او لبسهم او مكانتهم الاجتماعية. ومن احنا وصغار بنتعلم بشكل غير مباشر وبنزرع بعقلنا الباطني بانه البدلة او اللبس الرسمي يعني هذا الرجل عنده نفوذ او عنده منصب، وهاي اسمها الصورة النمطية الخاطئة. يعني بنعطي صفات للناس حسب اشكالهم بعقلنا حتى لو كانت خاطئة، وحتى لو احنا كلياتنا على فكرة، وين انا اول واحد بحكي هذا الحكي، حتى لو احنا يعني عرفنا هاي المعلومات، لكن مستحيل مستحيل ما مخك ويعني انتباهك يميز الشخص اللي بيكون لابس بدلة او لابس اشي رسمي، ولا اراديا جواتك بتحس انه صاحب نفوذ او بتحس انه شخص ذا اهمية. وكل دراسات علم الاجتماع وعلم النفس اللي اليوم حكيناها يعني بتثبت هذا الاشي. علشان هيك برضو كمان في فرق، انا يعني مثلا انا راكب سياره بحب ارقام السيارات عندي، انا مش عنديش رقم حقه مليون، عندي رقم رباعي على السياره مميز وعندي رقم خماسي مميز. نفس المكان رحت عليه وفي ناس على نفس البوابه، حلو، اول مره لما يعني شافوا السياره والرقم اهلا اهلا تفضل تفضل، ولا سالوني وين

جدا مهم فوق ما تتصور. قديه في انت يعني اكيد في منكم ناس كثير جربوا يمكن هذا الحكي اللي انا بحكي فيه، سياره يكون رقمها مميز وتركب سياره رقمها عادي وبدك تدخل على مكان او بدك تصف على باب مكان، شوف حتى المعامله كيف بتختلف، حتى من لما يجي الشاب تبع الفلي يفتح لك باب السياره، او بتكون راكب سياره عاديه بستناك لتنزل، بتكون راكب سياره مميزه ورقمها مميز بيجي بيفتح لك الباب. فيعني في كثير اشياء. انا من الناس اللي جدا بحب علم النفس. انا كان في عندي امنيه يا جماعه، وهذا التخصص انا ما خلصت توجيهي، خلصت توجيهي 2007، فكنت ابحث بالتخصصات وبجامعات برا وكذا، كنت حاب ادرس إشي بالاعلام بس إشي مميز، يعني كنت حاب ادرس اعلام بس إشي مميز. كان في تخصص يا جماعه وقتيها اسمه تخصص علم النفس الاعلامي، تخيلوا انه في العالم في تخصص اسمه علم النفس الاعلامي، يعني انت بتدرس اعلام وبنفس الوقت بتدرس علم نفس. هذا الإشي تخيل هذا التخصص قديه كيف تأثر أنت بالإعلام على نفسية الناس، تخيلوا قديه الإشي عميق. وهذا التخصص للأسف نادر وما كان موجود بالجامعات العربية، كان نفسي أدرسه لحد الآن، نفسي أرجع أدرسه أو أتعلم عن هذا التخصص أو أقرأ أكثر كيف يعني في تخصص في الجامعات يدرس في العالم اسمه علم النفس الإعلامي. تخيلوا لوين الإعلام والأشياء اللي إحنا نتعرض لها وبتأثر علينا، سواء من فيديوهات، من تلفزيون، من إذاعات، من سوشيال ميديا، من من من من إلى آخره، قديه بتأثر على نفسية الناس. وفيها علم كامل وتخصص كامل اسمه علم النفس الإعلامي، تخيلوا. فاصل ورح نرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا. كل يوم أحبك.

0: أوريجينال وحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
4: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز وتشطيب مثالي بدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشين الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
5: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير اي في. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير اي في الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالاضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الان، يخضع لشروط واحكام البنك.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
5: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

مكملين معاكم حبايب القلب بموضوع الحلقة اللي شوي غريب اليوم هيك يعني، لكن طلعنا طلعنا باستفادة من لبس للبدل اليوم ودوامي بكل الأشياء اللي بنحكيها. وهون برضو كمان على موضوع اللبس وكيف البراندات تبعت الأواعي وماركات الأواعي استغلت هذا الإشي. البراند صار دائما رمز اجتماعي، يعني أنه أنا والله لابس براند أو لابس نوعية معينة من الأواعي. البراندات صارت رمز اجتماعي، وكمان السعر يعني كل مكان أعلى كل مكان عندك برستيج أكثر، والإعلانات صارت أسلوب حياة مش منتج هاي الأيام. صحيح يعني بيجيبوا شخص ساكن بقصر وسيارته غالية ولابس هاي اللبسة، فعشان يحسسك أنه هاي اللبسة أنت إذا بتلبسها حتى لو ما معك مصاري زي هذا الشخص العايش بالقصر، لكن لما تلبسها ممكن تحقق جزء من الانتباه للناس، بتنتبهوا للأغنياء واللي عندهم سيارات واللي معاهم مصاري. طبعا علم التسويق والماركتينج من يعني أشياء يعني مش طبيعية صراحة، وإشي جدا رائع. فالفكرة بأنه عدي صافي مثلا بيقولنا الأناقة باللبس بحد ذاته احترام للذات. أي زميلنا عدي صافي مدير تحرير موقع الدار، تحياتنا إليك. شوف أنا معك 100%. هذا لا يعني أنه إحنا ما نهتم بأناقتنا وما نهتم بلبسنا وما نهتم، بالعكس جزء أصلا من الاستقامة النفسية أنا بحسها هي الاهتمام بالنظافة الشخصية، الاهتمام بالأناقة، الاهتمام بقول لك دائما بس تحلق بتتغير نفسيتك، تكون دائما حالك. طبعا هذا الحكي أنا بنسى حالي أسبوع أسبوعين مش حالك بس باللبس لا لسه بحب أشتري لبس وهيك يعني. بس نعم في أنا مع هاي الكلمة أنه الأناقة باللباس بحد ذاته احترام للذات، بتحس أنه هيك أنت يعني تهتم بحالك، حتى نفسك أنت شعورك بيكون لطيف اتجاه هذا الإشي 100%.

0: عرفني بضيعة ضايعة. جودي لما كان لما لبس البدلة وحكى لبديعة هيبة ولا حشا هيبة. طبعا مش هيبة وما بعرفش كيف الطريقة اللي بحكيها فيها. هيبة ولا حشا هيبة. أبو جيتاوي شو وضع البدلة الحمراء هاي تبعت الإعدام يا أبو حتر ولا كيف؟ في البدلة الزهرية اللي لبسها مدير عام بيوميات مدير عام يا أبوي. تعرفوا إنه مبارح خلصت آخر حلقة من يوميات مدير عام، وهذا المسلسل صرت للمرة الـ12 مخلصه وحاضره. تخيلوا الفصول الأربعة 6 مرات. مرايا أنا بتحدى أي حدا فيكو يمتحني بأي سؤال بأي حلقة من حلقات مرايا للفنان الكبير الله يعطيه طولة الصحة والعمر يا رب الفنان ياسر العظمي. أنا بسمع مرايا تسميع حتى بأسماء الشخصيات يا زلمي. يا باي أبو أحمد نسمع شو بعث لنا.
1: الله يسعد مساك أخوي أبو الجتاوي، يسعد مساء جميع المستمعين.
0: حبيب قلبي
1: والله يعني ما بدي حدا يفهمني غلط، عندي صاحبي لي انا اذا بشوفه لابس بدله بعرف انه في نصبه رايح ينصب على حدا.
0: رايح يعمل إشي.
1: الله يسعد لي مساك ابو الجتاوي.
0: يسعد قلبك
1: علاء النصار
0: حبيبنا ابو النصار. علاء اخوي ابو احمد الله يسعد قلبك اخوي علاء. نسمع اختنا ام راشد شو بعثت لنا.
2: يسعد مساك اسامه.
0: هلا سيدي. هلا ستي.
2: يا رب. بخصوص الموضوع فعلا فعلا يعني الدراسات اللي عم تحكيها كلها صح يعني. وفي مثال مرة يعني ناس نعرفهم يعني شخص بيشتغل ببنك ولبسه كله رسمي وبلبس بدلة يعني طول الوقت، وهو أصلا مرتب يعني ما بطلع إلا بدل بحب يعني هيك. وكان البوزيشن تبعه بالبنك مش إنه مدير ولا هو موظف عادي بس إنه بلبس بدلة. فراح دخلت زوجته على مستشفى حكومي دون ذكر أسماء، وأول ما فات يعني فش حدا بالمستشفى إلا ما هجم عليه وأهلا وسهلا أستاذ وتفضل وأي شيء
0: فكروا مسؤول أو واصل.
2: يعني عن جد كان يعني كانت خدمة VIP بس لأنه لابس بدلة
0: صح.
2: حتى تعون التنظيف يجوا عنده يشتكوا له انه عن الرواتب وعن كذا.
0: فكروا مسؤول
2: الدور
0: نعم عاش الدور
2: ان شاء الله ان شاء الله. وكان اي اشي بالغرفه مثلا من ناحيه نظافه او شيء يدقق عليه، وليش هون الدهان هيك وليش هذا الباب هيك وكذا. فكان له كل الاهتمام وكل سبحان الله يعني
0: خير سبحان الله.
2: كانت هي رب دارة النافعة يعني صح مستشفى بس سبحان الله لأنه لابس بدلة
0: خلص تيسرت
2: أخذ كل VIP يعني
0: صح أخذ شكل. معاملة من الآخر
2: فعلا فعلا عنا للأسف يعني للأسف إنه أنت عم يحكموا عليك بس مجرد إنك أنت
0: صح.
2: شو لابس أو كيف بتحكي أو سبحان الله يعني
0: صحيح.
2: مع إنه أنا مش مع هذا الإشي
0: بس يعني خلاص هيك البشر
2: تعاملوا مع الناس مش مع هذا مش مع هاي النظرة لأنه ما دخل لبس ما بيقيم أي بني آدم يعني
0: 100% عمره ما بيقيم أي بني آدم. تحياتنا لك. أهلا أم راشد. هون عندنا كمان يعني ضحكتني هاي المسج. أخونا عامر الحمود بيقول لي بدلة دخان آيكوس آيفون وعطر تصير نصاب برقصة. أمش داير لي بهالآيكوس وخانق الناس بريحتها. حبيبنا أبو حمود الله يسعد لي مساك والله ضحكتني من قلبي. ابو الخرابشه نسمع شو بعث لنا.
3: مساء الخير ابو الجتاوي
0: الحبيب. هلا سيدي.
3: عسيره البدلات والتشخيص.
0: بعرف
3: واحد اذا بتشوفه بتشوف سيارته بتشوف شو لابس بلبس غير اغلى البدلات وبركب احلى السيارات كله اجار طبعا
0: طبعا
3: بدلاته اجار.
0: بعرف واحد من هاي الشخصيات
3: تخاف منه نصاب على مستوى نصاب علم. هذا دليل انه المظاهر بتاثر على الناس، فيعني الواحد ينتبه مش كل من لابس بدلة ومشخص
0: صحيح
3: هو شخص مهم أو شخص
0: صحيح.
3: فعال بالمجتمع أو معه مصاري مثلا. السلام عليكم.
0: أنا بيوم من الأيام في شخص برن علي وقال لي أنا عندي شركات وعندي كذا وبدنا نتعاون ومش عارف إيش وكذا، فقلت له تمام أنا ما عندي مشكلة متشرف فيك وبنقعد يعني بمكان أنا بعزمك ما عندك أي مشكلة تفضل نقعد لنا بكوفي هاوس بمكان نشرب لنا فنجان قهوة ونحكي، بتحب أجي عندك على المكتب بتحب تتفضل عندي على المكتب ما في عندك أي مشكلة. قال لي لا والله والله لا أجي أخذك من باب الدار بعيني أنا زلمة بحبك وكذا. فأنا يا زلمة قلت له أنت على عيني وراسي، وظل مصر أنه يجي يأخذني من باب الدار. فإصراره أنا غريب وإصراره خلاني أوافق، بس في إشي جواتي أنا قلت يا أخي ليه مصر يجي يأخذ من باب الدار. أول ما صف بالسيارة وطلعت فيها أنا يعني بالسيارات مش مقلع يعني بفصل لك يا تفصيل. أقسم بالله العظيم أول ما طلعت بالسيارة عرفت أنها أجار. أول ما طلعت فيها من طريقة تعامله مع السيارة ومن طريقة أصلا سواقته للسيارة ومن شكل السيارة، سيارة زي هيك مرتبة من جوا مهيونة، فهذا إنسان أكيد مستأجرها لأنه هاي السيارة بسوقها 500,000 واحد مش واحد واحد بس، فأنت واضح أنك مستأجرها. من أول ما طلعت عرفت، وفعلا قعدت معه وما ارتحت له أبدا باللي طرحه علي. سألت عنه سألت عنه سألت عنه، الواحد بيقول لي يا زلمة هاي السيارة اللي أخذك فيها أجار، قلت له قسما بالله بعرف، قسما بالله عرفت. قال لي هاي أجار بس عشان ينصب من الناس على الناس دربالك منه. قلت له من غير ما تحذرني أنا فورا أول ما طلعت بالسيارة عرفت. فشوفوا قديه في ناس تهتم بتحسين مظهرها يعني لمرحلة أنه بس عشان يقنعك بأي إشي ممكن جد ينصب عليك. صح 100%.
4: بدك تضيق ومتى ما تفرح فرح لك ولا غبت اموت ومتى.
0: نسمع هاي الرسالة.
5: جداوي والله اني متضايق، انا اسف، انا بعرف الموضوع بخصوص
0: ليه متضايق ايش فيه،
5: بس اقسم بالله مستفزني الموضوع بالله عليك.
0: دقيقة شوي، انت بعت لنا مسج فوق. طيب دقيقة شوي خلينا نسمع المسج.
5: والله يا ابو جداوي يعني اقول لك شغله، انت زوق من زمان بس هسه محلو بزياده ابو جداوي.
0: حبيبي الله يسعدك،
5: لازم تحصل حالك معلم بعد
0: احصل حالي
5: اليوم يعني خلص من بدايه من بكره معلم بدي ابلش معك.
0: اسمع موضوع. انت مش ملاحظ انه اصلا راسي راس نائب او وزير اخر فتره هيك حاسس شكلي رايح
5: موضوع انه انا بزبطش اطلع على على الهواء باي شيء
0: غير البدله بس
5: ممكن تلبس جرافيك صوتك عادي ما عندك مشكله معلم. الله يكون بعونك ابو جداوي فارس الحلقه اليوم.
0: حبيبي طبعا خلينا نكمل لانه هون في شيء استفزه.
5: اسمعني للاخر،
0: بسمعك للاخر
5: قسما بالايات اللي لما بلش برنامجك لحد نعم. اللحظه هاي وانا عامل اوردر، انا بشتغل على طلبات وانا عامل اوردر نعم. وكل ما اروح مكان اوصل للوكيشن ارن على البنت تقول لي لا مش هذا اللوكيشن واحد ثاني. قسما بالله مشيت 32 كيلو تمام وبس وصلت يعني قبل ما اوصل بشوي بتقول لي انت يعني لهالدرجه متاخر شو قله هالزوج والله ما عارف شو هالشركه.
0: لا حول ولا قوه
5: يا زلمه، الله يريحنا من هيك ناس.
0: والله
5: وحياه الله اني مخنوق
0: بسيطة بسيطة. لا لا اليوم
5: والله العظيم من الضيق.
0: لا لا
5: وانا اسف لكل المستمعين على الموضوع والله انه
0: بالعكس احنا بنسمع من الكل، اي حدا مستفز شيء اي حدا صاير معاه شيء يعني احنا اخوان وحبايب وبنسمع منكم ونحكي لكم كذا. شوف بعيدا عن قلة الزوج هاي اللي صارت فيك للأسف، وبعيدا عن قلة الحياة لأنه هاي اسمها قلة حياة، اليوم لما حدا يجي يغير لدرايفر أربع لوكيشن بيقول لي مشيت 32 كيلو، لا مش هون هذا اللوكيشن الثاني، لا هذا اللوكيشن الثالث، في حدا ماشي 32 ولا 34 كيلو وبدي يوصل أوردر واحد. تعرف هدول 34 كيلو كم حقهم وكم بيقدر يعمل معاهم مصاري أو يعمل فيهم مصاري؟ هذا الوقت كان بيقدر يسلم الأوردر وبهذه النص ساعة يأخذ أوردر أو يأخذ أوردرين. يعني انت خربطت يومه كامل للزلمه وخربطت دخله كامل ومشيته 34 كيلو عشان يوصل اوردر، واخر اشي بتقولي له انه انت طولت علي شو هالشركه هاي، والله شو هالزباين هاي، يعني لو صاحب هاي الشركه بعت لها مسج اقول لها شو هالزباين هاي. يا اخواني ارأفوا بحال هالناس، الكابتن اللي بيجي بوصل لك اوردر والله العظيم هو يعني والله انهم كويسين وببعض الاحيان بيطولوا بالهم علينا، يعني انا في مرات والله كثير بكون هو ضايع او كذا او الى اخره، يعني مرات انا مثلا بحكي بحس انه خلص نرفزت انه يا زلمه والله المكان سهل انه ليش مش مندل عليه، فبالعكس بتحملوا وبستوعبوا وعندهم طاقه وعندهم طاقه استيعاب للناس لانه طبيعه شغلهم تفرض عليهم هذا الاشي انه بالنهايه يعني بده يستوعب الناس، بس لحد معين انت تمشيني 34 كيلو عشان اوردر انه وتبهدلني بعديها، والله مش عارف شو بدي اقول لك. بس بالله عليك لا تخلي يعني هاي الانسانه الاكل وصل والتاكل والموضوع انتسى تمام عشان تكون في الصورة يعني، وهاي البني آدم عايشة حياتها ومبسوطة وخلص يومها وراح تروح تنام أمورها تمام ويمكن تأخذ راتب كويس وتشتغل شغل كويس ومش سائلة عن يعني يومك خرب أو ما خرب، تروح أنت يعني تحقق هاي الرغبة وتخرب يومك وتخرب رزقتك، ساعة لسه 6:45 وظل في مجال كمان 5 و6 ساعات للشغل سيدي أو عقل إشي يعني 3-4 ساعات زيادة بعرفش أي ساعة بتروح أنت، فبتقدر أنك إن شاء الله رب العالمين قول يا رب عوضني وامشي وخذ طلباتك وادعس وسع في رزقك والله يرزقك. ما تخلي أي إنسان يعني للأسف ما عنده تربية أو ما عنده أدنى التعامل بالاحترام مع البشر أنه يؤثر عليك. أنا يعني بقول لك أنا يمكن يعني بحياتي بشوف كثير ناس في عندهم هاي قلة الحياة وما بسكت والله العظيم ما بسكت. بس أنتوا طبيعة شغلكم خلص فرضت عليكم إنه الزبون على حق، وهذا الموضوع اللي مرة أصلا حكينا فيه إنه هل دائما الزبون على حق، وحكينا فيه بشكل مطول وشاركوا فيه كثير إخواننا من سائقين التطبيقات وكذا، وشاركوا معنا بقصص كثير بتصير معاهم للأسف من التعامل السيء من قبل الناس معاهم. لكن هاي كل واحد شغله، وأنا بعرف إنه هذا الشغل لو لكثير ناس مش مضطرين وبدهم يستروا حالهم بدهم يمشوا ما اضطروا يعني يشتغلوا هذا الشغل، مش لأنه هذا الشغل ناقص لا سمح الله أو بستنقص من الإنسان أو في إشي، لكن لأنه كثير في ناس معهم شهادات وبيشتغلوا هذا الشغل ومضطرين إنهم يشتغلوه ومضطرين إنهم يكون بالنسبة لهم دخل إضافي إذا في عندهم شغل أساسي عشان يعرفوا يستروا حالهم ويمشوا حياتهم بهذا الموضوع. فيا أخوي يا معن بالله عليك يعني سكت عليك الدنيا كلها بأنك تكمل شغلك طبيعي، وشوف رب العالمين كيف راح يعوضك خير، إنه النية إنه أنت يعني تضلك شغال وأمورك تمام، والله يرزقك كل الخير وإن شاء الله اليوم بتكون أمورك تمام. بس ما تروح وتزعل لأنه وقتك حقه فلوس، وأنا بعرف شو يعني 34 كيلو هدول قديل 34 كيلو أنت بتلف فيهم. أنت من أول ما بلش البرنامج والساعة حاليا 5:41 دقيقة، يعني ساعة واحد وأربعين دقيقة على أوردر، فأنت متخيل هدول 32 كيلو شو كان ممكن تسوي فيهم أوردرين أو ثلاثة ممكن تشتغل فيهم. فتوكل على الله وقول يا رب وارجع الشغل ولا تروح ولا تزعل ولا تدق بحدا، وإن شاء الله اليوم بتروح وبكان بتكون الغلة كويسة. قول يا رب الله يكون بعون الناس ويرزقهم جميعا. طيب خلينا مع ملك الغرام نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا مستمعينا الأعزاء، خليكم معنا.

0: تروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
0: تطبيق دوز تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
2: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت، سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
3: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته، أنا

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
2: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
1: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
2: على الأربعة روحت مع جدال.

معلم. اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعين الاعزاء، رجعنا لكم باخر تقريبا 10 دقائق من برنامجنا على الهواء مباشره. حلقه اليوم كانت حلوه، وشكرا على كل كلماتكم اللطيفه والرائعه، وما زلنا مستمرين معاكم. حبيب القلب المهندس يوسف عليمي بقول لي اسمع جرب بكره البس دشداشه، حلقه اليوم على البدله بكره دشداشه. جايك الشتاء والله اجي اداوم لكم فروه، والله لازم داوم فروه. ابشر ما عندك مشكله. أخوي مهندس يوسف بيقول لي أنا بنظري البدلة 90% تعتبر من عدة النصب. عطول. مساء الخير. البدلة عادية بس الكبير اللي لابس البدلة أبو الجيتاوي، الله حبيبنا أبو لافي.

0: ايش تساوي احلى شيء بيوميات مدير عام لما قال له سمع لي الاسماء الصينيه سينغ سانغ سونغ شينغ شانغ شونغ. لا لا ايقونه يوميات مدير عام. هم بال2011 حاولوا يعملوا جزء ثاني من يوميات مدير عام لكن ما لاقى النجاح نفسه اللي لقاه يعني باول ما طلع. ما بعرف ليش لكن لا هو انجح يعني انجح شيء. انا ما كملت الجزء الثاني صراحه, ضرب جزء منه بعدين ما عجبني, بديش اخرب نظرتي للمسلسل. بس يعني المسلسلات السوريه القديمه اجمل منها ما فيه. قديمك نديمك يا سيدي. وصيع الايام بيقول لي منور يا مدير, خلاص اطلقت علي لقب مدير. الله يسعد لي مساك. أبو الجتاوي إذا بدلتك صلك بتلبسها أربع سنين. آه والله هاي بدلت خطبتي اللي أنا لابسها. أنا بدلتي من 2016 من لما تجوزت والثاني يوم عرس أخوي 2014. يعني بدلتك جديدة بالنسبة لبدلاتي. إسماعيل الكردي حبيبي يا أبو الكردي والله أنك أنت رجعت ورفعت معنوياتي مبدئيا. يعني لسه فيها حيل كمان تخدم هاي البدلة. ها نضال محمد نسمع شو بعث لنا. يلا من عندك أبو الرباب لو سمحت.
1: الله يسعد مساك أخوي أسامة الجتاوي.
0: هلا سيدي.
1: مساك كل المستمعين.
0: هلا والله.
1: برنامجك اليوم حلو عن البدلة, أنا أول مرة بشارك معك.
0: الله يسعدك.
1: برنامجك حلو, أنا من المتابعين إلك.
0: الله يخليك.
1: بس مش عارف ليش عاملين ضجة علشان البدلة.
0: مش عارف اسألهم هم.
1: الحقيقة مش مبيني ولا معروف إلهم, مع إنه قبل شوي أنت قريت عن الذكاء الصناعي. الاي آي.
0: حلو.
1: الجتاوي يا إخوان جايب الشباح على البرنامج وهاي البدلة تركيب AI.
0: AI والله
1: يعني ذكاء صناعي, لا تنغروا ولا تنخدعوا بالشاشة.
0: ما حدا ينخدع بالشاشة.
1: يسعد مساء.
0: الله يسعد لي قلبك حبيبي. الله

0: نسمع اخونا قصي شو بعث لنا.
1: منور منور ابو
0: جي.
1: والله منور
0: حبيبي.
1: انا اول مره بشارك بس عشان البدله ما قدرتش. لازم اشارك
0: ابدا. انت خلاص على طول. ها والله بدكم تشاركوا دائما بلبس لكم بدله على الهواء. ابشروا ما عندك ولا اي مشكله. جواهر يا مها على بالي تضرب ويطلع معايا. بعدين ملاحظين لازم اضل اعمل هيك عشان ضل امور ظابطه. هيك لازم اضل اعمل. والله قعدتي ما تغير. هي لساتني حاط ايدي نفس الاشي يا اخوان. بكره لاحظوا علي بس اجي لابس نص كم احط يديها هيك على الهواء قاعد. وعاد العلاونه. نسمع شو بعث لنا.
2: هلا ابو العلاونه. مساك اخوي. طمني عنك مشان الله.
0: انا كويس.
2: حلك عندي.
0: شو الحل؟
2: حلك عندي اخوي.
0: ها تقول.
2: ابشر.
0: تبشر بالسعد.
2: معي معلم. هيا بالطبول.
0: يلا يسعد لي قلبك.
2: شورت معلم مش مرتب على الاوح.
0: ايوه على الاوح.
2: هيك فسفوري على اخضر. شايف كيف؟
0: اها.
2: هاي نص كم معلم.
0: حلو.
2: شايف كيف؟
0: انا بدي الفسفوري سيدي.
2: ايش مرتب. هسه بجيب لك اياه انا اخوي.
0: يلا يسعد
2: لي. تلبسن على الهواء. اشرف من هالبدله اللي طاق علي هاي زي الاول على الصف. انا جاهز اخوي قريب عليك مباشره بس اعطيه.
0: اول حدا ما جاملني. اول حدا ما جاملني.
2: حفلين عليك الشباب.
0: حبيبنا معاذ. انا بفوت. انا بعرف يعني كم شب من العلاونه ما شاء الله يعني مش جثث يعني انسى بتنزل فيهم على يعني عشيره كامله ما شاء الله عليهم. على راسهم حبيب القلب كابتن محمد العلاوني صديقي واخوي وصديق الايام القديمه جدا. فلا هون معاذ يعني لا جسمه شادد من فوق اموره تمام. بس والله يا اخوي انت اوعيك ما بتيجي علي يا ابو العلاوني. يعني فكرتك زي مثلا محمد علاوني. فكرتك زي كم شب من شباب العلاوني اللي بيلعبوا حديد. لا. انا انصح منك ما راح اوعيك يجوا علي.

حبيبي ابراهيم بيقول لي بتتذكر بدله عرس السكريه؟ انا اللي بتذكرها البدله السكريه. لا يا اخوي ما كان لونها سكري، كان لونها عظمي.

0: يسعد مساك. هاي صارت معي أمام عيني في شخص مرموق جدا وصاحب استثمارات يعني بأحد المطاعم كان في رمضان بأحد الأعوام. طبعا هو زبون مستمر لهذا المكان، كل ما يجي بالسيارة تبعته، طبعا سيارة فارهة، تصف سيارته في الفي آي بي، ودائما أهلا يا بيك وهلا يا معلمنا. وبيوم الأيام انضربت سيارته بنفس الشهر، فإجى بسيارة سياحية. طبعا بقول لي أنه المكتب ملكه، يعني هو مستثمر وعنده مكتب هذا، فضربت سيارته أكيد يأخذ سيارة من السيارات اللي عنده، مكتب سياحي. والله العظيم أنه كانوا راح يصفوها في الساحات لولا أني ناديت الشاب قلت شو ماكم يا أخوان، هذا أبو فلان. طبعا هو كان بعده طالع الدرج وحضر كل اللي صار. وين خلص تغيرت السيارة، تغيرت المعاملة، حتى الشخص نفسه يمكن يكون هو اللي أخذ السيارة ناسي، عشان هيك بدي وديها على الساحة. انت بتخيل؟ وهون في رواية قديمة بدوية تقول: في واحد من العرب مساوي غدا، وكل واحد بمر يعزمه من هالشيوخ اللي لابسين ومهندمين صح. مر جاره من عنده سلم عليه، رد عليه السلام وما قال له تفضل، لأنه كان مروح من الشغل وما هو لابس ثوب. بيقول رحت تحممت ولبست ثوب ورجعت سلمت عليه، وانه يقول يا هلا والمهلي ما يولي تفضل. ويوم فات صاحبنا على الغداء رمع قاله وشماغ على الأكل، قام صاحب الغداء قال وش تساوي؟ قال أطعم بالملابس واصبر علي، راح أشلح الثوب وارميه على الأكل عشان يوكل. من الآخر، أنت يا أبو فلان تعزم الملابس مو للابسينها، ترى زين رجال بفعالها مو بلبسها. هذا اللي بنختم فيه اليوم حلقتنا، وبنقول لكم الله يسعد قلوبكم ويعطيكم العافية. نشوف زميلنا عمر عبد الرؤوف يعني بقول لي وانت اليوم داخل على استوديو شوي وبتحكي لنا مهتمين شباب بالتأمينات البنكية. أنا والله أخوي عمر كنت ناوي أبيعك كريدت كارد وأنا داخل. آخر مرة وأول مرة باجي بالبدلة على الإذاعة، لو بده يكلفني أخذ إجازة. حبايبنا شكرا لكم مستمعينا الاعزاء. ضياء الربابعه الله يعطيك الف عافيه، كنت معانا اليوم. زميلتنا جود الكردي من الاعداد الله يعطيك العافيه. زميلنا تيسير حواري الله يعطيك العافيه، وشكرا جزيلا لكم مستمعينا جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. بساعتين كنا معاكم ورافقينكم ببرنامج روحت معي انا وسام الجيتاوي. غدا لنا لقاء باذن الله بحلقه خميسيه فخمه ومرتبه زي كل المرتبين اللي عم تسمعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا. الله معاكم، سلام
1: يا شباب. كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يغادر أرض الوطن في جولة عمل تشمل فرنسا والتشيك والولايات المتحدة. جلالة الملك يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ويلقي خطابا الأسبوع المقبل. السعودية تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة باتجاه مكة المكرمة. وزير الطاقة الأمريكي يقول إن 18 مليون برميل من النفط خرجت من الخليج أمس. وزير الطاقة الأمريكي يؤكد أن زيادة تدفق الإمدادات عبر مضيق باب المندب ستكون مفيدة.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
3: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
4: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
5: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
6: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

كانسر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: ليش بترد؟
1: خليه يرني.
0: خايف ترد؟
1: الخوف أحيانا يحمينا من الغلط.
0: يعني الحب غلط؟
1: لا، الحب مرات يكون ضعف، والضعف هو الغلط.
0: طيب رد وخليه قوي وقولي اللي بقلبك.